0: Radio Samar Dientong Kerkwani Au Kibiangang Naskai Titi Nabundi Naskiangarka Nyetting Kelkam Kikin Jurwan Jerry Na Au Na Kibiangang Ela Wung Nasongang Rikikwela Lang Daraka Kutumo Na Alang Surungam Belenga Kelkam Nadug Ilole Au Kiasines Adem Ba Ka Lole Kaim Botale Naman Kainyar Gabale Al Kain Ina Al Yei Na Dain Dara Kain Ine Na Au neki jinkang tin bitin lobilo awunes kebam tarasindi al yeyi neki kana kirsing tin bitin wal yeyi neki kana kirsing tobito alangis kebam tarasindi alang kain kilmanga surkin
1: radio samar quwwatul kalima wasidqul madmun
2: matta al ashah al awwal هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس وعبيد أنجب يسى ويسى أنجب داود الملك وداود أنجب سليمان من أرملة أورية وسليمان أنجب رحبعام ورحبعام أنجب أبية وأبية أنجب آسى وآسى أنجب يوشافاط ويوشافاط أنجب يورام ويورام أنجب عزية وعزية أنجب يوتام ويوتام أنجب آحاز وآحاز أنجب حزقية وحزقية أنجب منسى ومنسى أنجب آمون وآمون أنجب يوشيا ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل وسالتيل أنجب زربابل وزربابل أنجب أبيود وأبيود أنجب الياقيم والياقيم أنجب عازر وعازر أنجب صادق وصادق أنجب أخيم وأخيم أنجب أليود وأليود أنجب أليعازر وليعازر أنجب ماتين وماتين أنجب يعقوب ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس وكان يوسف رجلها صالحا فلم يرغب في أن يفضحها بل أراد أن يتركها سرا وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له
3: يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك فهي حبلى من الروح القدوس وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم
2: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال
4: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل ويعني الله معنا
2: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك وأخذ امرأته إلى داره لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها ودعاه عيسى

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
3: أريد، فاشف.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحب وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفر نحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد،

0: خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
2: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
0: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا، لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود، أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب، وقال للذين يتبعونه:
2: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
2: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس، فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
3: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
4: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
2: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: فقال له واحد آخر من تلاميذه:
5: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
2: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
6: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
2: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
7: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
8: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
8: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
9: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالمين.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم، وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون، ويخون بعضهم بعضا، ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة، ويضلون كثيرين، ويعم الشر، فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب، الذي تكلم عنه النبي دانيال، موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تذولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث، حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعندما جاء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

0: يا شباب أخباركم؟
1: يا
0: خير
1: تمام
0: الحمد لله. كيف عاملين؟
2: كويسين تمامين.
0: كويسين مبسوطين إنه جينا ثاني مرة في الدراسة بتاعتنا المواصلين فوقها بتاعت الدراسة الكتابة الاستكشافية. المرة فاتت كنا اتكلمنا عن موضوع كويس جدا محبة العداء, وحس المرة ده حن إن شاء الله هنتكلم في موضوع تاني. أنا واثق إنه حيكون موضوع أحلى وأجمل. في زول مجهز لنا قراية؟
1: أنا مجهز لكم مقطع القراية بتاعتنا في لوقا إصحاح 18 من عدد 9 لغاية 18, وده بيتكلم عن المثل بتاع الفريسي والعشر. والمقطع بيقول كده: وقال لقوم واثقين بأنفسهم إنهم أبرار ويحتقرون الآخرين هذا المثل: من سانا صعدا إلى الهيكل ليصليا, واحد فريسي والآخر عشار. أما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا: اللهم أنا أشكرك أني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الذناد, ولا مثل هذا العشار, أصوم مرتين في الأسبوع وعشر في كل ما أقتنيه. وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء, بل قرع على صدره قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك, لأن كل من يرفع نفسه يتضع, ومن يضع نفسه يرتفع.
0: تمام جدا أمين, قصة حلوة جدا يمكن سمعناها كثير
2: مكيد.
0: لكن أنا هو صغير إن الليلة حنمرك بنقاط كثيرة أحلى وأجمل. كويس, هل ممكن في زول تاني يحكي لنا؟
3: أوكي, أنا ممكن أحاول أحكي. كويس, وضع مثل بتاع الفريسي والعشار. برضو المسيح جاء بيجي يحكي لهم, قال لهم يا أخونا في, يعني هو قال الكلام ده لناس هم نازل كانوا واثقين من نفسهم شديد جدا, وهم شايفين نفسهم هم هم هم هم أبرار, وهم بيقوم شنو بيحسوا باحتقار كده للناس التانين, أو بيحسسوا ذلك باحتقار من الناس التانين. قال إنه في نفرين, أو في نفرين مشوا شنو, قام مشوا الحيكل عشان يعملوا شنو, عشان يصلوا. مشوا الحيكل زي معبد كده, يعني زي الكنيسة في وقتنا الحالي. واحد فريسي والتاني ده عشار. الفريسي طبعا هو زول هو زي زول دين كده والناي, والعشار ده زول عادي, أو زول الناس اللي بيلموا الضرائب في الوقت الحالي. يعني قال الفريسي قام وقف إنه ده يصلي. أثناء بصلي قال يا الله أنا بشكرك لأن أنا ما زي باقي الناس التانين ديل, الناس الخاطفين والناس الظالمين ديل والناس اللي يزنوا, ولا زي العشار ده. يعني هو في صلاة بتاعه قاعد يقول أنا ما زي العشار ده. قال أنا بصوم مرتين في الأسبوع وبقدم عشور في كل ما أنا بلقاه كل أنا بقدم عشور كل ما أختني. في نفس الوقت قام قال إن العشار قام وقف من بعيد, وقف حتى في الكنيسة وقف من بعيد كده ودير يصلي. قال هو ذاته ما حاول إنه شنو يرفع عينه للسماء. قام يعني في صدره كده بعدين, يعني قرأ على صدره قال اللهم ارحمني, يعني يا رب ارحمني أنا إنسان خاطئ. يعني بس صلاته كان عبارة عن كلمتين بس, أنا إنسان خاطئ. قام المسيح قال أقول لكم إنه ده هو رجع البيت بتاعه وما دعك, لأن كل قال لأنه كل من يرفع نفسه يتضع, ومن يضع نفسه يرتفع. قال لأنه قال ذاك رجع إلى بيته شنو مبرر, هو طبعا العشار رجع مبرر العشار فعلا.
0: مهم جدا بحسب ما قال أخونا صابر, زي إنه القصة دي فوق المسيح والناس اللي هم عاملين فوق ناس أبرار وما عندهم أي خطيئة, وبعدها قام ضرب يوم مثل بين العشار والفريسي. برضو العشار الليلة جانا مرة فاتت, جانا العشار ظاهر عليه ده زول مكروه جدا والفريسي طبعا زول رجل دين, يعني معروف في الوقت ده كان زول رجل دين وزول بيصلي مع الناس او زول اكثر شيء معروف العشار معروف زول بتاع قروش عشان كده الناس بتكرهه وما بتحبه. كويس خلونا نشوف المقطع بتاعنا ده وين الله مذكور في المقطع.
2: انا ممكن نقول مثلا انا طبعا مشكور بآية 11 لما قال اللهم انا اشكرك اني ليس مثل باقي الناس. يعني هنا هو ذكر الرب بأنه هو يعني ما زي باقي الناس العاديين.
0: وقت انت قصدك اللهم صح وقت الفريسي كان بيصلي لله وقال له انا بشكرك ما زي باقي الناس الخطاة والزانيين والخطاة فينا
3: برضو في الجزء الاخير من الآية 18 برضو كلام ضمني انه قال اللهم ارحمني يعني
0: دل عشار
3: اثناء هو بصلي لله اللهم ارحمني
1: وقال يعني هو كان بيتكلم المسيح ذاته يقول في المقطع أو بيحكي في المثل هو كان المتحدث والمتكلم الأساسي في القصة كلها
3: أكيد.
0: كويس ده بالنسبة لله المذكورة. بالنسبة للإنسان
1: الفريسي والعشار طبعا ده الأساس بتاع القصة كلها
0: الشخصيتين
1: الأساسيين في
0: اللي هو الفريسي الجقال وقف قدام الله يا رب أنا بشكرك ما زي الناس التانيين الخطاة الزناة الخطافين وأنا بصوم وأنا بدفع عشور وأنا يعني زي اللي بتخذ قدام الله صح.
3: وفي آية 9 أول آية قال هو بيتكلم قال وقال لي قوم واثقين بأنفسهم قوم بأن هي مجموعة من الناس يعني
2: قال الإنسان في آية 10 يعني إنسانان يصعدان إلى هيكل يصعدان طبعا هنا بقصد به الفريسي والعشار
0: بس أنا داري أتم النقطة على الصابر إنه قال وقال لهم واثقين بأنفسهم إنهم أبرار يعني زي إنه هم عندهم صغة في نفسهم ما عندهم أي خطيئة ما في أي ما عندهم خطيئة ما في دينون عليهم وقاعدين يفتخروا المسيح شافهم وقام بعدك حكى لهم المثل ده إنه بتاع الفريسي والعشار
1: في الكلمة بعد في باقي المقطع عدد 11 مثل باقي الناس في الناس الخاطفين في يتكلم عن الزنا يتكلم عن الظالمين صفة بتاعت إنسان هنا موجودة يشير إنه إنسان موجود
0: وفي العشار يعني العشار أنا بكل صراحة عجبني في الصورة بتاعته وقف قال لك ورفع عينه للسماء رفع عيونه في السماء فوق
3: لم يشاء
0: بدأ يدق في صدره صح
3: عشار قال لم يشأ أن يرفع
0: عين السماء ما قادر حتى يرفع ويعفو قال له اللهم ما كتر صلاته بسيط
3: جملتين بس
0: اللهم ارحمني ما زي الفريسي ذاك أنا وأنا وأنا وأنا قاعد يقول لكن لا ده زي اللهم ارحمني أنا خاطي
1: طبعا عشان هنا بيلعب دور تاني في المجتمع كان مكروه هنا بيجي بيمشي بيته مبرر يعني شوف
0: سورة عجيبة
1: الله بيتعامل بطريقة عكس فكرة الإنسان يعني
0: والزر العامل نفسه بجدين مش
3: ما أعرف تقريبا زي هنا بيقول لك يعني إنه الله دير قلبك يعني هو ما دير الله ما دير قروش ما دير أفعالك ما دير يعني العشار ده عارف نفسه إنه هجن يعني هو غلطان من ساسه لراسه يعني هو كله خطيئة وجو إن هو جا هنا أو جا المعبد أو جا يصلي عشان شنو لأنه هو خاطئ هو ما جا المعبد لأنه هو كويس
2: هو ما قال الكلام قديم بس كلمة
3: أي يعني قام يعني حتى يعني من قلبه قال يا رب أرحمني ليه لأن أنا خاطئ
1: بيعترف بالحقيقة بتاع أفعاله ومكرون ده المجتمع والناس
0: كويس كلام صابر ده دخلنا في النقطة شنو الحاجة اللي نحن نستفيدها يعني صار بالحسن ذكر نقطة حلوة إنه ربنا عاوز قلبي صح الله عاوز القلب بتاعي ما بيهم الله إنه أنا قاعد أسوي في شنو أو أنا بعمل في شنو قدر ما بيهمه انه قلبي انا جوا كيف. واحلى حاجه بكل صراحه يمكن حاجه نحن مرات كثيره حتى لو كنا كناس مؤمنين ومرات كثيره جدا الزول العام فوق المؤمن ممكن تلقاك تزول بعيد عن الله او ما عنده يعني شوق لله وكذا كويس. امين هي دي ممكن برضه هي دي تكون نقطه انه بالظبط نظري عن الله انه الله دار قلبي صح
3: اكيد
0: انه الله دار قلبي. الشيء الثاني اللي عجبتني انا بكل صراحه في المقطع ده الطريقه المسيح صلح بها الناس المتكبرين اللي عاملين فضهم ان هم ما عندهم اي خطيئه. جا قال لهم انتم ناس خطاه وانتم ده ما قال لهم كده ضرب لهم مثل بعد ده خلاهم هم بطريقتهم يحكم على نفسهم صح.
1: انت عارف لو كان وجه له التهمة على طول وجه له انه هو خاطئ ما كان حيقبل وما زول بيتقبل يعني على لما انت تيجي طوال تحاكم زول يعني تتهمه على واحد واثنين وثلاثة او لما تيجي يعني تكلم على الخطب اللي هو ارتكب والافعال هو بيعملها كثير من الناس ما بيتقبلوا لكن دي الحكمة بتاعت الله بيديك مثل بيخاطب الافعال بيخاطب الحاجات اللي بتعمل فيها عشان تقدر تتجاوب بكده انت بتقدر الضمير يشتغل معك تخلي انك انت تبدا تحاسب في نفسك وكده يعني كان يعني كان غالب يقول لي فريسي انت اصلا كده كده ما كان غالب والله لكن الصوره الرساله جاده بطريقه بسيطه جدا انسان صعد الى الهيكل واحد كده واحد كده
2: يعني هنا ممكن اقول مثلا في ايه زي ما قال في ايه 14 الاخر ايه يعني اقول لكم ان هذا نزل الى منزلي مبررا يعني مثلا هنا يسوع بخاطب بكاتب
3: خاطب الناس كانوا قاعدين يسمعوا
0: الناس اللي عاملين فوق هم ابرار
3: هم طبعا قاعدين في النص
0: زي قال لهم انه الزول اللي هو خاطئ ده قال اللهم ارحمنا انا خاطئ ده مش مبرر اكثر من الناس اللي عاملين فوق انه ما عندهم اي خطيئه.
3: هو انا برضه انا بحس انه سيد المسيح كان بيتكلم على انه يا اخوانا انا ما ادين الزول في شخصه يعني افضل انا ادين الافعال من ادين يعني شنو انت عملت قدمت اشور وقدمت هنا لا
1: انت عملت عشان زول
3: يعني انت بتعمل شنو افعالك انت
2: يعني انت ما توريه بيقول انت عملت كذا وكذا يعني زي زول كده يعني داري يوري بانه هو عنده
3: بيفتخر
0: كويس. ده بيقودنا لنقطة بتاعت انه يعني زي صابر شوية برضه بدأ يخش دائما صابر كيف نظرتنا عن الانسان يعني مو عليه صابر ممكن تذكرها تاني
3: انه يعني انا ما عدين الانسان لا انا ما عدين الانسان في في في منظر في شكل
0: يعني اني اشوف الزول ده عامل
3: يعني افعالك هي الله عاوز يعني لانه قال اللسان بيتكلم بما فيما بالقلب بفضل القلب اي
1: بفضل القلب يتكلم
3: ف دل افعال اللي انا بحسه اساسيه البي يعني زي سمارك انت لكن الشكل الانسان كده يعني مرة احنا مثلا يعني ده بوجهه لنا هنا كثير بيقوم شنو بينتقدوا الدين في في في في زول او بينتقدوا يعني انا ما انتقد الدين في زول لكن اشوف الدين ذاته بيقول شنو يعني الكتاب ده كتاب الزول بمن بده شنو يعني انت ممكن يكون طبقت غلط انت ممكن عملت حاجه غلط
2: يعني هنا زي داري اوريك بانه الافعال الانسان هو اللي بيحدد شخصية الانسان يعني مثلا انت بتفعل كذا الناس بيشوفوا بينه بيحددوا الزول ده كذا
0: يلا انا بس دار انا متفق 100% معكم يعني مع السرب ومع الصابر برضو لكن دار اقول شنو صابر هو فعلا اي حاجه تنتج مني ده نتيجه الشيء الموجود جواي صح يعني الفعل او كذا او كذا هنا لكن عارف مرات انا بس من النص ده عجبني انه انا ما ينفع ادين اي زول حتى ولو لو ظاهر فوق انه زوج شرير او ظاهر فوق انه زوج صالح لانه ما بتعرف انت صح يعني الاداء بحسب نظر الناس ده خاطئ لكن الله قال لا ده مبرر بحسب نظر الفريسي ده زود دين ورجل دين وشر، لكن بحسب نظر الله لا ده ما تبرر أو ده كده. عشان كده مرات أنا ذات بلوم في نفسي، يعني حسين إنه مرات كثير يمكن أنا بحكم على الناس ده زول كويس وده زول خاطئ وده زول مؤمن وده زول كده. يا أخي أنا ما من حقي أحكم على زول ولا من حقي أدين زول، حتى ولو كان الحاجة اللي بيسويها هو كعبة ولو كويسة بعد ده الزول والله بعد. أوكي، شنو الشيء اللي استفدناه؟ شنو الشيء مثلا استفدناه في المقطع ده؟ أنا حاسس إنه فوق كلام كتير. شنو الشيء النقاط مثلا أن إحنا مرقنا بيها المقطع؟
1: صدقني بننزه الناس على زي ما قال صابر كبير شكلياته، ممكن ننزه الزول ونطلعه هو، لكن ما أظن ده هو الشيء الحقيقي. ممكن حكما على الإنسان، طريقة حكما على الإنسان يكون ما بالمظهر الخارجي، لكن دواخل هي الحقيقة. وجهد من الحياة ممكن تكون مهمة نتعلمها في المقطع.
2: يعني برضو استفدنا بأنه الإنسان ما يقدم نفسه، يعني مثلا في أشياء هو يفعله أمام الناس، يعني الآن كده بوري الصورة العكسية، ممكن يوري الصورة العكسية بالنسبة للزول يقدم نفسه
1: يفتخر بنفسه
2: يفتخر بنفسه يقول أنا كذا.
3: أنا قلت في النص علمتني أنه بقدر ما أنا أجي أحكي لله إنه أنا أفضل حاجة بس إن أنا أقول له أنا إنسان خاطئ، يعني أنا أعترف بين أنا إنسان خاطئ. يعني كثير مرات في خطأ أنا بعرفه، أنا أكون عملته لكن ما جاب خبر إن أنا عملته، لكن ما أجي أقول اللهم ارحمني لأن أنا إنسان أنا خاطئ. في النهاية أنا دارش إن أنا دار أنزل إلى بيتي أنا مبرر. فالاعتراف هو هو هو هو اللي بيخلينا يتضرر صراحة. أجي أعترف لله إن أنا خاطئ.
1: حسن يعني أنا أقعد أطلع حاجات وكأن الله ما عارف عنه.
3: ناي.
1: يعني هو عارف في شنو ولا حصل فيه اللي بعمل شنو. يعني ربنا ما كان عارف الفريسة، عارف الفريسة. لكن العشار لما يتكلم عارف الخطيئة بتاعته.
0: حاجة قبل صابر ذكرها بكل صراحة عجبتني إنه الله. يمكن هو صابر ذكرها بطريقة تانية لكن أنا عجبتني بصورة تانية، إنه الله ما بيهمه أنا بسوي له شنو قدر ما بيهمه أنا قلبي كيف. يعني ما مهم إن أنا أعمل حاجات كويسة، ما مهم إن أنا أساعد الناس، ما مهم إنه أنا مثلا زوج جعان بأكله، ما مهم، قدر ما بيهم يهم الله أنا قلبي كيف. هل أنا فعلا خاضع لله؟ هل أنا فعلا يعني ربنا غفر؟ يعني أنا ما أعرف أعطيكم الفكرة بتاعتي، إنه ربنا بيهمه أنا قلبي شنو في الأساس، قدر ما قبل ما إنه أنا قاعد أسوي في شنو. مرات كثيرة جدا أن إحنا بنهتم بالحاجات الكويسة اللي بسويها، الله يأخذ زوجته كويس لأنه عمل كده وكده، الله زوجته كده عشان سوي كده. ربنا ما بيهمه إنه قلب الإنسان هو عامل كده.
1: يعني شوف الأفعال اللي كان بيتكلم فيها الفريسي انطبقت في الإنسان زي ما قلنا قبل، جت لخصت في كلمة واحدة اللهم إني خاطئ. يعني في الخاطفين، يعني أنا أفضل من الخاطفين والزنا والظالمين ده كله كده. يعني تخيل الفريسي ده كله ما كان بيعمل الحاجة دي، ما كان موجودة فيه وجوه في كده، بس قال يا أخي أنا بدفع العشور رجل دين، يعني كل الحاجات دي ما بيعملها، لكن ده برضو ما ادى الحق انه يكون مبرر من الخاطئ جل اعترف بكلمه. شوف العداله بتاعت الله، شوف الفرق ممكن يكون مختلف تماما. وزي ما قلنا لما نجي نقيف كده بافتخار قدام الله، ما دار الفخر بتاعك، ما دار الشكل بتاعك، وما دار ان انت بتقدم عشان الناس، انت في نفسك دي من خطيه ذاتك، الكبرياء والزاد وكله احتقارك للناس دي خطية كبيرة جدا. يعني جاء وما شايفه عميان من نفسه وقف بس بعين في ذلك بيدين في ذلك. انت طيب انت وين الصلاه انت اللي بتقدمها؟ اذا انت قزعت في محضر ربنا دي فرع مشكله. يعني تجي تجيب كده تقارن نفسك في محضر الله بتقارن نفسك في الناس بلبسك وبشنو. كثير مرات بنقع فيه بنجي نحكم على الناس في حتى في محضر الله بنحكم بالناس لانه مثلا عندنا خدمه عندنا شنو احنا مرنمين احنا شنو بنجي نجيب بقى كده قدام الناس قدام ربنا وهي دي الخطيه اللي حصلت شكله لبسه ذاته ما عجبنا فيه عبادة الله. مشكلة بالنسبة لك.
3: وانت هسه سوري يا ايمن انت لفت نظري لي حاجة انه يعني الفريسي كان بيقول انا لست مثل باقي الناس الخاطفين انا بحس انه زي هو قاعد يقول اعتراف للعشار يعني العشار مفروض في نفسه يقول انا انا انا انا خاطف انا زاني وانا كده لا ده قال لي الاعتراف بدايه وهو في النهايه خلاص محتاج ثاني داري وشو ثاني ده قال لي اعتراف بدايه انا ودي الحاجات فعلا انا عندي ففي النهايه قام قال اللهم ارحمني انا الخاطئ يعني هنا طبعا انا بيجي ده قرار ان انا اقترب كده مش هنا قال قرار على صدري يعني خلاص ده انتهى من كلام قرار على صدري انا ارحمني انا خطا اللهم
1: زي
3: ارحمني زي اعترف له وهو في النهايه سنى على كلام ده
1: عارف زي دول بيعترف لك بالحاجات وتجي تدينه به قدام الله انا زي يقول لك انا سويت كده وتجي تشيل قالوا لك ده تجيبه قدام ربنا وتعترف به نيابه عنه في النهايه يجي يقول له خلاص كلمه واحده او كلمتين وتنتهي.
0: انا بكل صراحه برضو في النقطه بتاعت اخر عباره قال المسيح لأنه كل من يرفع نفسه يتضع وكل من يضع نفسه يتضع. يعني قاعد حسب أنت بتتكلم وهيثم كان بيذكر الخطاة والزنا والخطافين وقال لي يا أخي أنا ما قاعد أزني قاعد أتخيل الحاجات دي لو أنا فعلا بسويها أنا لا بزني لا بختف بصوم مرتين وقدم العشور ما خلاص أنا قديس صح أو أنا شايف نفسي أنا زول بجد هناك. لكن يعني المسيح قال الزول اللي بيشوف نفسه إنه زي هو عامل حاجة الزول يعني زي إنه كأنه أنا سويت شايف الأنا أنا مبرر أكثر. لكن الزول اللي هو زي العشار يمكن احتمال أنا ما أعرف يمكن احتمال العشار ما سوى دول كلهم بس سرق قروش بس قال لا الله ما داري يتكلم عنه قال لا اللهم ارحمني انا كل شيء فوق ما كويس اتضع قدام الله ودي حاجه كويسه انه مرات يمكن ان احنا نمشي نصلي زي ان احنا بقينا مؤمنين لاننا ان احنا سوينا كده لكن لا لانه الله بيحبنا
2: جميل. انا كان داير اقول بانه طبعا يعني الكتاب بيورينا يعني كمين النصايح وخاصة يعني هذا دي نظر الكبار نظر الكبار بيسووا كلام ده يعني زول عنده قروش بالبرات تلقى حتى يومنا هذا يعني في ناس عنده حاجات داري قرب انه عنده يعني عصب المظاهر يعني فالجيتا بيورينا الأشياء دي
0: كويس. الموضوع زي ما قلنا كان موضوع شيق جدا وزي ما قلنا انه هو كان في لغة 18 من آية 9 لآية 14 قصة الفريسي والعشار يعني احنا خلاص قربنا حسي منو مجهزين الترنيمة
1: يعني زي مجهز لكم الترنيمة
0: لا تمام جدا انا هيسم كويس قرر لينا وجهز لينا

0: تدريبه رهيبه جدا صح؟
1: لا جميله
0: تمام جدا. خير يا جماعه احنا خلاص وصلنا وحنصلي احنا، لكن قبل ما نصلي انا بس اذكر حاجه، يا ريت اي حاجه احنا سمعناها نشارك بها مع الناس الثانيه، ولو حاجه بسيطه من الكلام اتعلمنا الليله ان احنا لازم نشارك به للناس الثانيه. اوكي منو ممكن يصلي لنا حسن؟
2: انا ممكن اصلي لكم.
0: اوكي سلام.
2: نصلي باسمك يسوع المسيح في حضورك معنا، ونصلي من اجل الكلمات الحلوه اللي سمعناها وتعلمنا يعني كيف يكون الانسان متوالي وانسان ما يزاهر نفسه، وبرضو نصلي ونشكرك بالكلمات الجميله باسم يسوع المسيح. امين.
1: آمين.
0: آمين. شكرا لكم يا شباب، يلا نتقابل المرة الجاية إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: مع السلامة.
3: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرسالة من يهوذا. من يهوذا عبد عيسى المسيح وأخي يعقوب، إلى الذين أحبهم الله الآب ودعاهم وهم في رعاية عيسى المسيح، لكم وافر الرحمة والسلام والمحبة. يا أحبائي، كنت أرغب جدا في أن أكتب لكم في موضوع النجاة التي لنا كلنا نصيب فيها، لكني وجدت أنه من الضروري أن أكتب لكم لكي أرجوكم أن تدافعوا عن الإيمان الذي أعطاه الله لعبده الصالحين بصفة نهائية، لأن بعض الأشخاص اندسوا بينكم هم أشرار يحولون نعمة الله إلى مبرر لارتكاب الفسق ويتنكرون لسيدنا ومولانا الوحيد عيسى المسيح. هؤلاء أعلن الكتاب مصيرهم منذ زمن بعيد، فمع إنكم تعرفون كل هذا، لكني أريد أن أذكركم بأن الله أنقذ شعبه وأخرجهم من مصر، ولكنه بعد ذلك أهلك الكافرين منهم. ثم أذكركم أيضا بالملائكة الذين كانت لهم سلطة كبيرة لكنهم لم يحافظوا عليها، بل تركوا مسكنهم المحدد، لذلك حفظهم الله مقيدين بسلاسل أبدية في أعماق الظلام إلى أن يحاسبهم في اليوم العظيم. وتذكروا أيضا سدوم وعمورة والمدن المجاورة لهما، فقد انغمس أهلها بنفس الطريقة في الفسق والشذوذ الجنسي، وما جرى لهم هو إنذار للآخرين عن عقاب النار الأبدية. وبنفس الطريقة أيضا هؤلاء الذين يحلمون أحلاما ينجسون أجسامهم ويرفضون سلطان الله ويفترون على الكائنات السمائية. أما ميخائيل رئيس الملائكة فهو لما تعارك مع إبليس وجادله بشأن جثة موسى لم يجرؤ أن يقدم ضده شكوى فيها افتراء، بل كل ما قاله هو يوبخك الله يا إبليس. لكن هؤلاء الناس يفترون في أمور لا يفهمونها، بينما الأمور التي يفهمونها بالغريزة كالحيوانات الغير العاقلة هي نفسها التي تسبب هلاكهم. الويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قابيل واندفعوا إلى ضلال بلعام من أجل المال وتمردوا مثل قورح فهلكوا. إنهم خطر عليكم في ولائم المحبة الأخوية التي تعملونها، أفعالهم مخجلة، يهتمون بأنفسهم فقط، هم كسحاب بلا مطر تدفعه الريح، كأشجار في الخريف بلا ثمر قلعت من جذورها فهي ماتت مرتين، كأمواج هائجة في البحر يغزفون أعمالهم المخجلة، كنجوم تائهة مصيرها أعماق الظلام إلى الأبد. وتنبأ عنهم إدريس وهو من الجيل السابع منذ آدم فقال
1: انظروا سيأتي ربنا مع ألوف مؤلفة من أوليائه الصالحين لكي يحاسب جميع الناس ويحكم على كل الأشرار، على كل الأعمال الشريرة التي ارتكبوها، وعلى كل كلمة قبيحة قالها ضده الأشرار الفجار.
0: هؤلاء الناس دائما يتذمرون ويشتكون ويتبعون شهواتهم ويتكلمون بكبرياء ويمدحون الناس إن كان ذلك يعود عليهم بالمنفعة. أما أنتم يا أحبائي فتذكروا ما تنبأ به رسل سيدنا عيسى المسيح، فقد قالوا لكم إنه في الأيام الأخيرة يظهر مستهزئون يتبعون شهواتهم الشريرة، يسببون الانقسامات ويتبعون غرائزهم الحيوانية وليس فيهم روح الله. أما أنتم يا أحبائي فأبنوا أنفسكم على إيمانكم النقي، صلوا بالروح القدوس، احفظوا أنفسكم في محبة الله، وانتظروا رحمة سيدنا عيسى المسيح ليعطيكم حياة الخلود. بعض الناس عندهم شكوك فأشفقوا عليهم، والبعض الآخر يحتاجون أن تنقذوهم من النار بأن تخطفوهم منها، ثم البعض الآخر أشفقوا عليهم بمنتهى الحذر واكرهوا حتى ثيابهم التي تنجست من فسقهم. الله هو قادر أن يحفظكم من السقوط ويأتي بكم إلى محضره المجيد بلا عيب وفرحان. هو الله الأحد منقذنا بواسطة عيسى المسيح مولانا، له الجلال والعظمة والقدرة والسلطان من قبل كل زمان والآن وإلى الأبد آمين.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الأولى الأصحاح الرابع. يا أحبائي، كثر وانتشر من يدعون النبوة، فلا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتعرفوا إن كانت من الله. ويمكنكم أن تعرفوا روح الله بهذا: كل روح يشهد أن عيسى المسيح جاء كإنسان فهو من الله، وكل روح ينكر عيسى فهو ليس من الله، بل هذا هو روح عدو المسيح الذي سمعتم أنه سيأتي، وهو الآن موجود في العالم فعلا. يا أولاد الأعزاء، أنتم غلبتم هؤلاء لأنكم من الله، ولأن الروح القدوس الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في الدنيا. هم من هذه الدنيا ويتكلمون من وجهة نظر هذه الدنيا، لذلك فإن أهل الدنيا يسمعون لهم، أما نحن فإننا من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن هو ليس من الله لا يسمع لنا. بهذا نعرف روح الحق من روح الضلال. يا أحبائي، يجب أن نحب بعضنا بعضا، لأن المحبة تأتي من الله، وكل من يحب هو ابن لله ويعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. وقد بين الله بوضوح أنه يحبنا بأنه أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا بواسطته. فهذه هي المحبة التي أقصدها، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه ليكون ضحية التكفير عن ذنوبنا. إذن يا أحبائي، بما أن الله أحبنا هذه المحبة العظيمة، فنحن أيضا يجب أن نحب بعضنا بعضا. ولا واحد رأى الله أبدا، لكن إن كنا نحب بعضنا بعضا يثبت الله فينا ومحبته تصل فينا إلى الكمال. نحن نعلم أننا نثبت فيه وهو فينا، لأنه أعطانا نصيبا من روحه. وقد رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه لينقذ العالم. من يشهد أن عيسى هو ابن الله يثبت الله فيه وهو في الله. نحن نعرف أن الله يحبنا ونؤمن بذلك. الله محبة، ومن يحيا في محبة الله يحيا في الله والله فيه. بهذا تصل المحبة إلى الكمال بيننا، فننتظر يوم الحساب بصيغة، لأننا مثله في المحبة ونحن في هذه الدنيا. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تبعد كل خوف، لأن الخوف هو جزء من العقاب، ومن يخاف تكون محبته غير كاملة. نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. من يقول أنه يحب الله بينما هو يكره أخاه فهو كذاب، لأن من لا يحب أخاه الذي يراه لا يقدر أن يحب الله الذي لا يراه. وهذه هي الوصية التي أعطاها لنا: من يحب الله يحب أخاه أيضاً.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين، بل عن رضا، ولا لطمع في الربح، بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا. إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح، هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابن مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: العبرانيين الأصحاح 11. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام، كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
2: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك.
1: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به، وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء، واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل، وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: من راديو سمر، أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: يعقوب الأصحاح الرابع. ما سبب كل هذا النزاع والخصام الموجود بينكم؟ سببه هو الشهوات التي تحارب في داخلكم. أنتم ترقبون في شيء لكن لا يمكنكم الحصول عليه فتقتلون، تشتهون أمرا لكن الحصول عليه صعب فتخاصمون وتحاربون، لا تنالون ما تريدون لأنكم لا تطلبونه من الله، وحتى إذا طلبتم منه لا يعطيكم لأن قصدكم سيء، لأنكم تريدون استخدامه لملذاتكم. أنتم خونة كزوجة زانية، ألا تعرفون أن محبة هذه الدنيا هي عداوة لله؟ نعم، من يحب هذه الدنيا هو عدو لله. هل تظنون أن كلام الكتاب هو بلا معنى عندما يقول إن الروح الذي وضعه الله فينا يغار علينا؟ لكن الله يعطينا نعمة أكثر، لذلك يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن أخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اغتربوا إلى الله فيغتربوا إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا من تترددون بين فكرين، احزنوا واصرخوا وابكوا، اجعلوا ضحككم ينقلب إلى صراخ وفرحكم إلى قم، تواضعوا في محضر الله فيرفعكم. يا إخوتي، لا تتكلموا بالسوء على بعضكم البعض، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يحكم عليه فهو يتكلم بالسوء على الشريعة ويحكم عليها، وإن كنت تحكم على الشريعة فأنت لا تعمل بها بل تقاضيها، بينما لا يوجد إلا واحد وضع الشريعة وهو القاضي الذي له القدرة أن ينقذ أو يهلك. فمن تظن نفسك حتى تحكم على الآخرين؟ والآن انتبهوا أنتم يا من تقولون سنذهب اليوم أو قدا إلى البلدة الفلانية ونقيم هناك عاما ونشتغل ونربح. مهلا، أنتم لا تعلمون شيئا عن القدي ولا تضمنون حياتكم، فأنتم بخار يصهر فترة قليلة ثم يختفي. بدلا من ذلك يجب أن تقولوا إن شاء الله وعشنا سنعمل هذا الأمر أو ذاك، لكنكم تفتخرون وتتكبرون، كل هذا الافتخار شر، فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله هو مذنب.

اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا حبابكم عاشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي احنا بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم وكيف تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة والأسرة ككنيسة مصقرة يكون عندها الاستعداد إنها تصمد أمام كل التجارب. وعنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. خلونا نطلع فاصل موسيقي صغير ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية المستمعين في كل مكان، وعشان احنا نصمد أمام تجارب إبليس محتاجين نعرف الشخصية بتاعت عدونا إبليس. وكلنا بنعرف إنه إبليس أو الشيطان هو عدو الله وعدو الكنيسة، بمعنى آخر هو عدو كل المؤمنين بالرب يسوع المسيح في كل مكان. وكلمة شيطان في اللغتين يمكن العبرية واليونانية عندها معنى واحد، هو المقاوم. إبليس هو الذي يقاوم أو يعارض المؤمنين، ويحاول على قدر ما يقدر إنه شنو كمان يقاوم الله أو إرادة الله من خلال إنه شنو يحارب أبناء المؤمنين في كل مكان. فنحن محتاجين نعرف شخصية عدونا حتى ما نستطيع إننا نهزمه باسم الرب يسوع المسيح. من ناحية تانية كمان أحباء المستمعين، إبليس يحاول يغشنا أو يخضعنا أو يخضع المؤمنين في كل مكان، يدّم اعتقاد إنه هو عنده قوة عظيمة. أحيانا يحاول يغشنا إنه هو يمكن يكون مساوي لربنا حتى، ولكن ده كلام ما صحيح جدا جدا. فإحنا ممكن من خلال فهمنا لشخصية إبليس نستطيع إننا شنو نجيف قدام كل التجارب بتاعته. وببساطة شديدة إبليس هو ملاك ساقط، ملاك زيه زي باقي الملائكة، لكن بكل أسف سقط لأنه رفض إنه شنو يخضع لسلطان وسيادة الله. كل الفكر فوق إبليس قال أنا أرفع كرسية فوق كرسي الله، عايز يعمل نفسه شنو مش معادل لربنا لكن كمان أعلى من ربنا، والنتيجة كانت السقوط، فهو ملاك وسقط من المركز بتاعه. وفي الحتة دي أحبائي المستمعين أنا عايز أنبه كل شخص مؤمن إنه أحيانا إحنا بنفكر إنه في ناس هم أعدائنا، وأحيانا بنسمي حكومات معينة بنقول ديل أعدائنا، ومرات نسمي أفراد أو جهات أو مؤسسات بشرية، لكن بكل صراحة المؤسسات أو الأفراد أو الحكومات هم ما أعداء لنا بقدر ما إبليس فقط استخدمهم كآنية في يده عشان ما يحاربوا الكنيسة وجماعة المؤمنين في كل مكان. وإحنا هنا في الحلقة دي حنمشي سريع كده وحنتكلم ببساطة ونكشف شخصية العدو بتاعنا إبليس. أول حاجة الكتاب بيعرفنا إنه إبليس هو حاكم ظالم. إبليس حاكم ظالم، بيتكلم سفر أفسس من خلال رسالة بولس الرسول للكنيسة في مدينة أفسس، بيعلمهم في أفسس 2 عدد 2 إنه إبليس هو رئيس سلطان الهواء، يعني عنده سيادة في الجو بشكل عام. في إنجيل يوحنا 14:30 بيتكلم كمان يوحنا بيقول إنه رئيس هذا العالم. المسيح بيقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء، فالرب شبه إبليس بأنه هو رئيس هذا العالم. ما كده بس، لكن بولس يرجع في كورنثوس الثاني بيقول إله هذا الدهر، وبيرجع في إنجيل متى بيتكلم متى بيقول رئيس الشياطين، وفي حتة تانية بيتكلم بولس الرسول في رسالة تسالونيك يقول هو المعيق، يعني هو المعطل. فإذا إبليس هو حاكم ظالم من خلال كل الصفات دي اللي بتكشف لنا عن شخصيته، هو رئيس سلطان الهواء، هو رئيس العالم، هو إله هذا الدهر، هو رئيس الشياطين والمملكة بتاعت إبليس ككل، هو المعيق والمعطل للمؤمنين. فلو في أي لحظة أنت جاتك تجربة، أعرف التجربة دي جاتك من الحاكم الظالم من إبليس. النقطة الثانية بيتكلم عنها الكتاب المقدس، أو نكتشف من خلال شخصية العدو شخصية إبليس من خلال الصفات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس. ففي سفر الرؤيا الصح 12 من 9 ل 11 بيتكلم كلام كثير، لكن بالمختصر انه بيقول انه إبليس هو المشتكي، هو الكذاب. ونتذكر كمان انه في يوحنا يتكلم عنه الرب يسوع المسيح قال شنو، قال هو ابو الكذاب. سفر الرؤيا بيقول إبليس هو الكذاب، والرب يسوع المسيح ما قال كده وبس، لكن اضاف قال كمان هو ابو الكذاب. فاذا كل كذب وكل افراد ممكن يكذبوا علينا، أعرف إنه إبليس وراء الموضوع دي. فإبليس هو أبو الكذاب وأبو كل كذب، فإذا هو من خلال هذه الشخصية هو المخادع، هو اللي بيجي يحاول يخضع المؤمنين أو الكنيسة أو الأسرة حتى تبتعد عن مسار الله وتمشي في اتجاه خاطئ. حاجة تانية كمان مهمة شديد، بولس الرسول بيكتب لكنيسة كورنثوس بيقول لهم إنه إبليس عنده المقدرة إنه يغير شخصيته إلى شبه ملاك نور. فإذا هو مخادع، بيجيك كده كأنه هو ملاك نور مرسل من الله،
لكن عايز شنو يخضع جماعة المؤمنين. ما كده وبس، لكن بيتكلم عنه في رسالة تسالونيكي، بيقول عنه هو المجرب، فإبليس هو الذي يجرب المؤمنين. في رسالة يعقوب بيتكلم يعقوب الرسول بيقول لا يغل أحد إذا جرب، إني أجرب من الله، لأن الله غير مجرب ولا يجرب أحدا بالشرور، ولكن نحن نجرب فقط من قبل إبليس لأنه هو المجرب. فإذا أحبائي، دي هي شخصية إبليس، هو حاكم ظالم، هو مخادع، هو مجرب للآخرين، هو يغير شكله لشبه ملاك نور حتى ما يستطيع يخضع جماعة الرب في كل مكان. أحبائي المستمعين، خلونا نطلع ونستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو السمر، وإحنا عنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. فمن خلال الصفات الرئيسية اللي بيقول الكتاب المقدس عن إبليس بنقدر نعرف شخصية العدو ونقدر أن إحنا نقيف ونصمد في حربه ضدنا. فعرفنا إنه هو الحاكم الظالم، هو المخادع، هو كمان المهلك، يعني هو كان غتال للناس منذ البدء بيقول إنجيل يوحنا. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى صح 5 بيتكلم بيقول إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فما قال الكتاب إنه إبليس أسد، ولكن كأسد يحاول شنو يهلك المؤمنين. فدي أحبائي هي شخصية إبليس، ومن خلال شخصية عدونا نستطيع إننا نفهم كل أنواع التجارب اللي بتجينا ونقدر نجيف ونصمد قدام هذه التجارب. أحبائي خلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك من كل قلوبنا لأنك أنت كشفت لنا عن شخصية عدونا

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قول رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتوبة.
1: صباح الخير وصباح العوافي، صباح الرضا وصباح الأمل، صباح جديد بدينه بقدرة ربنا زي ما نحن بنقول، خدتين فيه الكثير، راجين فيه الكثير، لكن قبل كل حاجة بنصبح عليكم وبنصبح على نفسنا وبنصبح على كل حاجة حوالينا عشان نديها طاقة ونديها قوة ونعرف نقضي اليوم ونحن في سلام وفي أمان. زي كل مرة بنلقاكم في الصباح بنكون شايلين معانا موضوع بنحس انه موضوع بلمس الأسرة السودانية، بلمسنا احنا كسودانيين، محتاجين له. ما بنفكر في انه هذا برنامج احنا جايين نقدمه، لكن بنفكر انه هذه حوجة بنحس بها حتى احنا في أسرنا، وبنجي نناقشها معاكم عشان كلنا نستفيد. فالليلة في الموضوع ده وفي حلقتنا دي ممكن يكون في أسر كثيرة اتعرضت لها للأزلة في الحلقة دي، يا هم قالوها يا تقالت لهم يا حتتقال لهم، فده شيء مؤكد واحد من الثلاثة. فعشان كده كنت نتناقش الليلة في الموضوع ده مع بعض. لكن قبل ما نبدأ خلوني أرحب بدكتورة كاميليا ونقول لك صباح الخير عليك يا دكتورة.
2: صباح الخير، صباح الخير عليك، وصباح الخير على مستمعي ومشاهدي راديو سمر، وصباح الخير على أطفالنا اللي بيسألون أسئلة محيرة وأسئلة بتخلينا زي ما نقول عليها محرجة وممكن نتجاهلها. صباح الخير على الكل.
1: عارفة يا دكتورة أنا فعلا الموضوع عجبني، يعني عارفة لأنه بحقيقة بتلقى نفسك مرات اتخطيت في نقاط كده صعبة. رغم انه كل ممكن هو سألوه ده قبل سنين، هو سأل نفس السؤال ولقى الردود. لكن يا دكتورة انا هخش في الموضوع طوالي ليه، لانه انا جايبة معاي ورق كتير وأزلة كتيرة أزلة ممرحلة مع العمر. فعايز اقول لك يا دكتورة، اول حاجة كلمينا او الفضول الطبيعي عند الاطفال. في فضول طبيعي، اي طفل بيسال، ما في طفل ما بيسال. اول ما يبدا خلاص خش بده يتكلم عنده اسئله طبيعيه. فعايزين نفهم الفضول الطبيعي عند الاطفال، انا اتعامل معاه كيف، وده اخطه في اي مكان، وليه اصلا الطفل بيكون عنده الفضول ده. يعني نحن الطبيعي نحن قاعدين نتعامل مع الاطفال انه ما بيفهموا، دي كانت الفكرة الموجودة، لكن حاليا ناس تخيلها تغيرت، الواحد بيجي نازل كده واعي وفاهم.
2: هو كلامك صح، يعني للأسف احنا بنتعامل مع الأطفال، واحنا هنا بنتكلم عن الأطفال اللي هم لسه اصلا ما وصلوا مرحلة انهم هم يتكلموا ويفهموا، فبنتعامل معهم انهم هم ما بيفهموا، او اي كلام احنا هنقوله بالنسبه له هو ما محل ادراك او ما محل انه هو يفكر فيه. وليه؟ لانه بنفتكر انه الطفل عمره صغير، مخه صغير.
1: ايوه
2: دي بالضبط، يعني الناس قامت على، لكن الطفل مما يتولد هو بيكون عنده الفضول. ليه؟ لانه جالي عالم، العالم ده مختلف شديد جدا عن التسع شهور اللي كان في بطن امه وكان مغلق منغلق، لكن حسي طلع للعالم بيكتشف، حتى هو من غير ما يتكلم بيكتشف، بيسمع اصوات، بيسمع. طبعا هو في البدايه خالص ما بيشوف طوالي الطفل، يا الطفل في الاول ما يتولد ما بيكون شايف.
1: المعلومه دي عندنا اولاد الكدعس المشوا
2: لا فعلا هو ما بيقدر يعين، فبيميز لحد شهور معين. يعني بعد كده بيميز الأم والكده من خلال الريحة، من خلال الصوت، من خلال أيوة بتعامل مع الناس كده، مع العالم من حوله، من خلال السمع أكتر شيء. بعد كم شهر أو نقول شهرين أربع شهور بالكثير، بعد كده بيبدأ يميز بعين، بيشوف، فبيقدر بعد كده يستطلع احنا بنقول استطلاع بيبدي يكتشف الانوار, يكتشف الالوان, يكتشف الحاجات, فهو اصلا كائن مستكشف من هو صغير. بعد كده لسه هو ما تكلم, لكن بيجي مرحله الحبيان ومرحله المشي بيبقى هباش, يقول لك الطفل ده هباش. ليه؟ لانه الفضول ده جزء من تكوينه, جزء من تكوين الانسان, انه احنا فضوليين عايزين نعرف الحاجه اللي احنا ما قادرين نصلها فلازم نعرفها, فعايزين نصل للحاجه دي. فبيبدا يهبش ويجي هنا بداه ويقول لك هباش لا اضربه وخليه بتاعه, في ناس يقول لك لا سيبيه هو عايز يستكشف. ايوه, فلحد ما يوصل مرحله انه هو بدا يمشي وبدا يتكلم, بعد كده بيبقى شنو بتبدا الاسئله الكثيره اللي احنا بنلقاها.
1: عارفه دكتوره حقيقي انا اول مره يعني اعرف انه الطفل انه هو في البدايه ما بشوف مش ما بشوف نهاية, ولا هو ما بشوف
2: لا هو مش عمي يعني هو لا هو مش عمى, هو مش عمى بس هو يعني ما بيقدر يميز, أي ما بيشوف يعني حقيقي ما بيقدر يميز, مش عمى لكن ما بيقدر يميز الألوان والأشياء والحاجات ولفترة معينة, لكن بعد كده بيشوف عادي. لكن بيعتمد في الفترة دي أكتر حاجة على الشم وعلى السمع.
1: لا بجد حاجة ده حاجة أنا أول مرة أعرفها. عشان كده أنا الليلة لو مشيت مكان وعايزة أفهمه وبقوم بديه بعيوني زي ما بقوله نظرة كده أمسحه قبل ما أمد يدي دين كان ده نحن الكبار. فتخلي نفس الحكاية طبعاً. عند الأطفال فالطفل بيكتشف العالم
2: من خلال
1: من أيوه يعني
2: هبيشه ده
1: صحي.
2: أيوة.
1: طيب الشيء الطبيعي الطفل أول سؤال يا دكتورة بيزاروا لك أنا جيت من وين؟ جيتيني وين؟ أنا جيت من وين؟ فده السؤال الطبيعي. تخلي ما في طفل كده ما تسأل, ولا نحن في يوم ما سألنا, وممكن نحن مثلا زمان سألنا لكن أخذنا الدقة يعني ما في زول شخصي أنا ما في زول جاوب لينا. بشوية كده نحن لما جينا لما جاء أولادنا لأنه تايهين في الإجابة فقعدنا النظام شتتنا سكر والصباح بديناك. لا ما دي الحقيقة يعني ده نحن خلاص لما كده نبتكر عشان نحسس انه حاجة حلوة بقوم بقول له جبنا سكر شتتنا السكر كده والصباح جينا لقيناك انت مخطوط بدل السكر يعني كده
2: معلومات المغلوطة
1: معلومات الجميلة دي, ولا ما بعرف جبناك من وين, ولا في زول اداك لينا, ولا ما ولا جاء حاجة كده خطتك لينا. عارف القصص الكثيرة اللي نحن بنسردها في الموضوع ده, رغم انه بحس انه هو ده جهل مننا قبل ما يكون إحراج. أنا ممكن تكون المعلومة جوا راسي, لكن كيف يا دكتورة أنا أعرف أطلع على الطفل يعني عمره بسيط, أنا كيف أقدر أوصل له وأفهمه له كيف؟ ده غير لما نقول يشوف واحدة حامل يقول لي أنا كنت جوا هنا, يقول لي بلعتيني ليه؟ هو أكلتيني ليه؟ أنا مش كنت أكلتيني ليه؟
2: أيوة أكلتيني. وطبعا معظم فعلا الإجابات بتكون أنه أنا أكلتك وبعد كده طلعتك. الطفل هو طبعا إحنا الطفل بيتعامل معه وكأنه هو ورقة بيضة, وخطورة الحاجة دي إنه لو أنت اديتيه معلومات وهو ثبتها بعد كده خالص بيكون دي مسلمات بالنسبة له, أمي قالت كده أو مثلا الشخص الفلاني قال كده ما بتتغير, فبياخد وقت طويل لحد ما يصل للمعلومة الصحيحة تمام, وممكن يقعد مقتنع بها طول الوقت. عشان كده بنقول إنه في السن ده أو في العمر ده لو هو بدأ يسأل إحنا نديه إجابات تكون حقيقية, أنا ما بقول مقنعة أقول حقيقية. حقيقية ليه؟ حقيقية وبتكون تناسب عمره تمام. يعني مثلا سألك أنا كنت هنا, أنت كنت في بطني ونميت في بطني وقمت, ده في عمر معين بيكتفي بهذه الإجابة. كل ما يكبر حيجيب سؤال تاني تمام, وانت كل ما يكبر هو ويديك سؤال زيادة أعمق انت تعمقي معه في التفاصيل, لأنه كثرة التفاصيل في عمر مختلف ما صح. وفي نفس الوقت انك انت تتجاهل الموضوع وما تديه حقيقة تفاصيل حقيقية زي مثلا شتتنا السكر لما حيقوم يقول إذا كان مقتنع حيقوم يفتكر نفسه حلاوة. أيوة, فالكذب ما يعني أول إحنا ما بنفتكره كذب, إحنا بنفتكره إنه هو تشتيت للإجابة عشان لذهنه بحيث إنه خلاص هو كده اقتنع. هو ما اقتنع, يعني إحنا لازم نديه إجابات تكون مقنعة وإجابات تكون حقيقية تمام, حتى لو ما مقنع بالنسبة له بس تكون حقيقية على أساس إنه لو هو كبر وبدأ يفتش على العيال. بعد على فكرة بيحاولوا يقارنوا الإجابات, لو لقى الإجابة بتاعتك ما حقيقية حيعمل مشكلة في الثقة بينك وبينه كأم.
1: عارفة يا دكتورة، يعني حكايتي إنه أنا أديه المعلومة الحقيقية دي، أنا أدخلك في نقطة تانية، بس رأيك شنو كده نصبع على الناس؟ نخش أنا وإنتي كده نصبع عليهم عشان يمشوا معانا وعشان يعرفوا. أكيد أنت في يوم من الأيام سألت أمك اللزلة الصعبة دي، ولا لو أنت أب اتسألت ليها، أو لو أنت أمي سألت ليها، ولو أنت لسه ما عندك أطفال خليك معانا لأنه حتسأل الأسئلة دي. يعني دي أسئلة مستحيل إنه زول يقدر يطلع منها. فعندنا ألبينو مارتين بيقول صباح السعادة. يا صباح الخير عليك يا ألبينو. يا ألبينو منتظرين لك تشاركنا في الحلقة. الأسئلة المحرجة اللي بيسألوها لينا أولادنا. على فكرة الحلقة دي هي مش نحن ما قصدين ده الغلاف الأول، نحن ما قصدين الأسئلة دي، قصدين العمق اللي جاي بعد الأسئلة. أمشي معانا عشان تخش تعرف الأساس ان احنا قصدين زي ما بقولوا انه تحت الحلقة هي شنو، خدتنا كده حاولنا نغلفها بيجاي عشان في الاخر نصليها. معانا موسى السيد بيقول صباح النور والسرور. يا صباح الخير عليك يا موسى. قل لنا، احنا ما قاعد زي ما بنقول كل مرة الموضوع ما تصبيحات بس، لا، لانه احنا الموضوع ما اتنين بيتكلموا، الموضوع انه لازم يكون في مشاركة منكم، حوار، لانه دي الوقت ان احنا بنخد فيه وبنتكلم فيه بكل صراحة، حتى لو الرأي مخالف برضو بنقوله بنوافق عليه وبنناقشه. معانا عبد الكريم بيقول منورين. يا عبد الكريم صباح الخير عليك. معانا عبد الحميد بيقول السلام عليكم. يا سلام، ربنا يملاك ويملى حياتك ويملى بلدنا يا رب، وكل إنسان يعيش بسلام وبأمان. طيب معانا ود التجاني بيقول صباح الخير يا ناس راديو سمر، ربنا يديكم الصحة والعافية. أمين أمين يا ود التجاني. شفت يا ود التجاني، خليك معانا وخش في الحلقة دي. أنا واصغة في جوا سؤال كده، يعني أنا وكميليا بعد ما نناقشه يا جينا بكرة قعدنا تاني يا قالوا لنا خلاص وقعدوا كده فترة شوفوا اللي بيحصل شنو. طيب عين معاك منو تانية؟
2: معايا عبد الحميد بيقول اللي هو ذات عبد الحميد عبد مصالح بيقول منور ما شاء الله، منوري ما شاء الله تبارك الله، الله يخليك يا عبد الحميد. وأحمد أبو منار بيقول صح، بسأل عن الولادة كانت كيف، أمي جبتيني كيف، وأنا أساسا كنت وين، وبعرف يعني بيعرف أدق التفاصيل. عايز يعرف. وفارس محمود بيقول المفروض نكون واضحين مع الأبناء زي ما قلنا. ويرجع حامد بيقول صباح بيدينا ملخص عن الأسئلة المحرجة من أولادنا، إنه لا يفضل الهروب منها، لأنه الهروب قد يجعل الطفل يبحث عن إجابة مصادر أخرى قد تكون غير صحيحة وغير مناسبة لعمره. فعلا ده الكلام.
1: أيوة.
2: هنقوله بعد كده.
1: يلا خلينا كده ناخد بقية الرسالة بتاعتك في المحاور اللي احنا هنتكلم فيها. الله عليك يا فارس. يا فارس صباح الخير عليك. فارس محمود بيقول بس نحن في السودان معقدين، مفروض نكون صريحين. أيوة يا فارس، انت جتني في مربط زي ما بقوله الفارس. يا فارس لما أنا ما عارفة انت أب أو انت لسه في مرحلة الزواج، مهما تكون حتتعرض للسؤال ده، أو انت في يوم كنته. أنا جيت من وين وأنا طلعت كيف؟ يلا أنا أفاجئك بسؤال يا دكتورة، ودي حقيقي دي حقيقي. أنا ولدي ما كان بيزعل أنا جيت من وين ولا أنا طلعت كيف. يعني عقله كان شوية شغال مع نفسه، كان بيزعل أمي أنا كنت وين، أنت كنت في بطني، طلعت من وين، يعني عندي عملية زايدة كده، فكانت حلالية الموقف، بقول له من هنا. فده اللي أنا قدرته. فالمشكلة بيجت في أبوه. طيب يعني طب انا طلعت منك، طب بابا ده شنو
2: دور، شنو في
1: دور، شنو لا دور شنو اصلا معانا؟ عارفه وصلنا لمرحله انه هو انت يا بابا قاعد معانا عشان تجيب الاكل. مره ابوه يعني عمل حاجه غلط كده فشد عليه، فقال له بابا لو انت يعني بتعمل كده عشان جبت الاكل انا ما هاكل، انا ما عايز، يعني قطع الصله بينه وبين ابوه. فدي انا احلها كيف؟ على فكره ما ولدي بس، ممكن في اولاد كتير بيسالوا دور الابو هنا شنو، او ابوي يعني قاعد شنو، او حكايه طب نحن متزوجين يعني شنو،
2: يعني شنو يعني.
1: يلا دي الروابط دي انا ازرعها في الطفل كيف من البدايه.
2: اول حاجه خلينا نتفق انه انا جيت من وين، دي سؤال طبيعي ليه؟ لأنه في أمهات بتتفزع أو أهالي بتتفزع لما الطفل يسألهم أنا جيت من وين نسبة، لأن هي ما عندها إجابة فبتتفزع وبتديه ذو قوشنو الماجيك أنسر، أسئلة سحرية، السحرية دي. أو أنه بعد كده بتبدأ تتهم الوالد أنه هو مثلا قلة أدب. ليه؟ لأنه يعني أمشي أنت قلة أدب ما تقعد تسألني الأسئلة. أول حاجة عايزين نقول أنه دي أسئلة طبيعية جدا، الولد لو ما سألها تبقى في مشكلة. أوه. تمام. ليه؟ لأنه هو عايز يعرف مصدر الأشياء مثلا. وكلنا غير كده بنشوفه حتى في مثلا يسألك دي شنو ترابيزة، جات من وين الترابيزة، أو من شنو مصنوعة، من شنو. فهو ده شي طبيعي هو بيسأله. تمام. تاني حاجة زي ما أنا قلت قبل كده، لازم تكون في إجابات مناسبة للعمر. هي الأم ذاتها بدل ما تهيئ نفسها من يعني حديثا من بداية مما بدأت تحمل، تحيي نفسها للأسئلة دي. تعرف في العمر ياتو عمر هو حيستوعب ياتو معلومة. يعني مثلا هو صغير شديد، أنا جيت من وين، أنت كنت في بطني وتولدت، هو حيكتفي بكده. بعد ما يكبر بعد كده زي ما أنت عم قلت حسي في المثل بتاعك أنه بدأ يدخل الأبو. ليه؟ لأنه هو خلاص كبر ووصل مرحلة بدأ يميز، أوكي اقتنع أنه أنا جيت من ماما. طيب بابا دور شنو في الوقت ده؟ أنت مفروض تهيئي إجابة توريه دور الأب شنو. ليه إحنا بنخاف إنه نعلم أولادنا يا مثلا الزواج هو شنو، نفهم الزواج هو شنو، أفهم له كيف الزواج. أنت لما حتكبر أول حاجة، أنت لما حتكبر شنو، كلنا حنتزوج. حنتزوج يعني شنو؟ أنت حتجيب، حيكون في واحدة في حياتك، أو أنت، أنا زي ما عندي بابا أنت حيكون في واحدة في حياتك وحتكونوا مع بعض. لو عمره كم؟ لو عمره صغير ما ضرورة تخوض في التفاصيل الجنسية. التفاصيل الجنسية. لكن لو وصل مرحلة مثلا، لأنه حتى في المدارس مثلا من 6 ولا 7 بتكلموا معاهم عن بعد كده الأعضاء والجنسية والنمو التكاثر والحاجات دي. بعد كده هو بيبدأ يفهم. في العمر ده أنا بقدر أتكلم معه عن التفاصيل الجنسية والتكاثر، وأنه أنت من وين جيت. لكن أقل من كده
1: خطر.
2: تمام. خطر ما لم هو يكون في، طبعا عيال سابقين لسنهم، وبعد ده ممكن نتكلم عنه انه هو من وين بيجيب المعلومات دي. تمام. لكن على حسب العمر انا بديه اسئله، وما لازم اتهرب من الاسئله دي. ليه؟ لانه لو انت تهربتي من السؤال او الاب تهرب من السؤال، هو حيلجأ لمصادر تانية يجيب منها الاجابات.
1: او انا دخلت في راسه، خليني معلش ما اكون قاطعتك، بس
2: لا لا لا
1: كده فكره في راسي، انه انا دخلت في راسه حكايه انه العلاقه غلط، او هنا في حاجه غلط.
2: ايوه بالضبط كده. هو السؤال بيكون مش غلط، الاجابه بتكون في راسه مش غلط. ليه هي ما عايزه توريني؟
1: ايوه
2: شنو مش هنو الغلط، شنو الحاجه اللي هي عايزه تعمل لها كفرينج دي. فهمتي؟ فبيبدا بعد كده انا همشي افتش وحمش أسأل ناس تانية، حمش أسأل بعد كده نشكر ربنا إنه عندنا جوجل وشات جي بي تي
1: وكل حاجة.
2: أيوة فشنو. ففي الفكرة إنه هي ليه بتحاول تغطي. وبعد كده طبعا كل طفل وهو في البيت انفتاحه قدر شنو، أو الحاجات المتوفرة له إنه هو يلقى منها الأسئلة الإجابات اللي هو عايزها. فالفكرة إنه أنا بديه أسئلة واضحة ومباشرة، إجابات سوري واضحة ومباشرة، وفي نفس الوقت تناسب عمره. أهم شيء إن هي تناسب عمره.
1: طيب يا دكتورة خليني، من غير الأسئلة مرات الطفل بيبدأ يكتشف نفسه.
2: أيوة.
1: نلقى الطفل بعين لجسمه، بلمس جسمه.
2: yeah.
1: بيبدأ هنا يعني وبيبدأ يسأل.
2: yeah.
1: دي ليه وده ليه وده شنو.
2: أيوة.
1: فنحن مرات كتير بنضطر لشنو، نمسك اليد
2: نضربه.
1: طيب اوعى. او حكايه انه طبيعي نكون مقفلينه باللبس.
2: yeah.
1: ما نديه مساحه انه حتى يكتشف عين لنفسه. فالحاجات دي بتاثر في الطفل، ولا هي دي معالجه ممكن تكون في اللحظه دي؟
2: برجع بقول الطفل مستكشف مستطلع، يا دوبك هو بيتعرف على العالم. فهو إذا بيتعرف على حاجات من حوله، ليه ما هيتعرف على جسمه؟ جسمه بالنسبة له شيء زي ما بقول شنو، شيء مبهم عايز يعرف. أنا كنت قدر كده. يعني حتى لما أنت تديه صورة صغيرة أقول لك ده أنا، وبعد كده يشوف نفسه كبير فحيشوف الفرق. بعد كده حيشوف انه هو عنده حاجات اعضاء, وبالذات لو كان معه بنات صغار في البيت مثلا
1: فيها.
2: ايوه عنده حاجات انا كبرت انا طولت انا عندي حاجات مختلفه عن حاجات مثلا ماما او بابا او whatever كان منه whoever كان منه معنا في البيت. ده طبيعي جدا, ده طبيعي جدا. لكن احنا عشان للاسف شوهنا فكره انه الثقافة الجنسية نحاول نوصلها بطريقة حلوة أو ظريفة, فبنخاف إنه هو ده, عشان كده بنلجأ للضرب وللقمع.
1: حركتنا الحلقة يا أخوانا, حلقتنا الليلة دي الحقيقة فيها الكلام ده كله كده, نحن ما عارفين بس نفتح الباب نخش كيف. حلقتنا الليلة بتتكلم عن المعلومات الجنسية والثقافة الجنسية, كيف نحن نقدر نوصلها لأولادنا, أو التوعية الجنسية كيف نحن نعرف نوصلها لأولادنا, لأنه دي بقت حقيقة.
2: صح.
1: يعني إن كان نحن عشان نفتح الموضوع قعدنا خدتنا له وبفوق غلاف بامبي, وبعشان البامبي خدتنا الأخضر ندخل نقوله كيف. فدكتورة كاميليا بما إنها دكتورة فخطتها لكم طوالي. الحلقة الليلة بتتكلم عن التوعية الجنسية للأطفال, وده بقى أمر واقع وبقى أمر موجود. لو كان زمان بنتجاهله, حاليا ما ينفع نتجاهله لسبب, لأنه جاهلناه يا دكتورة, وحقيقي لقينا أولادنا بدوا يضيعوا.
2: التجاهل التم يعني زمان تم من الأباء والأمهات, أو خلين يعني هو تجاهل وعدم, هم ذاتهم ما كانوا مثقفين كفاية أو ما كانوا محملين كفاية بالإجابات عشان هم يقدموها للعيال, ما عارفين كيف يتعاملوا مع الأطفال. تمام. لكن حسي إحنا ما عندنا سبب, ما عندنا سبب. أنا زي ما قلت عندنا مصادر كثيرة بتوريك كيف إنك تتعلمي تتعاملي مع الطفل اللي قدامك. تمام. فعدم ثقافتهم هم اوكي ولدت مشاكل, لكن تجاهلنا احنا حاليا بيولد مشاكل اكبر. ليه؟ لانه احنا وصلنا في عالم حاسس احنا بنعيش العالم اللي احنا فيه عالم منفتح.
1: أيوة.
2: وما بتقدر تضبطي الحاجات اللي بتخش لولدك اذا كان من الشارع, من الانترنت, من whatever كان, تلفون, التلفزيون, الافلام, ما بتقدر تعمل كنترول. فاذا انت ما تطورتي وما بقيتي منفتحه وما بقيت مثلا او كأبو انك انت قادر توصل مفاهيم حساسة زي دي لاولادك في عمر, مع كل عمر ومع كل سن يتقربوا منك, هم حيضيعوا.
1: طب يا دكتورة في السلوك, خدينا كده في ناحية السلوك شوية. في سلوك الأطفال ممكن يعملوه بريء, وفي سلوك بتحسي إنه لا أنا هنا المفروض
2: أقيف.
1: أنا أميز كيف, وده برضو مرتبط بشنو, بأنه الطفل بيكتشف نفسه. أميز كيف إنه الطفل اللي بيعمله ولدي ده, هل ده يعني عاوز يفهم جسمه ولا تقليد لحاجة حصلت, ولا أصلا في حاجة غلط فيه. فده كله نحن ما عندنا له التفصيل. أنا واحدة من الناس ما عندي له التفصيل. أنا صغر ولد عندي عمره 27 سنة, فقبل 27 سنة أيه ضربة اليد. وين عشان تبدي تقومي تديه المعلومات. فدخلينا في النقطة بتاعت السلوك اللي حد يأسي حاليا نحن بنخاف إنه نحنا نكون صريحين فيه. وكيف أنا من البداية أدرس الموقف, أنا لما ألقى ولدي خلينا نكون صريحين جدا مدام فدخل الموضوع. برات بنلقى أولادنا أقول لك الطفل بيهبش نفسه. يلا أنا هنا كيف أدرك إنه ده شيء طبيعي ولا ده شيء ما طبيعي؟
2: أوكي.
1: يعني يتعرض لموقف, شاف موقف, شاف الأم والأبو. المهم
2: طيب السلوك, انا اقول السلوك البريء زي ما انت قلت. السلوك البريء اول حاجه انه هو يسالك عن جسمه اسئله, دشنو توريه, دشنو بنوريه. الثاني حاجه عن اعضاء جسمه, زي ما قلنا احنا قلنا جسمه اعضاء جسمه, انا كيف انا جيت انا بكده, دي سلوك بريء. اسئلته دي اسئله زي ما اقول شنو مشروعه وبريئه, وانه انا كيف اتولدت وانا كيف, دي كلها اسئله مشروعه وبريئه ما فيها اي مشكله. دي انا بجاوب ليه وعليها زي ما قلت بوضوح. ده سلوك بريء. السلوك البريء تاني بانه انا لما الاحظ ليه وكيف, انه انا لما هو يسالني انا جاوبته بيسكت. بعد كده بيبدا شنو, حتى لو جاب يجيني بسؤال يعني بطريقه اكبر من كده او سؤال اعمق من كده, ده بيحدد لي انه هو فعلا ده سلوك بريء ولا لا. لكن السلوك الغير بريء مثلا انه يجيب لي اسئله اكبر من عمره. طيب لقيتها وين؟ يبقى سؤال. أو يكون شنو, أنا السؤال بالنسبة لي سؤال متكرر. فهمتي؟ مثلا الليلة جبتيني كيف، أنا وريتك، بكرة جبتيني كيف، أنا وريتك، بعد كده بقى أنا ببدأ بشنو؟ أنت ليه بتسألني السؤال ده؟ وده لازم هنا نرجع للسؤال المصدر، ليه أنت سألتني السؤال ده؟ ما أنا جاوبت لك، ليه بتسألني السؤال ده؟ تمام؟ معناه شنو؟ أبحثي على الحاجة دي، الحلول ممكن بعدين نقول نبحث على حاجة هو مش جاب منا السؤال ده، تمام؟ إنه هو بيسأل أسئلة متكررة، بيسأل أسئلة سابقة لعمره، بيكون في تصرفات ما طبيعية. يعني مثلا زي ما هو الطفل في البيت بنشوفهم دائما بيحبش روحهم، عايزين يستكشفوا، بتجيبي بتكلمي اوكي ده كده، بس احنا ما بنلعب بالحته دي ليه؟ لانه ممكن مثلا تعمل لنا حاجات مثلا اذيه، تاذينا مثلا لقدام او وات ايفر، حاجه حتقوليها له، تمام؟ لو هو بدا يكرر الحاجه دي طوالي اوكي وانت بتكلميه طوالي، لا هنا لا، في مشكله، لازم تجيفي، في مشكله. تاني حاجه، السلوك الغير بريء، دائما الطفل بالذات لو هو بيتكلم عنده اصحابه وبيمشي معاهم كتير، يكون اول حاجه في كلمات بيجيبها من برا، او كلام اللي بيجيبه لك من برا، ما كلام منطقي. تاني حاجه، يا هو او هم يحاولوا يضغطوه انه هو يفكر بالطريقه دي، فهمتيني؟ يعني هو يضغط اصحابه على تصرف معين او على طريقه تفكير معينه، او اصحابه يضغطوه على طريقه تفكير او سلوك معين، بعد كده لا، الموضوع ما براءه هنا في مشكله، لازم انا احاول افتش واحاول احل.
1: تكرار الاسئله، أيوة، يعني
2: ايوه، تكرار الاسئله بطريقه ما منطقيه، اسئله سابقه لعمره، انه هو مثلا في يا ضغط يمارس عليه، او هو بيمارس ضغط على اقرانه او اصحابه او اخوانه في البيت، إن هم يتبع اتجاه معين أو سلوك معين أو أسئلة معينة. بعد كده يعني لازم أبحث ليه ليه ليه بيحصل كده معه.
1: أيوة عارفة يا دكتورة، في نقطة الحقيقة اللي أنا حابة إنه نحن نتكلم فيها بقمة الصراحة وبقمة الوعي وما نخجل، لأنه لو نحن خجلنا ودفننا رأسنا في الرملة زي ما قاعد نعمل، ممكن يكون، أنا ما بعمم كل الناس، ممكن يكون في حاليا أم في أب أو بجواعين أو مدركين أو زي ما أنت كنت بدوا يدرسوا إنه كيف يربي أولادهم قبل حتى ما يجوا أو يقولوا لهم كل جرعة في العمر المناسب. هنخش طوال في العمق، النقطة اللي نحن بنلف حوالينا التوعية الجنسية لأولادنا. على فكرة دي ما بقت حاليا ما محتاج عمر 12 سنة، من 6 سنين جيب الطفل هتلقي المعلومات،
2: ايوه موجود.
1: انا ما عارفه حقيقي، ما عارفه هم بيجيبوها من وين، دخلت وين. انا لحد هسه عندي انه 6 سنين ده ممكن احنا يدوب حد في الملكرتون، رغم انه في الملكرتون جوا فيه رساله.
2: ايوه
1: يعني حتى الفيلم جوا فيه رساله. فنحن نتعامل في النقطه الحساسه دي كيف؟ وزي ما قال اخوي فارس، نحن لسه
2: معقدين.
1: ليه؟ لانه انت قبل كنت نقطه انه نحن ند الطفل ونقول له لما تلعب مثلا في المنطقه دي عشان حسب بلاك امراض. نحن ما قعدنا نقول كده يا دكتوره.
2: ايوه
1: نحن بنطلع طوالي، الله بزعل منك، الله بدخلك النار.
2: احنا عديل مشكله، احنا بندخل الله في
1: الموضوع، نسبب له رعب جوا، حتى لما هو يكبر ويعيش الحياه الطبيعيه بيعيش انه فيها
2: غلط،
1: سكه غلط، فيها لمسه غلط، فيها حاجة غلط. ليه؟ لأنه من الكلمة اللي اتقالت لك من البداية، أو البذرة اللي زرعت لك إنه النقطة دي، الكلام عن الجنس، الكلام عن العلاقة، كلام عن نفسك، فيه غلط. حاجة غلط.
2: صراحة أنا أشوف
1: أتكلم لك، أيوة.
2: أتكلم لك من ناحيتين. مثلا نجي لناحيتي إنه للأسف إحنا بندخل الله في الموضوع ده. ليه؟ لأنه بنفتكر إنه إحنا بنحميه، إنه الله حيدخلنا النار لو، أو حيدخلك النار، أو حيتشك، أو حيعمل لك حاجة لو أنت حبشت هنا. ولو أنت عمل، طيب السؤال بيبقى في ذهن الطفل للأسف، الأطفال حاليا، طيب هو الله ده لو حيتشني اللي كده جابوا ليه، خلقوا ليه،
1: بس كده
2: مثلا سؤال. هل لو سألك السؤال ده هتعمل شنو؟ فما ده الله خلقه،
1: ما انا همشي اجيب لكم بقيت ميه وتعلم. أيوة نجح ولا مش الموضوع
2: بالضبط كده، احنا بنبدا نهرب. ايوه بنبدا نهرب. يعني احنا بنلقى نفسنا واحنا ورطنا نفسنا، وللاسف كبرنا الموضوع في راسه. وده اول حاجه انا عايز اقول، انه الثقافه الجنسيه هي ضروره وما رفاهيه.
1: الله
2: تمام. يعني الحكايه ما اوبشنال بالذات الزمن ده ما اوبشنال انه انا اقول له اثقفه جنسيا ولا لا. زمان كان الدنيا مغلقه اللي بتقولي انت او بيقولوا ابوي خلاص بالنسبه لي ده هو الحقيقه المطلقه. حاليا لا, حاليا دي ما الحقيقه المطلقه. حاليا انا عندي حقائق كثيره بتجي من حتى مصادر كثيره, فانا مجبوره انا بكون كأم او قول كخاله في البيت انا مجبوره انه انا اثقف الولد او البنت في البيت ثقافه جنسيه. ليه؟ لانه حاجه ضروريه ما بس رفاهيه انا بحاول ادخله فيها. تاني حاجه الـ انا لما اثقفه جنسيا عشان احمل فضول بتاعه تمام, لانه الطفل زي ما احنا قلنا هو زول استكشافي وفضولي بيمشي بيفتش بيمشي بيقول. لما هو يمشي يفتش يلقى معلومات ويجيني راجع, انا بالنسبه له مصدر الامان في البيت او مصدر الثقه في البيت, اقوم اتجاهله ما حيرجع لي مره ثانيه. انا ليه بثقفه ثقافه جنسيه؟ هدفه انه انا احميه من انه من اي معلومات بتجيو من برا, احميه من اي تفاصيل ثانيه بتجيو من برا. والطفل لازم يعرف جسمه ويعرف حدوده.
1: على فكرة أنا حابة ندخل معانا المتابعين لأنه دخلوا معانا كتير.
2: أوكي.
1: وفي رسالة هنا طبعا دي حاجة يعني هأقوله وهخليها عليك يا دكتورة.
2: أوكي.
1: معانا آدم عثمان بيقول السلام عليكم, صباحكم خير وعافية, تحية لكل أب وتحية لكل أم. فعلا تحية لكل أب وتحية لكل أم حاليا بربوا أطفال في الزمن ده. يعني ربنا بجد يعينهم, ربنا بجد يقويهم, لأنه الموضوع بقى محتاج دراسة. يعني زمان نحن فاهمين التربية والتنشئة حاجة واحدة, أكل واستحمى ومشي المدرسة وكتر خيرنا على كده, لكن حاليا الوضع يختلف. كويس. في عصام هارون بيقول صباح الخير والسعادة عليكم. يلا في رسالة من نجلاء.
2: أوكي.
1: يا نجلاء صباح الخير عليك. نجلاء أبرها. نجلاء بتقول بصراحة أنا أستاذة في بيت زميلتي في الصف السادس درسوها الجهاز التناسلي للرجل والمرأة, فجات لأمها وقالت لها كيف الحيوان المنوي بيمشي لجهاز المرأة, ما عرفت تقول لها شنو. قالت لها حسي أنا مستعجلة حوريكي بكرة. فجاتني وسألتني, أنا وهي اجتهدنا وقلنا لها بصراحة شديدة اللي بيحصل بالضبط, وختمنا كلامنا بأنه لما تكبري وتجي للزواج هتوضح لك أكتر. غالبا التحسس ده شيء صعب, فأرجوكم وضحوا لنا, مشكورين بكل صراحة. يا دكتورة جاكي بربط الفرس. يعني نحن بنخبي وفي المدرسة بده جرعات بدون نقاط توضيحية. ودي الكارثة. أو حتى في المدرسة الأستاذة بتكون بتشرح
2: هي خجلانة
1: وخجلانة هي بالذات لو فصل
2: مختلط. أيوة أيوة. ال- ال- ال- المدارس هي بتقدر يعني على قدر ما تقدر هي بتحاول تغطي الناحية دي, لكن زي ما قلتي انت نقاطها دائما ناقصة او نقاطها دائما. ليه؟ لانه جاي من المجتمع. احنا يعني ما حننكر دور المجتمع في الموضوع. ليه؟ احنا في مجتمع الموضوع ده لا خالص ما بيتفتح الموضوع ده in public كده, لا ما بيتفتح وغير قابل للنقاش. فلما ناخده احنا بنتصدم في سنة سادسة وسنة سابعة أو سنة تامنة, بنبدأ نصدم مع الواقع. يعني دي حقيقة علمية. طيب انتوا في البيت ليه بتمنعونا انه احنا نتكلم عنها,
1: رغم انه البيت المفروض يكون من البداية فيه والجرعة أيوة الأولى.
2: أيوة أيوة بالضبط كده. فبيبقى التصادم هنا إذا هي حقيقة علمية تمام وفي البيت ممنوع لأن هي حاجة حتوديني النار, هتعمل كونفليكت هتعمل مشكله او ايرور للشافع ده. طيب انا هتعامل مع منو؟ هل هاخده كحقيقه علميه ولا هل هخاف منه لانه هو حرام او عيب نتكلم عنه في البيت؟
1: عيب, خلينا طلعينا من نقطه الحرام, خلينا في نقطه العيب وما تتكلم.
2: اوكي, عيب نتكلم عنه في البيت. طيب شنو العيب ما دام اصلا بيتكلموا عنه في المدرسه؟ شنو العيب في البيت؟ المشكله بتبقى انه احنا بنحاول نوصل للطفل الشيء المعيوب من غير ما نديه الاسباب. يعني انا لما اقول لك عيب, ما عيب انك تعرف, المشكله انه احنا بنقول عيب على المعرفه ذات نفسها. فهمتي؟
1: اشرح لي النقطه.
2: ايوه, العيب ما في المعرفه, العيب في انه التوابع بتاعه المعرفه. يعني شنو؟ يعني أنا الليلة لما أوريك إنه عندك العضو التناسلي في الأنو، أختك عندها العضو التناسلي، البنات عندهم كده، وده زي ما أخذته في المدرسة، وإنه إحنا بنجيب العيال بالطريقة دي، تمام؟ ده ما عيب. العيب بيبقى في شنو؟ إنه لو أنا ما احترمت حدودي وما احترمت جسمي، وبعد كده بشيت أتلاعب بالموضوع ده.
1: ما دار النقطة دي تفوت يا دكتورة؟ بجد ما دايرات تفوت. عارفة دي مشكلة كبيرة جدا. يا كل زول بيحضرنا بجد، كلنا قاعد نشتكي من سلوكيات أطفالنا حاليا. يا هم متحرشين يا بتحرشوا. لما بقول كل الأطفال برضو ما بينعمل، لكن النسبة الكبيرة أو بيقوا فاهمين بيحصل شنو، ونحنا عاملين نفسنا ولا شايفين ولا سامعين. وبنلقى للأسف يا دكتورة العلاقات زمان بتبدأ، يعني أنت لسه بنوتة صغيرة
2: يعني ما شديد
1: ما عايزة أضرب مثل بينا، لأنه إحنا خلاص إحنا جينا زي ما بقوله خلاص، ده حاجة كده حتى ذاتها ما يصح إنه نحنا نتكلم عنها، لأنه كل لنا حدودنا، يعني ده ما دخلنا في المواضيع دي. لكن أنتوا كجيل حتى نقطة إنه التعبير عن الحب والمشاعر للأطفال الصغار كانت هي دوب كلمة،
2: أيوة،
1: أو أكتب جواب زي ما كنت لك مرة فاتت، أيوة، كتبوا ولادي الأربعة في الفصل من الحبة ومن الوصل ومن هنا كلنا اشتركوا
2: كله.
1: أمشي خطوة لقدام بتلقي إنه حط التعبير أخذ جانب فيه لمسات جنسية. أنا لو صح قل لي صح، لو غلط قل لي أنت مرعوبة من الموضوع.
2: لا هو أنت ما مرعوبة. هو ده للأسف ده حاجة حقيقية. ليه؟ لأنه شوفي إحنا يعني إحنا اتطبعنا بمجتمعات وثقافات تانية. في ثقافات تانية الموضوع ده بالنسبة لها خلاص اتخططوا. ليه؟ لأنه ده موضوع عادي بتناقشوا فيهم على أطفال هم صغار، بيكبروا بعد كده بيدوم حرية الاختيار. لما نسأل عمر معين أنت حر، بعد كده جسمك ملكك، أنت حر تعمل بيه واللي أنت عايزه، تمام؟ ده المجتمع ده. إحنا بالعيب بتاعنا وبالتجاهل بتاعنا وبالانغلاق بتاعنا وبإنه ما عايزين نتكلم في الموضوع ده، بنتطبع بالمجتمعات التانية، لكن تحت شنو؟ تحت التراب زي ما بقولوا. يعني أنا ولدي بخليه يشوف أفلام مثلا، أفلام في التلفزيون عادي، يعني أفلام بيشوف مثلا اتنين they kissing each other وحاجات زي دي. فلما يعني لي أنا بقلب التلفون تلفزيون أو شنو أو أقعد أنقني الناس زي كل
1: أشتت
2: فهمتي؟ يعني الموضوع بالنسبة لي ما موضوع نقاش، ما أنا لأ إنه أوكي دي حاجة إحنا ما حنعملها لأنه إحنا مثلا في ثقافتنا ما في دي الحدود هنا، إنه أوكي الحاجات دي طبيعية بين أي اتنين مثلا رجل ومرأة، لكن في ثقافتنا إحنا أو في
1: أو ليها وقتها.
2: أيوة بالضبط، ليها وقتها وليها مجتمع وليها، يعني أنا لازم أكون منفتحة أقدر أناقش أولادي في الحاجة دي. لكن لو أنا سبتهم هم ما حيعرفوا حدودهم.
1: أيوة.
2: تمام؟ الحدود اللي بيعمل المجتمع بيعملها مثلا البيئة المحيطة بيعملها لنا الدين ما بيعرفوا، حينفتحوا حيمشوا حيمشوا زي.
1: طيب معانا هيثم زميل الرائع المشجع المنقذ بيقول صباح التوعية والإرشاد. بصراحة أنا مبسوط جدا جدا منكم يا أستاذة رشيدة دكتورة كاميليا، ربنا يبارككم. تحية كبيرة للفريق كله، وإنتوا بتعملوا حاجة مختلفة في كل حلقة، وتحية كبيرة كمان للمتابعين والمستمعين. بصراحة كمان الموضوع فيه في غاية الأهمية، لأنه في مشكلة كبيرة عندنا كسودانيين في الجواب على الأسئلة المحرجة من أطفالنا الأبرياء، وأعتقد هم دايرين يعرفوا ويفهموا كمان. شكرا جزيلا يا هيثم. شفت الأسئلة دي ما قعدت تجي كده بخطو كده في نقاط فعلا يعني بس يا هو حكاية إنه أنا أنحرك ولا أنا مشغول ولا مش جيب الموية وزوغلوا الموضوع. طيب هيثم برضو برجع بقول لنا بمناسبة الميديا الليلة بتلعب دور كبير جدا، إذا ما عارف منكم بيعرف وبيشاهده في الغرفة براه، ودي الخطيرة في المدارس مع الأسف ما في توعية كويس. في علي على أحمد أيوة بيقول أيوة الأستاذة الفاضلة ذكرت إنه تعنيف الأطفال وتهديدهم بالحرام والعقاب ده شيء سيء للغاية، كتار من المفكرين وعلماء النفس أكدوا على كده.
2: على أيوة سيجمنت فرويد أيوة كتاب الغريزة والثقافة فيلسوف أيوة هو هو هو زي ما أنا قلت بالضبط هو ده الكلام ده إنه أنت دي حاجة ربنا خلقها فلما أنت تدخل له إنه لا ده مش عيب ده حرام أو حلال فأنت بتعمل مشكلة ليه لأنه ده شيء طبيعي وفعلا لو رجعنا للكتب دي بنلقى التأكيدات دي.
1: طيب يا دكتورة عارفة الموضوع بتاع الثقافة الجنسية ده هيجي دخلنا لو هو طفل صغير عمره 6-7 سنين نحن نقدر نهندل الموضوع بأي سكة ما حنلقى مخرج لكن لما يبقى عمره البيت يبقى عمره 10 سنين ويبدأ ملامح جسمه تتغير ونحن نعايل ليها والبيت كبرت وبدل من فهمة ونفرحة شوفي ركز لي في كلمة نفرحة دي إنه التغيير اللي بيحصل في جسمك ده حاجة حلوة حاجة جميلة وليه خلاص دي مرحلة جديدة في الحياة بنبدأ نزرع فيها الخوف ونبدأ نخجلها
2: من نفسها
1: ومن الملامح اللي بدأت تظهر فيها ده سؤال خطيه كده ده ألف نجي للنقطة به كيف نحن نجهز بناتنا لدخول مرحلة المراهقة وما بقصد الثقافة الصحية بس في الأيامات المعينة الأسبوع والخمس أيام دي بقصد حتى نفسيا

0: علاقه مع الناس. لكن مش انت كبرتي ما تقعدي لي مع الاولاد تاني, انت كبرتي خشي جوا, انت كبرتي ما تلبسي اللبسه دي. فنبدا خلاص الجهجه هتحصل من جوا.
1: من جوا يا
0: يلا يا دكتوره.
1: طيب اول حاجه انا عايزه اقول خلينا نكون احنا المصدر بتاع المعلومات ومصدر الاجابات ومصدر الثقه لاولادنا. تمام, ان كان ولد او بنت, يعني ما احنا ما البنات بنركز معاهم شديد وبيسيب الاولاد في فتره
0: لا ما ايوه نحطها لك كده للسؤال الثاني.
1: ايوه خلينا نكون احنا مصدر الثقه والمصدر اللي بيتلقوا منه المعلومات والحاجات. تمام, انا بتمنى انه كل الامهات تكون متابعه بناتها او متابعه اولادها, بحيث انه لما تصل لعمر معين تمام تبدا تتعامل معاها. في الأول خلينا نبني ثقة, نبني أرضية يعني بتاعت ثقة بينه وبينها, بحيث إنه لما تحصل الحاجة الغريبة في جسمها تجيني أنا, مش تخاف مني. تمام, زمان مثلا الأمهات ما بوروك, يعني ما بوروك كل الكلام. في أنا بذكر في السنة, مش في سنة وفي سنة سادسة وفي كده عرفنا إنه مثلا البيت خلاص بيبدأ علامة, دايما أنت قلت علامات جسمها تصهر وكده. في الفصل إحنا كنا بنات كتار, في ناس ما كان ظاهر عليهم العلامات دي وفي ناس خلاص أوريدي ظهرت العلامات دي.
0: المقارنة
1: أيوة هي بالضبط كده. ظهرت المقارنات هنا إنه طيب ما أنا وصلت نفس السين بتاعك, ليه أنت جسمي كده وليه أنا جسمي كده. في يلا بيبقى المشكله شنو, انه في جزء من البنات بتحاول للاسف بالذات لو هي حابه كمان تعيش دور ان هي كبرت وكده, تخش في انا ما عايز اقول اكتئاب, لكن تخش في دور المقارنه لدرجه ان هي ممكن تنفسن ليه هي عندها وانا ما عندي, او ليه هي جاها انا ما جاني, او ليه هي كده بنيتها وانا بنيتي ما كده. بدل ما احنا يعني ما نتجاهل الحتة دي, ممكن نوريها انه بس فرق التغذية بتلعب دور, البيئة بتلعب دور, الهرمونات بتاعت الجسم بتلعب دور, الحاجات اللي احنا متوارثينها من الاباء والامهات كفاميلي بتلعب دور. عشان كده احنا كل شيء, لانه في بنات بتبلغ بدري شديد جدا 12 سنة, وفي ناس لا بيبقوا لما يمشوا يصلوا 16-17 سنة, دي بتفرق. فما بيكون فانه, وتاني حاجة لازم نتعامل مع العمر ده انه انت ما عيب.
0: ايوه انا
1: فهمتي حاجة. انت ما عيب, ايوه التغيير غلط. اللي بيحصل لك ده ما تغيير غلط. يعني مثلا زمان البنات عشان بيفهموا منه الحاجات دي عيب, اول ما تصير لك عيب وما تلعبي تاني مع الاولاد وما تمشي كده, فبتبقي حتى قاعده كده يعني بتكون أيوة مقوسه. التقويسه دي
0: لانه ايوه قاعده المحنيه
1: أيوة دي على التقويسه دي ايوه لحد ما ظهرها ينحني. ليه؟ لانه عايزه تخبي الحاجه العيب, يعني عايزه تخبي الحاجه العيبه اللي فهموها لا ان هي عيب. لا بالعكس, دي انت دي كده انت انثى, انت أيوة. انت بديتي تطلعي من دور الطفوله, بديتي تبقي انثى امراه. تمام, لما تيجي تبلو خلينا نكون صريحين وواضحين, لما تيجي أيوة. تبلو ما تقول لها خلاص تاني ما تلعبي مع الاولاد وما اشوفك بتتكلمي مع ولد. يعني احنا بنقول الامهات كده
0: أيوة.
1: يعني ما حقول معظمهم, بس يعني في كده في انه هم بعد كده بيقدموا لها الممنوعات من غير ما تفهم هي. تمام, لما تيجي تقول انت افهمها بكل بساطه, انت خلاص بقيتي واحده كامله ناضجه جسميا, ما نفسيا ولا عقليا, لكن ناضجه جسميا انك انت ممكن تجيبي عيال. فعشان كده احنا بعد كده الحاجات اللي كنا بنعملها كاطفال ما حنعملها احنا تاني في الوقت ده اللي في المرحله اللي احنا فيها دي. فهمتي؟ فليه هي بتبدا تفهم ليه انا شنو جسمي ده. اول حاجه بتتقبل جسمها, تتقبل التغيرات اللي هي الحاصله ليها, وما حتخاف. تمام, وحتفهم حدوده بالضبط, وده اللي احنا عايزينه انه في الوقت ده هي حتفهم حدوده انه لا, ما اي زول بعد كده من حقه يهبشني, ما اي زول من حقه يقرب مني, ما انا جسمي متاح لاي زول. تمام, فبتبقى اديشنو دي الحاجه اللي احنا وكيف نجهزها, بنجهزها من هي وخلاص داخله لطور البلوغ زي ما بيقولوا, لطور المراهقه, انه حيحصل تغييرات, حيكون كده اليوم اللي حتحسي فيه مثلا حينزل منك دم, ما تيجي تقولي اتجرحتي, لا ده عشان كده كده كده كده.
0: ايوه معانا استاذ جمال ويلسون, وتبقى تخش معايا في تعليق عشان هي كثيره. استاذ جمال بيقول صباح الخير استاذه رشيده ودكتوره كاميليا, نحن بنعيش في عصر جديد للمعرفه والتنوير, الثقافة الجنسية يجب أن تأتي من الوالدين في سن مبكر ومناسب بدلا من المدرسة
1: أو
0: الشارع. يا أستاذ جمال, كونك تقول من المدرسة دي دخلتنا في نقطة المعلومة

0: تايهة أخبط المعلومة وسيبك أسرح بخيالك. ده نحن يعني عندنا الحد هسي أول كسوف من الأستاذ اللي بيشرح وإحساس إنه في حاجة ما طبيعية، في حاجة غلط. نحن ما بنهون الموضوع لكن بيقول الرسائل اللي بتمشي.
1: بس خليني أضيف حاجة هنا، المدرسة دورة تدينا معلومات علمية تمام أكتر شيء، يعني إحنا ما هي ما حتركز على الأخلاقيات، لكن الطريقة اللي بيشرح بها الأستاذة أو الأستاذة لما تكون هو حاسس بالخجل هو بتاع ده اللي بيخلي حاجة معيوبة. لما هو يأخذها بطريقة علمية يرجع البيت يلقاك أنت مصدر الثقة، بتقدر تديه بطريقة أخلاقية بعد كده وطريقة اجتماعية وطريقة كده بعد كده، هي الصورة كلها بتكتمل له.
0: طيب عندنا أقري نجلاء بترجم رسالة بيشو، طبعا بيشو وأنا بترجمها له.
1: طيب أنا نجلاء بيقول لازم تكون في توعية جنسية في المدارس وفي البيوت والكنائس والجوامع حتى نخلق جيل واعي، وبكده نحميه من الشذوذ الجنسي والممارسات الخاطئة. ولو عندي بيت أو ولد أهيئ ولدي لكل مرحلة قبل ما يصليها.
0: يا نجلاء انت كده فتحت المحور اللي احنا كنا عايزين نخش فيه. طيب شو بيقول اوقات كثيره اولادنا بيسالوا اسئله بتفاجئنا وبتحرجنا فبنحاول نغير الموضوع او نهرب من الاجابه، لكن الحقيقه انه السؤال اللي بيساله ابنك عنده اجابه حيعرفها سواء منك او من غيرك.
1: يا صح
0: جبتها يا بشو، فعلا حيجيبها. الفرق انك لو جاوبتيه حيتعلم من جوا
1: من ايوه
0: من الثقافة والأمان،
1: أما لو من الثقة في جو في جو من الثقة
0: جو من الثقة والأمان. أما لو هربتي ممكن يدور على الإجابة في مكان غلط.
1: صح
0: يعني متفق معك 100% يعني خلاص اتخطت في الرقاب.
1: أيوة خلاص أيوة ما عندك حل.
0: أيوة قال ما مطلوب نعرف الإجابة، ما مطلوب نعرف إجابة كل حاجة، وما عيب نقول نحن ما عارفين.
1: أيوة
0: خليني أبحث وأرجع لك. الأهم إننا نسمع السؤال كويس ونفهم ليه بيسألوا.
1: أيوة قبل ما نرد.
0: دي النقطة الجبيلة أنا كنت بتكلم فيها معاكي. طيب خلينا لسه رسالته فيها بقية، أنا حسبها دخلة في المحاور معانا، فخلينا نمشي كده خطوة تانية ونجي راجعين. طيب الولد في نقطة كده نوصل له المعلومات كيف البدو ما في. لو أمها ما في خالتها في.
1: أيوة.
0: لو خالتها ما في عمتها في حبوبتها في. الله يعين. المهم كان معلومات حتصلها. أولادنا نحن ما قاعد نتكلم معه، بنتكلم مع البنات مركزين عيوننا ورأسنا
1: كله مع الولد. دخل
0: الولد مع الولد ما هو ولد هيحصل لشنا.
1: دي مشكلة كبيرة.
0: شو هتحكي كيف دول هيحصل شنو؟ لا الولد بقى يحصل له.
1: أيوة ما هي دي المشكلة هنا، إنه زمان الخوف الأكبر على البيت. ليه؟ لأنه البيت هي يعني معلش أنا حقول خلينا إحنا في مجتمع السودان البيت مصدر فضيحة.
0: بالضبط. أنا كنت لقيت
1: يعني هي يعني حقول لكم بالواضح هي مصدر فضيحة، ما هي سبب الفخر أو كده. لكن الولد هو مصدر فخرنا، مهما عمل الولد ما بيفرق معنا. عشان كده بنسيب الولد، بنسيبه لهواه، بنسيبه للعالم يعلمه، بنسيبه للشارع، بنسيبه لأبوه، بنسيبه ما بنتدخل فيه لا كأمهات ولا كأباء كتير. ما يعني ما حقول كل الحاجة دي، بس يعني معظم العائلات بتقوم كده. بس للأسف الولد حاليا بقى هو ذاته بيكون محل استغلال زي البيت.
0: الله عليك. خشوا لي في النقطة دي يا دكتور.
1: أيوة يعني للأسف إحنا بقينا في عالم زي ما بقولوا عالم ساقط، عالم شرير.
0: على فكرة أنا حاسة إنه الاحتداءات في الوقت ده بقت على الأولاد أكتر من البنات.
1: أيوة فإحنا العالم اللي إحنا بنعيش فيه حاليا زمانك حتى لو فيه بتكون بسيطة بنسب بسيطة وبطريقة يعني مدسوسة ما كانت بالعلن زي ما حسي موجودين. حسي احنا للأسف حتى في مجتمعنا السوداني بيجينا خلاص التيك توك والفيسبوك والكده ورانا انه لا في ناس بتعيش الاسلوب بتاع بتاع الحياة ده حاليا في وسطنا. فبيبقى انه انا لازم الاولاد اتعامل معهم بنفس طريقة البيت، اتابع نمو، اتابع بيمشي مع منو. يعني الولد احنا بيفكه في الشارع عشان يلعب، بيجيني يعني معلش بيجيني متحرش بيه.
0: ايوه
1: وهو ما بيكون عارف انه هو اتحرش بيه. البيت أنا لما أوعيها أقول لا ما تمشي وما كده ممكن تيجي خايفة بتاع ألاحظ فيه علامات. الولد ممكن شنو ألاحظ فيه علامات بس هو ذاته بيكون ما عارف الحاصل له شنو، لأنه هو ما أخذ التركيز، ما أخذ التركيز الكافي، التوعية الكافية إنه والطريقة اللي يعني إنه ما في زول يهبشك في الحتة الفلانية، ما في زول يقرب منك، ما في زول لما يقول لك كده معناته كده، فهمتيني؟ فبينفكوا بينفكوا بتاع الدكان بتاع الخضار بتاع البيت اي زول بيجوا الجيران، فبنلقى للاسف للاسف القصص دي حقيقيه وموجوده.
0: الاولاد أول ولد اتعرض لخوف
1: ايوه بالضبط كده، الاولاد بيحرش بهم وبيغتصبوا للاسف للاسف من اقرب الناس ليهم، وبيسكتوا وبيكونوا خايفين وبيهددهم. فالفكرة انه انا بنفس الطريقة اللي بربي بها البيت ان هي تحافظ على نفسها وتحافظ على جسمها، حاليا مطلوب مني نفس الطريقة اتكلم مع الولد واربي به الولد واواعي به الولد بانه انت ممكن تكون محل استغلال من ناس تانية، من ناس كبير، اقرانك في البيت حتى في المدارس بنشوف حسي حاليا قصص في المدارس أولاد مع بعض جايين يجربوا الحاجات اللي هم شافوها أو المفاهيم اللي لقطوها ما بعرف من وين، عايزين يجربوها مع بعض، فهمتي؟ فعشان ليه؟ لأنه أنا بالنسبة لي صعب أنه ألاقي بيت تعمل معي كده فبجربها في صاحبي، فهمتي؟ فالفكرة هنا أنه لا، أنا الحاجة اللي بعملها مع الولد البيت حاليا مطلوب مني أنا أعمل مع الولد.
0: على فكرة يا أخواتنا معلش يا دكتورة كاميليا قاطعتك، بس أنا عايزة المتابعين يخشوا معانا في النقطة دي. الكلام اللي بتقوله دكتورة كاميليا من أرض الواقع، بما إنها هي دكتورة مش الموضوع شهادات بس، لكن عندها خبرة ميدانية مع الأطفال، فالكلام اللي بتقوله من أرض الواقع. فعشان كده ننتبه. أنا حقيقة واجهت من الكلمة دي لأنه بقت ظاهرة مفروض نحن ننتبه ليها. الأولاد مع الأولاد ما بقول سوء، لكن بقول أخفف الوضع شوية ولا خليه زي ما
1: خليه زي ما هو عشان ننتبه أكثر.
0: خلينا ننتبه إذا خليهم مع دكتورة كاميليا حتعرف توصلوا لكم. بس النقطة دي حقيقي لو كل زول شافة أو سمع بها يشاركنا، لو في كل قصة أنت سمعتها شارك بها، قول في موقف حصل واحد اثنين ثلاثة. طيب نحن يا دكتورة نعالجه كيف؟ لو الليلة ولدك تعرض لموقف زي ده، لو بنتك تعرضت لموقف زي ده، اكتسب الدقائق اللي نحن فيها مع دكتورة كاميليا حتعرف توصل ليكي المعلومة. لو ما قدرت تكتب في الحلقة اكتب، وفي فريق من المتابعة هيوصل كل الكلام لدكتورة كاميليا، وأنا أوعدكم إنه الردود كلها حتصلكم، لأنه النقطة دي خلونا نأخدها من مصدرها. خلونا نعالج الموضوع ده من أرضه. فمعانا دكتورة كاميليا بما إنها هي شغالة في المجال ده وعن دراسة وبتبذل مجهود رهيب مع الأولاد، وكيف يقدروا أن إحنا شايفينه ده بدل ما يبقى لنا وبا نعرف نعالجه ونخطه في المسار الصحيح. معلش يا دكتورة أنا حسيت إنه فعلا لازم إحنا نفتح الباب ده. ممكن يكون في زول لسه بيسمعنا ولده تعرض لموقف زي ده، بنته تعرضت، شايف الزول اللي تعرض له، مهما يكون راسلنا واكتب.
1: انا دار اضيف برضو في للاسف مشاكل كثيره كده، وفي ناس بتكون ما عارفه تعمل شنو وتمشي وين، يعني خوفا من المجتمع، خوفا من الممكن الفضيحه زي ما بيقولوا، خوفا من كده، فبيكونوا ما عارفين حقيقي يعملوا شنو ويمشوا وين. فانا زي ما انت قلتي يعني، ودي واحده من الحاجات اللي انا عايزه اقولها، انه لو انت تعرضت لموقف زي كده انت يعني لازم تشوف مختص نفسي او مختص اجتماعي يتعامل معاك ومع ولدك او مع بيتك او مع الحاجه اللي حصلت دي، لازم تمشي تطلع برا منكم بطريقه تقدروا تتعاملوا بها وتتعايشوا بها لقدام. لأنه لو سبناها للأسف واحدة من الأسباب إنه بنشوف حس الناس الميول ماشي باتجاه آخر، إنه تعرضوا لتحرش قبل كده هم أطفال، فلما يكبروا خلاص بيمشوا
0: الحاجة ما بنتجاهلها لكن عايشة جوانا
1: للأسف. أيوة ودي حقيقة واقعية في مجتمعنا.
0: معانا أستاذ جمال بيقول الممنوعات لازم يتم بإثبات علمية، إن لأن الجيل الجديد ده بحب يسأل
1: ليه ده.
0: طيب زميلنا الرائع والمتابع المميز أستاذ فضل، طبعا أستاذ فضل أكيد يعني غطى الموضوع ويتكلم فيه، فنحن يا أستاذ فضل حناخد أجزاء من الرسائل بتاعتك. طيب أستاذ هذول بيقول صباح السعادة والهناء وصباح الوعي والعافية لكل المستمعين والأمهات والأباء عبر قصير راديو سمر راديو كل السودانيين. نواصل معاكم ومع العزيزة رشيدة والضيفة وضيفة الحلقة الدكتورة كاميليا فاروق. قال تفكيك هذا الملف الشائك، الأسئلة المحرجة لأولادنا نهرب ولا نجاوب، لكن دعونا اليوم لا ننظر للمسألة من زاوية السؤال فقط، بل من زاوية أخطر بكثير، وهي كيف يتكلم أولادنا وكيف يتداولون ويسلمون المعلومات فيما بينهم خارج حدود البيت. يلا دي النقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها، إنه الطفل الذي لا يجد إجابة شافية وصادقة داخل بيته لن يتوقف فضوله، بل سيذهب ليبحث عنها في الشارع أو المدرسة أو عبر الشاشات والهواتف. وهنا تكمن الكارثة، فهو لا يكتفي باستيراد المعلومة المشوهة فحسب، بل يتحول بدوره إلى ناقل وممرر لها بين أقرانه. الله عليك، هذه النقطة. طيب، قال والتركيز هنا يشتد ويصبح أكثر حساسية عندما نتحدث عن البنات، فهن بحكم طبيعتهن الأكثر ميلا للمشاركة والفضفضة وبناء العلاقات القائمة على الحكي. فالبنت في غياب التوجيه الأسري الذكي تصبح أرض الخصبة للاستقبال الشائعات والأفكار المغلوطة عن الحياة والجسد والمجتمع، بل وتتحمل عبء نقل هذه المعلومات الخاطئة وتسليمها لصديقاتها في جلساتهم الخاصة. طيب نمشي يا دكتورة، أنا ما عارف الوقت معانا، نغطي كم محور كده. أخدينا في نقطة كيف أميز بين الثقافة الجنسية وبين أنا وصل لولدي المعلومات زي ما أنت كنتي. طيب أنا تخيل لي في حاجتين مرتبطات مع بعض نحن محتاجين نفكهم، الانحراف والتوعية.
1: الانحراف قصدك شنو بالانحراف؟
0: أقصد بالانحراف الانحراف الجنسي، الإثارة، أنه بدل ما أنا أوعي وأفهم وأقول لك كلمات ألقى نفسي زي ما بقول جيتك حيلة عميتة.
1: أوكي.
0: فأقوم أخليه يركز في الموضوع ده أكتر بدل ما ياخده، وده بيحصل. يعني فتحت أبواب ما كان بعد كده. أنا عارفة هي تحتقول لي أربطيها بحجم المعلومة، ما هو أنا ما أنا عارفة تحتقول لي كده. يلا مع هذا الموبايل ومع الميديا الموجودة مستحيل إنه أنا أقول له معلومة ما يخش اللوضة زي ما قال هيثم براه، وبحد بحد بحد بحد يجي بالي.
1: أنا برجع بقول لك اللي أنت النقطة اللي أنت بيتيها ليه، لأنه الفكرة ما في إنه هو أنا من يجي يسألني، أنا يا دوب بعد كده أبدأ أفتش وأبحث. أنت خليك يعني جاهزة
0: أول. لا أنا بقصد هو
1: بقصد ذاته بقصد هو الحل. ذاته قبل ما يمشي فتش في التلفون، أنا أدوه التلفون، أنا لازم يكون عندي رقابة على التلفون ده. في قبلك يعني حسي في حاجات التلفونات ذاتها تطورت، بقت يعني بتديك الإمكانية إنك أنت تصلي تحددي لطفلك في عمره بالضبط يحضر شنو وما يسهر له.
0: دي أنا والمدرسة. أيوة.
1: أنا ك ك كأم أنا في المدرسة وفي وللأسف الأقران، لأنه هو عنده أصحاب.
0: أيوة
1: عنده أصحاب، لما نيجي يسألني أسئلة أو لما نيجي يقول لي كلام سابق لعمره، أنا ما أتهرب من الموضوع وما شنو ما أتجاهل الموضوع وما أقول له لا ده ما وقتك، تمام؟ لكن شنو بديه المعلومة بحيث إنه لا أنا بوريك لا، لكن لما يجي وقت معين أنا شنو حفهمك أكتر. ليه؟ لأنه عقلك حاليا ما حيستوعب الكلام ده. أكون معه واضحة وصريحة، يعني أي نعم أنت بتسألني بس يعني أنت حاليا أنت ممكن ما تستوعب كل الكلام اللي أنا بقوله، فأنا بديك الكلام اللي ممكن بعد كده تستوعبه لي حاليا، ولما تكبر أوعده لما يصل المرحلة اللي أنا شايفة أنه هو فعلا بيقدر يستوعب أجي أديه المعلومة شنو التفاصيل التانية. لكن أقول له لا تعال هنا هيحصل كده كده، أنا كده بالعكس زي ما أنت قلت أنا بأذيه، أنا
0: أيوة ما جرعة زيادة.
1: أيوة بديه جرعة زيادة بأذيه، ما بخل بالعكس ما بديه شنو ما بوعيه ليه. ولازم حاجة شنو إنه أنا أوريه الحدود، لازم في حدود حتى في كل شيء، يعني حتى في معرفتنا للمعلومات. أنا ما أي معلومة لازم تخش رأسه تتغذى، ودي لازم يعني أنا أتغذى بها، ما أي معلومة أنا لازم أستقبلها، في معلومات لا يعني بالنسبة لي ما مهمة ما ضرورية عشان انا استقبلها, ودي بعد كده بتدخلني في حته هو بيشوف شنو وبيعمل شنو, ما اي حاجه انا بشوفه هو صح.
0: ايوه
1: تمام. تاني حاجه الاستئذان, لازم احنا يعني هو ذاته جاي يسأل يكون في حدود وفي استئذان, وانا لو ما فاضية اقول له انا ما فاضي حسا, انا ما عارف زي ما قال قبل واحد من المشاهدين انه انا حاليا ما عارف, خليني امشي ابحث واجي اتكلم معك. يا
0: دقيقة خشي كده انا بقرأ في رسالة. طيب استاذه نجلاء رجعت ومواصله معانا, شكرا يا استاذه نجلاء انك مواصله معانا في الموضوع. بتقول انا عايزه اضيف حاجه, انا بعمل كمشرفه صف في المدرسه اللي انا كنت فيها, فهي مدرسه مختلطه, بخصوص يوم بنتكلم في فصلي الصف السادس بكل صراحه عن الطور المهم فيه عن الجنس وعن حمايه نفسهم, فبتفاجئ بكلام عجيب, فارجوكم
1: بالمعلمين ملابس ندرس
0: معاك فارق
1: أيوة فارجوكم بالمعلمين هي بترجو المعلمين يعني
0: ندرس المنهج
1: لازم يا
0: لأنه وعي ولأنه ممكن ده يحصل
1: مع جناي, مسؤوليتنا كلنا. أيوة هي
0: ما نهرب المسؤولية. بتقول المعلمين بدوا المعلومة بدون حدود صح؟
1: يا
0: أو بدوها ناقصة
1: يا
0: طيب
1: طيب انا عندي سي سي سي سي اليزابيث بتقول المشكله كمان في التكنولوجيا الحاصله ونمنع التلفونات وكيف استخدموها استخدام صح. شكرا كثير على موضوع جميل ومشوق, ربنا يبارك حياتكم ويبارك حياتك كمان يا سي سي. التكنولوجيا مشكله مشكله صح فعلا, ان يا نستخدم استخدام صح ده موضوع كبير يعني ممكن
0: تمشي بتاخد له عالم براو وعالم براو.
1: ايوه لكن دايما انا قلت حاليا في خلينا ناس احنا ذاتنا متطورين, انا دايما بقول الامهات لازم يتطوروا لازم يتطوروا في حاليا حاجات زي ما انا قلت قبل تطبيقات او حاجات تطبيق بيربط تليفونك مع تليفون ولدك, حتى الانترنت في البيت ده بيربطه بيسمح له بس بعدد معين مثلا من الحاجات تنزل له وطريق او نوعيه الحاجات اللي انت بتتحكمي فيها.
0: عارفه ان احنا حاليا يا دكتوره بنستخدم الموبايل سكاتة.
1: ايوه
0: عارفه مش زمان يعني انا ولاد كنت بدون السكاتة عشان اعرف افضل البيت شويه
1: صح,
0: اول اشتغل شويه فبدي عشان ما يبكي يسكت
1: صح.
0: حاليا بدي
1: الاولاد يا
0: بدي فبقينا نستخدم الموبايل سكاتة.
1: كلامك صح يعني ايوه عمره من عمره سنتين امسك الموبايل يمشي سنة كم شهر يمسك الموبايل ايوه يمسك الموبايل وعشان يسكت, وللاسف بتديهم يعني انا ما اعرف انا ما عايز اقول كلام كتير لكن المصايب كتير.
0: لا لا لا بتدي خليني انا اخش معاكي في نقطه كده عشان الزمن حاسه انه مش بينا. دكتوره الميول حاليا في ثقافه كده مش ثقافه في ظاهره وما ظاهره سأديها اي حاجه انا ما عارفه القليها كلمه حكايه انه انا من حقي اكون كذا او اكون كذا. للاسف بدت تسرسب في مجتمعنا للاسف. يجي ولدك وما في زول يقول لي لا الكلام ده ما حاصل, الكلام ده حاصل نحن بس عمري روحنا ما شايفين وما عارفين. حكايه الولد مع الولد او الولد داير يعيش انه هو بيت والبيت داير تعيش انها هي ولد وبقت موجوده والصحاء. والمشكله انا اقول لك المشكله وين, انه نحن انا كأم او كأب لسه الموضوع ده ما يتفجر في وشي بطريقه كبيره. لكن في المجتمع بتاع الاصدقاء في قبول جدا للنقطه دي, في قبول جدا للنقطة دي. عارفة زي البركان اللي بيغلي ولسه بس ما يتفجر, لما يتفجر بيتفجر في وشنا نحن كأم كأب كعم كخال كأسرة. لكن هو موجود؟ لا هو موجود. هل هو ما بيغلي؟ لا هو بيغلي حاليا. والكارثة يا دكتورة إنه أولادنا ما حاسين إنه هو ده غلط. ما عندهم إحساس إنه لا عادي صح, نحن أصحابنا صحبتي دي صحبتها. الله صاحبتي دي صاحبتها, ما حكايت انه بنشرب قهوه ما داير اقولها. صديقي ده صديقه والشله قابله ومتفهمين الموضوع والدنيا عادي ده الحاصل السي نخش فيها كيف.
1: طيب
0: انت قبل كنت نحن كنسبق اولادنا بخطوه يلا القنبله الموقوته دي انا بسميها قنبله موقوته لانه في موجوده موجوده موجوده موجوده.
1: صراحه هو الموضوع كبير شديد وابعاده كبيره شديد يعني للاسف. يعني شوفي احنا بنعرف يعني مثلا احنا قرينا زمان وعرفنا انه ده اضطراب. يعني انا مثلا انا لما قرينا وكان اضطراب تمام اللي هو الميول ده وفي كتاب اسمه بتاع ده بسموه شنو دي ام سي 5 ده اللي هو الكانسري وعملوا منه نسخه 5 اللي هو ده بسموه شنو الفهرس بنسميه احنا الفهرس بتاع علم النفس بوريك الاضطرابات والمشاكل. الفسري كان فيه أو الفايف كان فيه الميول ده مصنف كنوع من أنواع الاضطرابات النفسية مرض نفسي لازم يتعالج. للأسف النسخة الحديثة اتحذف منه الموضوع ده لأنه صنف إنه هو ما اضطراب صنف إنه هو حرية تمام شخصية أنا ما أعرف هو ده نوع تالي تتخلق من وين أنا ما بعرف لكن حرية شخصية ده ما اضطراب أو من حق الإنسان إنه هو يكون كده أو هو يكون كده على حسب بعد كده ميوله ومبادئه وما بزول بيتكلم معه فتحذف فكرة شنو
0: اضطراب
1: إنه هو اضطراب.
0: على فكرة أنا أول مرة أعرف النقطة دي كارثة.
1: ما أنا بقول لك الموضوع كبير
0: أنا
1: شديد.
0: بتكلم لك على فكرة سؤالي ده ما جبته عن بحث علمي جبته من أرض الواقع.
1: أيوة أيوة
0: من واقع كده أنا شايفاه قدامي لمسته اتحكى لي عنه شفته قابلت شخصيات زي دي فعشان كده سألتك السؤال ده اللي بحرني إنه الشباب قابلين البنات قابلين وتعرف عادي وما في حي
1: ما بقول لك يعني انت شوف احنا وصلنا لوين وصلنا انه حتى العلم يعني مثلا اللي احنا بنعتمد عليه لا بدا يصنف انه هو ما اضطراب فما بالك الحياه الواقعيه العاديه. تاني حاجه لو احنا اخذناه على انه هو اضطراب معناته عنده اسباب تمام احنا مفروض نبحث وراء الاسباب اللي خلت الزول ده يكون ميوله كده او البدي ميوله يكون كده تمام. ما في حاجه اسمها يعني خليني معلش اتكلم حتى من ناحيه دينيه شويه ما في حاجه اسمها جنس ثالث او نوع ثالث. ربنا خلق ادم وحواء مراه ورجل لو كان في حاجه ثالثه كان جابوا كان جابوا يعني كان خطاوا يا جماعه ده جنس ثالث اتعاملوا معه مشترك كمشترك لكن لا دي دي دي ما لها علاقه بانه هي دي ما هويه ثالثه دي حاجه مضافه لنا تمام. طيب المضاف ده اسبابه شنو خلينا نتكلم اسبابه شنو. في اسباب كثيره طبعا غير انه هو ممكن يكون السبب هرمونيا هرمون من ناحيه هرمونال في جسم الانسان وده ممكن يتعالج مع ده مع الوقت. مثلا ممكن يكون في اسباب نفسيه اسباب مثلا زي ما عشان كده كان مصنف اضطراب نفسي تمام او اسباب اجتماعيه او اسباب زي ما قلنا التحرش واحد يتحرش يعني في اسباب كثيره بيئيه في اسباب كثيره بتخلي الزول ده يميل او البنت دي تميل للناحيه دي تمام. لو احنا طلعناها من فكره الاضطراب ما حنستسهلها
0: ما هو ده الحاصل.
1: ايوه حنستسهلها فحتبقى شنو نشوف انه هو ماشي الميول ده فخلص دي حريه شخصيه لا احنا نسكت لا نحاول نعالجه لا نحاول نشوف السبب شنو عشان ده ما اقول لك زي ما بعرف السبب بطل العجب لكن لا ما خلاص هو حر يعمل اللي هو عايزه فالمشكله شنو المشكله بتبقى انه هو اوكي هو حر انا ما عندي مشكله هو حر خليه يعمل اللي داري يعمله بس انت بتاثر مع في المجتمع في اولادي انت بتاثر معي في المجتمع انا ما عايز اولادي يطلعوا كده ودي مشكله حاليا مشكله عالميه يعني ما مشكله بس بتاع مجتمعنا احنا
0: لا انا في مجتمعنا أيوة. احنا لسه الحمد لله زي ما احنا الطبيعي في دي الحاجه الوحيده اللي انا بقول فيها الحمد لله احنا الطبيعي في حاجات كثيره احنا راجعين فيها لورا
1: ايوه
0: في دي خلينا راجعين لورا
1: ان شاء الله يحب لانه حاليا بدينا نشوف ظواهر للاسف ظواهر ما حلوه
0: يعني في النقطه دي بالذات انا بقول يعني بجد
1: خلينا الورق
0: خلينا الورق نحن لسه ما وصلنا في مرحله انه ولدي او بنتي تجي تقول لي ده حريتي
1: ايوه
0: انا غاتو شخصيا انا شخصيا ما بتقبل الموضوع ده
1: للاسف. معلش انا حقاتك للاسف احنا ما وصلنا انه تجيفه شهر او يجي في شهر بالحاجه دي، لكن بيناتهم هم كأصحاب للاسف
0: عادي.
1: للاسف عادي ليه؟ لانه هم معلش هم عايشين الثقافه دي كهم جيل متحضر. انتوا بالنسبه لهم الجيل ما فاهم، فهم جيل متحضر ما بيشاركوكم الحاجات دي لانكم انتوا ما حتقبلوا الافكار دي، ما حتقبلوا الحاجه دي. فبالنسبه لهم هم المجتمع اللي هم بيخلقوه مع نفسهم. فاوكي
0: انا غايته يا دكتور عندي كم شيب كده في راسي، لكن لما جيت حقيقي مجموعة من البنات بتعرف عليهم اللي جدي بتعرفني دي بيه صاحبتها، أنا في حاجة خبطت في راسي، عارفة حسيت إنه لا في دنيا كده إحنا ما عارفينها. الموضوع ما أيوة. كان بين اثنين ثلاثة، كان في يعني ندوة في ناس قاعدين وكلهم شباب، فحسيت إنه طب ده أنا أقول لهم شنو؟ إن كان دي بتعرفني وفجأة لقيت دي طبعا دخلنا في الارتباط. لا يا مس دي صاحبة دي. أنا حقيقي ما عرفت، حسيت بالعجز، حسيت إنه لا في حاجة كده محتاجين إحنا نقعد نعالجها، وماشى بسرعة فظيعة.
1: أيوة للأسف
0: سرعة فظيعة موجودة. فنحن كمجتمع دي بقت موجودة عندنا،
1: يا لازم يكون في توعية، ولازم يكون في كلام. يعني لازم الناس تتكلم وتناقش المواضيع دي، بحيث إن نحاول نحمي أولادنا من الأفكار المغلوطة. أنا حق خلينا نقول مغلوطة، ومن الأفكار المتحررة بزيادة. يعني دي أنا بالنسبة لي دي ما حرية، لكن دي حاجة أنا مفروض أقف عليها، أقف عليها وأتناقش فيها وأتكلم فيها وأشوف أسبابها وأشوف. إحنا ما حنقدر نغطيها في الكلمة في يعني دي حلقة براها.
0: أيوة
1: دي حلقة براها.
0: رأيكم شنو يا أخوانها؟ حبا أجيب لكم دكتورة كاميليا تانية ولا كفاية؟
1: دي حلقة براها. وشنو وحتى من العمر الصغير، يعني أنا من وأنا ولدي صغير أو بنتي صغير أحاول أشوف الميول وأكون مركز معاه وهو ماشي كيف وكده. فالموضوع كبير شديد، وما يعني ده لكن مع الوقت محتاج وقت كتير،
0: محتاج yeah. محتاج انه ناخد فيه
1: yeah, لازم ناخد
0: في وقت. لكن يا دكتور حاليا لو في ناس تعرضت لمواقف زي دي، ادينا خلاصة كده انه كيف اولادنا يحموا نفسهم او كيف ما يقعوا في المقريات. انت بينك طبيبة قدامك كده صف اولادنا مخطوطين قدامك، مغريات العالم كتيرة، تسهيل الخطيئة طول ما نحن اديناها مسمى غير خطيئة وغير بعادة، وبدينا نسهلها وبدينا نغلف كل حاجة بتغليفة كده سلوفان جميل ونفهم انه ده حقك. كيف نحن نقدر نحمي أولادنا من النقطة دي؟ بقول أولادنا ليه؟ خلي الأسر دي لسه موضوعنا طويل معاها. لو في واحد بس كده بنفسه جاكي قال لك يا دكتورة كاميليا أنا بنفسي اديني حاجة أنا أمسكها كده عشان أنا الحاصل ده كله ما يخش جواي.
1: هو ما حاجة واحدة، هي مجموعة حاجات، وللأسف الأسرة لازم تخش في الموضوع. يعني أنا ما بقدر أطلع برا ليه؟ لأنه الأسرة هي اللي بتغرز الحاجات دي من هو وصغير فيها. يعني ما ينفع كمان هو كبير فجأة كده أقول له تعال أوريك كيف تحمي نفسك، لا، ما هو جاي من أسرة لازم ده. لكن لو أنا جاني أول حاجة لازم يكون عارف نفسه هو عايز شنو في الحياة، تمام؟ يعني من ناحية خلينا نقول نفسية إنه أنت عايز شنو في الحياة، أوكي؟ لأنه أهدافك في الحياة هي بتحدد أنت عايز تعمل شنو، الأفكار اللي أنت بتفكر حتى بتحدد طريقة تفكيرك. تفكيرك أنت بتقدر تحدده بالحاجة اللي أنت ترغب فيها، تمام؟ تاني حاجة، ما أي شيء أنا بسمعه معناته صح ولازم أطبقه.
0: أيوة
1: تمام؟ أيوة. ودي لازم يصليها. يعني أي نعم، أنت في العالم بتلاقي كلام كتير ومعلومات كتيرة وحاجات كتيرة، المعلومة اللي أنت لقيتها دي تمام؟ أمشي أبحث عنها، أنت ما كبير خلاص أبحث عنها تمام؟ فتش إنه المعلومة اللي أنا أخذتها هل هي معلومة صحيحة ولا لا؟ وصحيحة دي أو لا، ما بس اسم شنو، ما بس زول واحد، أكتر من نفر، أكتر من كتاب، أكتر من مرجع علمي، أكتر من حاجة كده بتأكد لك. تاني حاجة لازم يكون عندك مبدأ روحاني إيماني ديني، لازم يكون عندك مرجع. يعني ليه؟ لأنه العلم كمان ما بس بينفصل عن الدين، يعني في حاجات إحنا لازم نرجع للكتاب بتاعنا أو لديننا بيقول شنو عن الموضوع ده. فأنت زوج كبير كأنا براك، أنا بحاول أقول لك الموضوع يعني ما ما ما بسيط ومتعب، يعني عايز منك انك انت تنتبه، وما كل المعلومات زي ما انا قلت صحيحه، وما كل الحاجات انا لازم اركض وراها، ما كل اللي انا بشوفه صح.
0: يا دكتوره بجد انا الحلقه دي يعني على قدر ما كنت خايفه انه انا اساسا افتحها كيف، اتكلم فيها كيف، نبداها من وين، نخش فيها من وين. انا كانت عندي نقطه واحدة بس عايزة أتكلم فيها، هأخبطها لك كده في النص، ولو عندك لها رد قوليه. بناتنا الصغار لما نتزوجوا، الواحدة تتزوج وتجي تقعد في نص صحباتها وتبدأ القعدة الحلوة، القعدة وكلهم في سن 15 16 17 18 والقعدة بتاعت الباب المقفول، ها ها ها
1: تحكي قصص. أيوة
0: بالضبط.
1: انا ما قطع لي كلامك، لكن هقول لك شوف الجهل، شفت الجهل؟ الجهل مصيبه حقيقي حقيقي، ولا عدم التوعيه مصيبه. يعني انت كواحده جوزتي بنتك عمرها 15 سنه، هي مخها اصلا لسه ما مكتمل عاطفيا، ما مكتمل وجدانيا، ما مكتمله ذهنيا، ما مكتمله، عايزة تتونس مع اصحابها في شنو؟ هتجيب بس كلام البيت اللي بيحصل لاصحابها
0: بس
1: وده اللي انا بقدر اقوله،
0: ده اللي بتقدري تقولي.
1: بعد كده انت ده بقول شنو، قيس على كده
0: قيس. طيب الدكتوره كاميليا بجد انا كنت مبسوطه معاكي في الحلقه دي.
1: وانا كمان،
0: وحسن المتابعين فعلا بعتذر لكل زول احنا ما قرينا رسالته، ولسه بقول لكم لو في اي موقف عدى بيك، عدى بي ولدك، عدى بي بنتك، سمحته، شفته في الاسره، لجارك، حصل معك، دكتورة كاميليا تقدر تواصل، تقدر تتراسل معانا، وكن واثق بكل سرية بكل شفافية انه الدكتورة متاحة. صح يا دكتورة؟ انه تمد يد العون، عشان ما اقول اقتحمتها، انه تمد يد العون في اي حاجة تقدر تعملها. ورايكم شنو في الحلقة دي؟ برضو اكتبوا قولوا لنا، ولو في موضوع حابين انه نتكلم فيه في اطار السلسلة اللي احنا ماشيين فيها، فبرضو اكتبوا وقولوا لنا، ولحد ما نتلاقى في حلقة تانية. بشكرك يا دكتورة كاميليا، وبشكركم كلكم، وسلام.
2: بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء، عيش بالأمل، لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل، فكر، قرر، خطط، نفذ، وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.
3: تتكلم من قلبك، شارك وعبر عن رأيك معانا في كل برامجنا، كل يوم من الأحد للخميس على راديو سمر

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي، في يوم ضيقتي بدعوك لأنك أنت حتستجيب لي. ما في إله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك. آمين.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

0: بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرته جاية منكم والإجابات راجع عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، حشتى المواضيع اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولاب يتملى حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي يتملى حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولاب يتملى حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية الغنة دولاب يتملى حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم، وأنا مبسوطة أني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها. ومبسوطة اني انا برضو معايا الاخت ايفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. اول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعالوا نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف الليلة. عايزين نفتش ادق التفاصيل ونشوف تحت المجهر، نخط الامراض المزمنة، نشوف فيها شنو الأمراض المزمنة، بنتعامل معاها كيف. هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقول لنا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلتي في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف أنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا ليها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لي زول عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال وللشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الإنسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى فيه إنسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كثيرة. بيكمل للأسف مع الأطفال، وعلاجه الوحيد الإنسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجة اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو إنسولين، لأنه الجسم أساساً ما بيبقى فيه، ما فيش إنسولين تماماً، ما موجود. بالنسبة للسكر النوع الثاني، الإنسولين إنتاجه بيقل، فبيبقى نسبة الإنسولين ضعيفة، فالعلاج هيبقى إننا ما ممكن ناخد إنسولين بس كميات محدودة، وممكن ناخد حبوب بطريقة معينة بالإضافة للمحافظة. المحافظة بتاعت السكر دي نص العلاج،
0: نص العلاج يعني ما يعني ناخد جدول للأكل، بس صعب جدا يعني الأكل المسلوق والسلطة طول الوقت صراحة، يعني سلطة طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتورة، وناكل العصيدة وملاحة تقلية، فيعني بتنصح الناس الحتة دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيدة ولا نكمل في العصيدة، ولا أحسن العصيدة من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاجة؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثة حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني أهم حاجة عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. احنا يعني كدكاترة، انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تاكل بلح. كويس، احنا هناكل بلح، لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس. بعدين زي ما قلت، السكر الابيض ده من اخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي، دي بتقتلك،
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفوا، ما توقف، لكن ممكن تقلل. يعني بدل ما تأخذهم ثلاثة كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة. لكن ثلاثة وأربعة ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع. ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة.
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفت السودانيين دير يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده، يستخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الأبيض ده. لو في سكر أسمر، طبعا السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه أسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق، فالمصانع بتقوم بتكرره عشان يبقى لونه أبيض. السكر الأسمر ده أحسن من الأبيض. يعني انت ممكن تستعين من السكر الأبيض تمشي للسكر الأسمر أو السكر البني، كويس؟ الأفضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوا من الفواكه، ده أخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني أحسن منه الفركتوز، تمام؟ برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح، يعني تحلي بيه وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي إحنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في القراصة، في المكرونة، دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر

0: السكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي، كويس. فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخذ عيش أسمر، كويس، عشان فيه ردة، عشان القمحاية كاملة، كويس، ما مطحونة شديد جايبة لك النشويات قريب بالنسبة للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكرة لونه أسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك أبيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. فبرضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والقراصة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس، يعني أنا ما أقدر أقول لواحد عايش في في في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا غير ما تأكل عصيدة عشان عندك سكر، هتأكل عصيدة بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
1: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا هأكل عصيدة لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسي في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
0: ممكن
1: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
0: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تأكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون في سناك اللي هو بين الفطور والغداء، بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. وبعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة، يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
1: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر
0: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ما ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
1: وهيأخذ السكر
0: بيحرقه لأنه هو زول شغال، كويس. على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل، ما تشرب سكر، تشرب السكر لشنو؟ ما انت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة. يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كل ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فانت بتا يعني قبل ما تاكل وتشرب لازم تكون عارف انت بتاكل وتشرب ليه،
1: اكيد
0: متحرك في شنو، محتاج طاقه لشنو، الاطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر
1: اكيد. دكتوره خلينا نتكلم في الحته دي بالتفصيل في حلقه جايه، يعني حنفرد حلقه للتغذيه، حنفرد حلقه للتغذيه والوقايه دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها، لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كثيرة جانبية، وإنه الأدوية الكثيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كثيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده. فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلا الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
0: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو انت حسيت باعراض جانبية فدية للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تاخد العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر أربع أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشية في الجسم، وبيدمر الأعصاب، كويس. فأول حاجة

0: عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس، العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج يا جماعة، معلش دي نصيحة مني لكم. السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
1: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في ماء ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تهم السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
0: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ. كويس، خلينا نسميها كده، الطوارئ بتاعت السكر. واحد مريض سكر، الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها، تمام. الاغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا اما سكر عالي كويس او سكر واطي او هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت، وقع فجأة اغمى عليه فقد الوعي، انت ما دورك انك انت في المرحلة دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق له السكر البسيطة في جسمه، وممكن يكون ما اخذ العلاج لكن اخذ أكل سكر كتير، فالسكر بيجي مرتفع بيجي سكر عالي. تمام؟ فأنت ما في اللحظة دي ما هتحدد العملية والإغماءة دي شنو. كويس؟ هو وقع، بتجيب سكر تحطه له في خشمه، حبة سكر كده، ومعها بالليلو حتة موية عشان السكر ده يدوب. السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم. كويس؟ أو لو حتة وصلت لغاية المعدة، السكر طوال هيفوقه،
1: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة دي من الخشم.
0: أيوة،
1: حتى لو ما بلع
0: بيتلحق الواحد طوال. لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي. تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي، الواحد ما هيفوق، ده انت أساسا لازم تجري بيه المستشفى. ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيهم مستشفى طوالي، لأنه هبوط، يعني خلينا عشان أكون يعني أوضح نفسي أكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته أخطر من الكومة بتاعت السكر العالي. الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من هبوط الكومة بتاعت هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده أنت أول ما واحد عنده سكر ويقع، معلش حط له حتة سكر في خشمه ومعاه حتة موية، ما تدي حلواية عشان ما يتخنق، بس السكر كده معاه حتة موية بيفوق، يعني لو سكر نازل هيفوق وانت كده أنقذته. كويس؟ لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر أحسن.
1: أو في برضو المقياس، الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت، يعني بيجا ممكن حاجة متاحة ممكن تستخدم الجهاز بتاع قياس السكر، وإحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف إنه سكر عالي ولا نازل ولا أخذ الحقنة ولا ما أخذ الكين. بتبقى الخطورة في حتة إنه نحن ساعات بنزيد جرعة الأنسولين برانا. بنزيد، يعني أنا مثلا السكر عندي كان عامل 200، فباخد جرعة معينة، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا أي كانت الجرعة، فلما يبدأ يصل 300-400 ببدأ أزيد الجرعة ثاني. هل ممكن الجرعة الزايدة شديد من الأنسولين تسبب الوفاة؟
0: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في، يعني خلينا نقول إنه ما نزيد الجرعات تحت الأنسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الأنسولين. كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب، من غير دكتور. دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، انت ما تزيد براك. اللي انت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300، الوجبة الجاية ما تاكل سكر، ما تاكل عيش، ما لغاية اخر اليوم ما تحط حاجة فيها سكر في خشمك. 300 دي ما بتقتل، ما بتعمل حاجة، ممكن نستنى، لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعة خلاص هو عارف انه دي مناسبة، ما هتعرضك لأذى، ما فيها مشكلة، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا، معلش، ده الافضل، ده الاحسن،
1: خلاص. قعدنا في موضوع السكر كتير، لأنه زي ما قلت لك
0: السكر ده كتاب،
1: السكر كتاب. لكن خلينا نمشي لحاجة ثانية. واحدة من الحاجات اللي في السودان يعني شايعة جدا مرض الضغط أو ارتفاع الضغط بصورة عامة، يعني كتير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني إنه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار، ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
0: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية، لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي، يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120/80 لأي زول، 120 على 80
1: اللي هو يكون مقسوم كده، لما نقيس لك بيكتب لك فوق
0: الفوق
1: 120
0: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130/90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130/90 أو 140/150/100، حاسة دي لقيته 150/80 برضو ما بقدر أقول ده ضغط. لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرأ لي 3 مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لأ، وجيب القرايات. لو ياها 150/100 خلاص ده ضغط، 130/90 بعد كده واحدة 160/100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت، كويس، طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150/100 خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120/80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي، تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول. الضغط بيزيد مع التوترات، مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع. ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
1: الشايع الناس بتقول انه القراية التحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
0: الاثنين مهمين. كويس. الفوق ده لو زاد من 160/170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
1: ده خطر ده جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعت انه هم ليه في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
0: ده. دي حاجه احنا بنسميها الضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية. ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، وال80 وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف، نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل ذبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بيتغذى في الوقت ده، وقت ما هو بيريح. فأنت لما ترفع له الضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل ذبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الذبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي تحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. أنا ما ينفع أعدي من 120 وما ينفع أعدي من 80.
1: الاثنين مهمين، إن شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا أكتر إنه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجة توجد عبس. برضو دكتورة يعني حاجة يعني شايعة جدا إنه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها أملاح عالية زي بعض الخضروات، بعض الفاكهة. يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال.
2: راديو سمر، نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرسالة من بولس إلى المؤمنين في روما. روما الأصحاح الأول. من بولس عبد المسيح عيسى: إن الله دعاني لأكون رسولا واختارني لأنادي بالبشرى. هذه هي البشرى التي وعد بها من قبل بواسطة أنبيائه كما ورد في الكتاب، وهي عن ابنه عيسى المسيح مولانا. فهو كإنسان ولد من نسل داود، ولكنه بالروح القدوس تبرهن بقوة عظيمة أنه ابن الله، وذلك بقيامته من الموت. إنه بواسطة عيسى المسيح ومن أجل اسمه نلت نعمة لأكون رسولا لأدعو الناس من كل الشعوب إلى الطاعة والإيمان، وأنتم أيضا من ضمنهم، لأن الله دعاكم لتكونوا لعيسى المسيح. وأنا أكتب لكم أنتم كلكم الذين في روما، الذين يحبكم الله ودعاكم لتكونوا شعبه الخاص، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا وعيسى المسيح مولانا. أول كل شيء أشكر إلهي بواسطة عيسى المسيح من أجلكم جميعا، لأن العالم كله يتحدث عن إيمانكم. وإن الله الذي أعبده من كل قلبي وأبشر بإنجيل ابنه يشهد لي أني أذكركم دائما في دعائي، وأسأله أن أتمكن بمشيئة الله من أن أحضر لزيارتكم في يوم من الأيام، لأني مشتاق جدا أن أراكم لكي أعطيكم بركة روحية لتقويتكم، أي أننا نشجع بعضنا بعضا وأنا عندكم، فأنا أتشجع بإيمانكم وأنتم بإيماني. وأريدكم أن تعرفوا يا إخوتي أني قصدت عدة مرات أن أزوركم، ولكني منعت لحد الآن. إني أريد أن تثمر خدمتي عندكم أنتم أيضا كما أثمرت بين الشعوب الأخرى، لأن علي واجب نحو كل الشعوب المتحضرة وغير المتحضرة، المثقفة وغير المثقفة على السواء. هذا هو السبب أني أرقب جدا في أن أبشركم أنتم أيضا الذين في روما. أنا أفتخر برسالة الإنجيل لأنها القوة التي يستخدمها الله لإنقاذ كل من يؤمن، سواء يهود أم غير يهود، لأن الله أعلن في هذه الرسالة كيف يعتبرنا صالحين، وذلك بالإيمان أولا وأخيرا كما يقول الكتاب:
1: الصالح بواسطة الإيمان يحيى.
0: إن غضب الله معلن من السماء على جميع ما يفعله الناس من شر وفساد، الذين بفسادهم يحجبون الحق، لأن كل ما يمكن للبشر أن يعرفوه عن الله هو واضح لهم، لأن الله أوضحه لهم ومنذ خلق العالمين. فإن صفات الله التي لا تراها العين، أي قوته الأبدية وطبيعته الإلهية، هي ظاهرة بوضوح وتدركها العقول من خلال مخلوقاته. إذن هؤلاء الناس هم بلا عذر، فهم عرفوا الله لكنهم لم يمجدوه كإله ولم يحمدوه، بل انحط فكرهم وأظلم عقلهم القبيح. يزعمون أنهم حكماء وهم في الحقيقة أقبياء، وبدلا من جلال الله الدائم يعبدون التماثيل المصنوعة على شكل الإنسان الفاني والطيور والحيوانات والزواحف. لذلك تركهم الله إلى شهوات قلوبهم ليرتكبوا النجاسة، فأهانوا أجسامهم بعضهم مع بعض لأنهم تبعوا الباطل بدلا من حق الله، واتقوا وعبدوا المخلوق بدلا من الخالق تبارك وتعالى إلى الأبد آمين. لذلك تركهم الله إلى شهوات فاضحة، فإن نساءهم استبدلن العلاقة الجنسية الطبيعية بممارسات غير طبيعية، وكذلك الرجال تركوا العلاقة الجنسية الطبيعية مع النساء واحترقوا بالشهوة بعضهم نحو بعض، وارتكبوا الفحشاء رجالا مع رجال، وبذلك جلبوا على أنفسهم العقاب العادل لفسقهم. ولأنهم رفضوا أن يعرفوا الله، فإن الله تركهم إلى عقولهم الفاسدة ليعملوا ما لا يصح، مملوئين بكل أنواع الشر والإثم والطمع والرذيلة، ومملوئين بالحسد والقتل والخصام والمكر والسوء، نمامين مفترين يكرهون الله، شتامين متكبرين منتفخين، بارعين في عمل الشر، لا يطيعون الوالدين، بلا فهم ولا شرف ولا حنان ولا رحمة. ومع أنهم يعرفون جيدا أن الله حكم بالموت على من يعمل هذه الأعمال، فهم يعملونها، وأكثر من ذلك يمدحون الذين يعملونها.
2: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: أعمال الرسل الأصحاح 24. وبعد 5 أيام نزل حنانيا رئيس الأحبار إلى قيصرية، ومعه بعض الشيوخ ومحامي اسمه تارتولوس، وشكوا بولس إلى الحاكم. فلما دعي بولس قدم تارتولوس الشكوى أمام فيليكس فقال:
2: نحن بفضلك نتمتع بسلام وافر، وإن الإصلاح الذي تم لخير هذه البلاد يعود إلى حسن تدبيرك يا صاحب الفخامة فيليكس، فنحن نقبل هذا كله بالشكر الجزيل دائما وفي كل مكان. ولكي لا أطيل الكلام عليك، أرجو أن تسمعنا بلطفك باختصار. نحن وجدنا هذا الرجل يسبب المشاكل ويثير الاضطراب بين اليهود في جميع أنحاء العالم، وهو زعيم طائفة النصارى، وحاول أيضا أن ينجس بيت الله، وغضبنا عليه وأردنا أن نحاكمه حسب عقيدتنا. فجاء الغائد لسياس واستخدم معنا العنف وأخذه من بين أيدينا، وأمر خصومه بأن يرفعوا شكواهم إليك، فعندما تستجوبه أنت بنفسك يمكنك أن تعرف أن شكوانا ضده صحيحة.
1: ووافق باقي اليهود على أن هذا الكلام صحيح، فأشار الحاكم إلى بولس ليتكلم فقال:
3: أنا عارف أنك تحكم هذه البلاد منذ سنين عديدة، لذلك أدافع عن نفسي بارتياح. يمكنك بسهولة أن تتبين أني ذهبت إلى القدس للعبادة منذ ما لا يزيد عن 12 يوما، ولم يجدني خصوم أجادل أحد في بيت الله أو أسير الشعب في بيوت العبادة ولا في أي مكان آخر في المدينة، ولا يمكنهم أن يثبتوا لك الشكوى التي يقدمونها ضدي الآن. إنما أشهد أني أعبد إله آبائنا حسب الطريق الذي يصفونه بأنه بدعة، وأؤمن بكل ما في التوراة وكتب الأنبياء، وعندي نفس الرجاء في الله مثل هؤلاء، وهو قيامة الموتى من صالحين وأشرار. لهذا أبذل جهدي دائما ليكون ضميري نقيا أمام الله والناس. وبعد غياب عدة سنوات عن القدس رجعت لأحضر لشعبي بعض الهدايا للفقراء ولكي أقدم بعض القرابين. فلما وجدوني أعمل هذا في بيت الله كنت قد تطهرت، ولم يكن معي جمهور ولا سببت أي فوضى، لكن كان هناك بعض اليهود من ولاية آسيا كان يجب أن يأتوا هم بأنفسهم أمامك ويقدموا شكواهم لو كان عندهم شيء ضدي. أو هؤلاء الموجودون هنا، هل في إمكانهم أن يقولوا ما هو الذنب الذي وجدوه فيي لما حكمت أمام المجلس الأعلى؟ إلا طبعا هذا الأمر الذي أعلنته وأنا واقف بينهم وقلت: أنتم تحاكمونني اليوم لأني أؤمن أن الموتى سيقومون.
1: وكان فيليكس عنده معرفة جيدة عن طريق عيسى، فأنهى الاجتماع وقال:
4: عندما يحضر القائد لسياس سأحكم في قضيتك.
1: وأمر الضابط أن يحفظ بولس تحت الحراسة، وأن يعطيه بعض الحرية، وأن يسمح لأصدقائه أن يزوروه ويخدموه. وبعد عدة أيام جاء فيليكس ومعه دروسيلا زوجته وهي يهودية، فاستدعى بولس واستمع إليه، فكلمه بولس عن الإيمان بالمسيح عيسى. وبينما بولس يتحدث عن الصلاح والعفة ويوم الدين خاف فيليكس وقال له:
4: هذا يكفي الآن، اذهب وعندما أجد الوقت المناسب أستدعيك.
1: وكان يرجو أن يعطيه بولس رشوة، لذلك كان يرسل ويستدعيه كثيرا ويتحدث معه. ومرت سنتان ثم جاء مكان فيليكس حاكم آخر اسمه بركيوس فستوس، وأراد فيليكس أن يرضي اليهود فترك بولس في السجن.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: يوحنا الأصحاح الخامس عشر.
2: أنا هو الكرمة الحقيقية، وأبي هو الكرام. كل غصن في لا يثمر يقطعه، وكل غصن يثمر نقيه لكي يثمر أكثر. أنتم الآن أنقياء بفضل الكلام الذي قلته لكم. أثبتوا في كما أثبت فيكم. وكما أن الغصن لا يقدر أن يثمر من نفسه إن لم يثبت في الكرمة، فأنتم أيضا لا تقدرون أن تثمروا إن لم تثبتوا في. أنا الكرمة وأنتم الأقصان. من يثبت في يثمر ثمرا كثيرا، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا. من لا يثبت في يرمى بعيدا مثل غصن يابس، والأغصان اليابسة تجمع وترمى في النار وتحرق. إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم فاطلبوا ما تريدون فتنالوه. بهذا يتمجد أبي أن تثمروا ثمرا كثيرا فيظهر أنكم تلاميذي. كما أحبني الآب أنا أيضا أحببتكم، فاثبتوا في محبتي. إن كنتم تعملون بوصاياي تثبتون في محبتي، كما أني أعمل بوصايا أبي وأثبت في محبته. قلت لكم هذا لتفرحوا مثلي، فيكون فرحكم كاملا. هذه هي وصيتي، أحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. لا توجد محبة أعظم من أن يضحي الواحد بنفسه في سبيل أحبائه. إن عملتم بوصاياي فأنتم أحبائي. أنا لا أدعوكم عبيدا بعد الآن، لأن العبد لا يعرف ما يعمل سيده. إنما دعوتكم أحبائي لأني عرفتكم بكل ما سمعته من أبي. أنتم لم تختاروني، أنا الذي اخترتكم وعينتكم لتذهبوا وتثمروا ثمرا يدوم، فيعطيكم الآب كل ما تطلبونه باسمي. فهذه هي وصيتي لكم، أحبوا بعضكم بعضا. إن كرهكم العالم فاعلموا أنه كرهني قبل ما يكرهكم. لو كنتم من أهل العالم لكان العالم يحبكم كأهله، لكن أنا اخترتكم من العالم فأنتم لستم من أهله، وهذا هو السبب أنه يكرهكم. تذكروا ما قلته لكم، ليس العبد أعظم من سيده. إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم أنتم أيضا، وإن كانوا قد عملوا بكلامي فسيعملون بكلامكم أنتم أيضا. وهم يفعلون كل هذا بكم بسبب اسمي، لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني. لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لما كان عليهم ذنب، لكن الآن لا عذر لهم في ذنبهم. من يكرهني يكره أبي أيضا. لو لم أكن قد عملت معهم معجزات لم يعملها غيري لما كان عليهم ذنب، لكنهم رأوا معجزاتي وكرهوني أنا وأبي. وبذلك تم القول الوارد في كتابهم، كرهوني بلا سبب. ومتى جاء المعين الذي أرسله لكم من عند الآب، روح الحق الذي يأتي من الآب، هو يشهد لي، وأنتم أيضا تشهدون لي لأنكم معي من الأول.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأن راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير وصباح العوافي، صباح الرضا وصباح الأمل، صباح جديد بدينه بقدرة ربنا زي ما نحن بنقول، ختم فيه الكثير، راجين فيه الكثير، لكن قبل كل حاجة بنصبح عليكم وبنصبح على نفسنا وبنصبح على كل حاجة حوالينا عشان نديها طاقة ونديها قوة ونعرف نقضي اليوم ونحن في سلام وفي أمان. زي كل مرة بنلقاكم في الصباح، بنكون شايلين معانا موضوع بنحس انه موضوع بلمس الأسر السودانية، بلمس احنا كسودانيين محتاجين له، ما بنفكر في انه هذا برنامج احنا جايين نقدمه، لكن بنفكر انه هدي حوجة بنحس بها حتى احنا في أسرنا، وبنجي نناقشها معاكم عشان كلنا نستفيد. فالليلة في الموضوع ده وفي حلقتنا دي ممكن يكون في أسر كثيرة تعرضت لها للأزلة في الحلقة دي، يا هم قالوها يا تقالت لهم يا حتتقال لهم، فده شيء مؤكد واحد من الثلاثة. فعشان كده كنت نتناقش الليلة في الموضوع ده مع بعض، لكن قبل ما نبدأ خلوني أرحب بدكتورة كاميليا ونقول لك صباح الخير عليك يا دكتورة.
2: صباح الخير، صباح الخير عليك، وصباح الخير على مستمعي ومشاهدي راديو سمر، وصباح الخير على أطفالنا اللي بيسألون أسئلة محيرة وأسئلة بتخلينا زي ما نقول عليها محرجة وممكن نتجاهلها. صباح الخير على الكل.
1: عارفة يا دكتورة، أنا فعلا الموضوع عجبني، يعني عارفة لأنه بحقيقة بتلقى نفسك مرات اتخطيت في نقاط كده صعبة، رغم انه كل ممكن هو سألوا ده قبل سنين، هو سأل نفس السؤال ولقى ردود. لكن يا دكتورة انا هخش في الموضوع طوالي، ليه؟ لانه انا جايبة معي ورق كتير وأزلة كتيرة أزلة ممرحلة مع العمر. فعايز اقول لك يا دكتورة، اول حاجة كلمينا او الفضول الطبيعي عند الاطفال، في فضول طبيعي، أي طفل بيسأل، ما في طفل ما بيسأل، أول ما يبدأ خلاص خشمه ده يتكلم عنده أسئلة طبيعية. فعايزين نفهم الفضول الطبيعي عند الأطفال، أنا أتعامل معاه كيف، وده أخطه في ياتو مكان، وليه أصلا الطفل بيكون عنده الفضول ده؟ يعني نحن الطبيعي نحن قاعدين نتعامل مع الأطفال إنه ما بيفهموا، دي كانت الفكرة الموجودة، لكن حاليا ناس تخيلي تغيرت، الواحد بيجي نازل كده واعي وفاهم.
2: هو كلامي صح، يعني للأسف احنا بنتعامل مع الأطفال، واحنا هنا بنتكلم عن أطفال اللي هم لسه أصلا ما وصلوا مرحلة انهم هم يتكلموا ويفهموا، فبنتعامل معهم انهم هم ما بيفهموا، او اي كلام احنا هنقوله بالنسبه له هو ما محل ادراك او ما محل انه هو يفكر فيه. وليه؟ لانه بنفتكر انه الطفل عمره صغير، مخه صغير.
1: ايوه
2: دي بالضبط، يعني الناس قامت على، لكن الطفل مما يتولد هو بيكون عنده الفضول. ليه؟ لانه جالي عالم، العالم ده مختلف شديد جدا عن التسع شهور اللي كان في بطن امه وكان مغلق منغلق، لكن حسي طلع للعالم، بيكتشف حتى هو من غير ما يتكلم بيكتشف، بيسمع اصوات، بيسمع. طبعا هو في البدايه خالص ما بيشوف طوالي الطفل، يا الطفل في الاول ما يتولد ما بيكون شايف.
1: المعلومه دي عندي ان اولاد الكدعس المشوا
2: لا فعلا هو ما بيقدر يعين، فبيميز لحد شهور معين، يعني بعد كده بيميز الأم والكده من خلال الريحة، من خلال الصوت، من خلال أيوة بتعامل مع الناس كده، مع العالم من حوله، من خلال السمع أكتر شيء. بعد كم شهر أو نقول شهرين 4 شهور بالكثير، بعد كده بيبدأ يميز بعين، بيشوف، فبيقدر بعد كده يستطلع احنا بنقول استطلاع بيبدي يكتشف الانوار, يكتشف الالوان, يكتشف الحاجات, فهو اصلا كائن مستكشف من هو صغير.
1: أيوة.
2: بعد كده لسه هو ما تكلم, لكن بيجي مرحله الحبيان ومرحله المشي بيبقى هباش, يقول لك الطفل ده هباش. ليه؟ لانه الفضول ده جزء من تكوينه, جزء من تكوين الانسان, انه احنا فضوليين عايزين نعرف الحاجه اللي احنا ما قادرين نصلها فلازم نعرفها, فعايزين نصل للحاجه دي. فبيبدا يهبش ويجي هنا وبدأ ويقول لك هباش لا اضربه وخليه بتاعه, وفي ناس يقول لك لا سيبيه هو عايز يستكشف. ايوه, فلحد ما يوصل مرحله انه هو بدا يمشي وبدا يتكلم, بعد كده بيبقى شنو بتبدا الاسئله الكثيره
1: اللي
2: يعني احنا بنلقى.
1: عارفه يا دكتور, حقيقه انا اول مره يعني عارف انه الطفل انه هو في البدايه ما بشوف. يعني مش ما بشوف نهائي ولا هو ما بشوف
2: لا هو مش عميان, هو لا هو مش عمى, هو مش عمى, بس هو يعني ما بيقدر يميز, ما بيشوف يعني حقيقي, ما بيقدر يميز, مش عمى لكن ما بيقدر يميز الالوان والاشياء والحاجات ايوه لفتره معينه, لكن بعد كده بيشوف عادي. لكن بيعتمد في الفتره دي اكتر حاجه على الشم وعلى السمع.
1: لا بجد ده حاجه انا اول مره اعرفها. عشان كده انا الليله لو مشيت مكان وعايزة أفهمه وببقوم بديه بعيوني زي ما بقوله نظرة كده أمسحه قبل ما أمد يدي. دين كان دين إحنا الكبار, فتخلي نفس الحكاية عند الأطفال.
2: أيوة أيوة.
1: فالطفل بيكتشف العالم
2: يا من خلال
1: من أيوة يعني
2: بيشو ده صحي. أيوة أيوة أيوة.
1: طيب الشيء الطبيعي الطفل أول سؤال يا دكتورة بيسألوا لك أنا جيت من وين؟ جيتيني وين؟ أنا جيت من وين؟ فده السؤال الطبيعي. تخلي ما في طفل كده ما تسأل, ولا نحن في يوم ما سألنا, وممكن نحن مثلا زمان سألنا لكن أخذنا الدقة يعني ما في شخصي أنا ما في زول جاوب لينا. بشوية كده نحن لما جاء أولادنا لأنه تأهين في الإجابة فقعدنا النظام شتتنا سكر والصباح بجيناك لما دي الحقيقة يعني ده نحن خلاص لما كده نبتكر عشان نحسس انه حاجه حلوه بقوم بقول له جبنا سكر شتتنا السكر كده والصباح جينا لقيناك انت مخطوط بدل السكر. يعني كده
2: معلومات المغلوطه
1: معلومات الجميله دي, ولا ما بعرف جبناك من وين, ولا في زول اداك لينا, ولا ما ولا جاء حاجه كده خطتك لينا. عارف القصص الكثيره اللي احنا بنسردها في الموضوع ده, رغم انه بحس انه ده جهل مننا قبل ما يكون إحراج. أنا ممكن تكون المعلومة جوا راسي, لكن كيف يا دكتورة أنا أعرف أطلع على الطفل يعني عمره بسيط, أنا كيف أقدر أوصل له وأفهمه له كيف؟ ده غير لما يشوف واحدة حامل يقول لي أنا كنت جوا هنا, يقول لي بلعتيني ليه أو أكلتيني ليه؟ أنا مش كنت أكلتيني ليه؟
2: أيوة أكلتيني. وطبعا معظم فعلا الإجابات بتكون أنه أنا أكلتك وبعد كده طلعتك. الطفل هو طبعا إحنا الطفل بيتعامل معه كأنه هو ورقة بيضة, وخطورة الحاجة دي إنه لو أنت اديتيه معلومات وهو ثبتها بعد كده خالص بيكون دي مسلمات بالنسبة له, أمي قالت كده أو مثلا الشخص الفلاني قال كده ما بتتغير, فبياخد وقت طويل لحد ما يصل للمعلومة الصحيحة تمام, وممكن يقعد مقتنع بها طول الوقت. عشان كده بنقول إنه في السن ده أو في العمر ده لو هو بدأ يسأل إحنا نديه إجابات تكون حقيقية, أنا ما بقول مقنعة أقول حقيقية. حقيقية ليه؟ حقيقية وبتكون تناسب عمره تمام. يعني مثلا سألك أنا كنت هنا, أنا أنت كنت في بطني ونميت في بطني وقمت, ده في عمر معين بيكتفي بهذه الإجابة. كل ما يكبر حيجيب سؤال تاني تمام, وانت كل ما يكبر هو ويديك سؤال زيادة أعمق انت تعمقي معه في التفاصيل, لأنه كثرة التفاصيل في عمر مختلف ما صح. وفي نفس الوقت انك انت تتجاهل الموضوع وما تديه حقيقة, تفاصيل حقيقية زي مثلا شتتنا السكر, لما حيقوم يقول إذا قام مقتنع حيقوم يفتكر نفسه حلاوة. أيوة, فالكذب ما يعني أول إحنا ما بنفتكره كذب, إحنا بنفتكره إنه هو تشتيت للإجابة عشان لذهنه بحيث إنه خلاص هو كده اقتنع. هو ما اقتنع, يعني إحنا لازم نديه إجابات تكون مقنعة وإجابات تكون حقيقية تمام, حتى لو ما مقنع بالنسبة له بس تكون حقيقية على أساس إنه لو هو كبر وبدأ يفتش على العيال. بعد على فكرة بيحاولوا يقارنوا الإجابات, لو لقى الإجابة بتاعتك ما حقيقية حيعمل مشكلة في الثقة بينك وبينه كأم.
1: عارفة يا دكتورة، يعني حكايتي إنه أنا أديه المعلومة الحقيقية دي، أنا أدخلك في نقطة تانية، بس رأيك شنو كده نصبي على الناس؟ نخش أنا وإنت كده نصبي عليهم عشان يمشوا معانا وعشان يعرفوا. أكيد إنت في يوم من الأيام سألت أمك اللزلة الصعبة دي، ولا لو إنت أب اتسألت ليها، أو لو إنت أمي سألت ليها، ولو إنت لسه ما عندك أطفال خليك معانا لأنه هتسأل الأسئلة دي، يعني دي أسئلة مستحيل إنه زول يقدر يطلع منها. فعندنا ألبينو مارتين بيقول صباح السعادة. يا صباح الخير عليك يا ألبينو. يا ألبينو منتظرين لك تشاركنا في الحلقة. الأسئلة المحرجة اللي بيسألوها لينا أولادنا. على فكرة الحلقة دي هي مش نحن ما قصدين ده الغلاف الأول، نحن ما قصدين الأسئلة دي، قصدين العمق اللي جاي بعد الأسئلة. أمشي معانا عشان تخش تعرف الأساس أن إحنا قصدين زي ما بقوله النواب تحت الحلقة هي شنو، خدتنا كده حاولنا نغلفها بيجاي بيجاي عشان في الآخر نصليها. معانا موسى السيد بيقول صباح النور والسرور. يا صباح الخير عليك يا موسى. قل لنا، نحن ما قاعد زي ما بنقول كل مرة الموضوع ما تصبيحات بس، لا، لأنه نحن الموضوع ما اتنين بيتكلموا، الموضوع إنه لازم يكون في مشاركة منكم، حوار، لأنه دي الوقت اللي نحن بنخد فيه وبنتكلم فيه بكل صراحة، حتى لو الرأي مخالف برضو بنقوله بنوافق عليه وبنناقشه. معانا عبد الكريم بيقول منورين. يا عبد الكريم صباح الخير عليك. معانا عبد الحميد بيقول السلام عليكم. يا سلام، ربنا يملاك ويملى حياتك ويملى بلدنا يا رب، وكل إنسان يعيش بسلام وبأمان. طيب معانا ود التجاني بيقول صباح الخير يا ناس راديو سمر، ربنا يديكم الصحة والعافية. أمين أمين يا ود التجاني. شفت يا ود التجاني، خليك معانا وخش في الحلقة دي، أنا واصغة في جوا سؤال كده. يعني أنا وكاميليا بعد ما نناقشه يا جينا بكرة قعدنا تاني يا قالوا لينا خلاص وقعدوا كده فترة شوفوا اللي بيحصل شنو. طيب عين معاك منو تانية؟
2: معايا عبد الحميد بيقول اللي هو ذات عبد الحميد عبد المصالح بيقول منور ما شاء الله، منوري ما شاء الله تبارك الله، الله يخليك يا عبد الحميد. وأحمد أبو منار بيقول صح، بسأل عن الولادة كانت كيف، ومي جابتني جبتيني كيف، وأنا أساسا كنت وين، وبعرف يعني بيعرف أدق التفاصيل. وفارس محمود بيقول المفروض نكون واضحين مع الأبناء زي ما قلنا. ويرجع حامد بيقول صباح بيدينا ملخص عن الأسئلة المحرجة من أولادنا، إنه لا يفضل الهروب منها، لأنه الهروب قد يجعل الطفل يبحث عن إجابة مصادر أخرى قد تكون غير صحيحة وغير مناسبة لعمره. فعلا ده الكلام هنقوله بعد كده.
1: يلا خلينا كده ناخد بقية الرسالة بتاعتك في المحاور أن احنا هنتكلم فيها. الله عليك يا فارس. يا فارس صباح الخير عليك. فارس محمود بيقول بس نحن في السودان معقدين، مفروض نكون صريحين. أيوة يا فارس، انت جتني في مربط زي ما بقوله الفارس. يا فارس لما أنا ما عارفة انت أب أو انت لسه في مرحلة الزواج، مهما تكون حتتعرض للسؤال ده، أو انت في يوم كنته. أنا جيت من وين؟ وأنا طلعت كيف؟ يلا أنا أفاجئك بسؤال يا دكتورة، ودي حقيقي دي حقيقي. أنا ولدي ما كان بيزعل أنا جيت من وين ولا أنا طلعت كيف، يعني عقله كان شوية شغال مع نفسه، كان بيزعل أنا كنت وين، أنت كنت في بطني، طلعت من وين، يعني عندي عملية زايدة كده، فقالت حلالي الموقف بقول له من هنا. فده اللي أنا قدرته. فالمشكلة بيجت في أبوه. طيب يعني طب أنا طلعت منك، طب بابا دشنا
2: دور شنو في الموضوع،
1: دور شنو، لا دور شنو أصلا معانا. عارفة وصلنا لمرحلة إنه هو أنت يا بابا قاعد معانا عشان تجيب بالأكل. مرة أبوه يعني عمل حاجة غلط كده فشد عليه، فقال له بابا لو انت يعني بتعمل كده عشان جبت لك، انا ما هاكل، انا ما عايز، يعني قطع الصله بينه وبين ابوه. فدي انا احلها كيف. على فكره ما ولدي بس، ممكن في اولاد كتير بيسالوا دور الاب هنا شنو، او ابوي يعني قاعد شنو، او حكايه طب نحن متزوجين يعني شنو،
2: يعني شنو
1: يلا دي الروابط دي انا ازرعها في الطفل كيف من البدايه.
2: اول حاجه خلينا نتفق انه انا جيت من وين، دي سؤال طبيعي لأنه في أمهات بتتفزع أو أهالي بتتفزع لما الطفل يسألهم أنا جيت من وين، نسبة لأن هي ما عندها إجابة فبتتفزع وبتديه دو قوشنو الماجيك أنسر، أسئلة سحرية، السحرية ديك، أو أنه بعد كده بتبدأ تتهم الوالد أنه هو مثلا قلة أدب. ليه؟ لأنه يعني أمشي أنت قلة أدب ما تقعد تسألني الأسئلة. أول حاجة عايزين نقول أنه دي أسئلة طبيعية جدا، الولد لو ما سألها تبقى في مشكلة.
1: أوه.
2: تمام؟ ليه؟ لأنه هو عايز يعرف مصدر الأشياء مثلا. وكلنا غير كده بنشوفه حتى في مثلا يسألك دي شنو الترابيزة، جات من وين الترابيزة، أو من شنو مصنوعة، من شنو. فهو ده شي طبيعي هو بيسأله. تمام؟ تاني حاجة زي ما أنا قلت قبل كده، لازم تكون في إجابات مناسبة للعمر. هي الأم ذاتها بدل ما تهيئ نفسها من يعني حديثا من بداية مما بدأت تحمل، تحيي نفسها للأسئلة دي. تعرف في العمر يا عمر هو حيستوعب يا معلومة، يعني مثلا هو صغير شديد أنا جيت من وين، أنا أنت كنت في بطني وتولدت، هو حيكتفي بكده. بعد ما يكبر بعد كده زي ما أنت عم قلت حسي في المثل بتاعك أنه بدأ يدخل الأب، ليه؟ لأنه هو خلاص كبر ووصل مرحلة بدأ يميز، أوكي اقتنع أنه أنا جيت من ماما. طيب بابا دور شنو في الوقت ده؟ أنت مفروض تهيئي إجابة توريه دور الأب شنو. ليه إحنا بنخاف إنه نعلم أولادنا مثلا الزواج هو شنو، نفهم الزواج هو شنو. أفهم لو كيف الزواج؟ أنت لما حتكبر أول حاجة، أنت لما حتكبر شنو كلنا حنتزوج. حنتزوج يعني شنو؟ أنت حتجيب، حيكون في واحدة في حياتك، أو أنت، أنا زي ما عندي بابا أنت حيكون في واحدة في حياتك وحتكونوا مع بعض. لو عمره كم؟ لو عمره صغير ما ضرورة تخوض في تفاصيل الجنسية. التفاصيل الجنسية. لكن لو وصل مرحلة مثلا، ليه؟ لأنه حتى في المدارس مثلا من 6 ولا 7 بتكلموا معاهم عن بعد كده الأعضاء والجنسية والنمو التكاثر والحاجات. بعد كده هو بيبدأ يفهم. في العمر ده أنا بقدر أتكلم معه عن التفاصيل الجنسية والتكاثر وأنه أنت من وين جيت. لكن أقل من كده
1: خطر.
2: خطر. تمام؟ خطر ما لم هو يكون في طبعا عيال سابقين لسنهم، وبعد ده ممكن نتكلم عنه انه هو من وين بيجيب المعلومات دي. تمام؟ لكن على حسب العمر انا بديه اسئله، وما لازم اتهرب من الأسئلة دي. ليه؟ لأنه لو أنت تهربتي من السؤال أو الأب تهرب من السؤال، هو حيلجأ لمصادر تانية يجيب منها الإجابات.
1: أو أنا دخلت في راسه، خليني معلش ما أكون قاطعتك، بس
2: لا لا لا
1: كده فكرة في راسي، إنه أنا دخلت في راسه حكاية إنه العلاقة غلط أو هنا في حاجة غلط.
2: أيوة ما أيوة بالضبط كده. هو السؤال بيكون مش غلط، الإجابة بتكون في راسه مش غلط. ليه هي ما عايزة توريني؟
1: أيوة.
2: شنو مش هنو الغلط، شنو الحاجة اللي هي عايزة تعمل لها كفرين دي؟ فهمتي؟ فبيبدأ بعد كده أنا حمشي أفتش وحمشي أسأل ناس تانية، حمشي أسأل بعد كده نشكر ربنا إنه عندنا جوجل وشات جي بي تي وكل
1: حاجة. أيوة.
2: فشنو ففي الفكرة إنه هي ليه بتحاول تغطي. وبعد كده طبعا كل طفل وهو في البيت انفتاحه قدر شنو، أو الحاجات المتوفرة له إنه هو يلقى منها الأسئلة الإجابات اللي هو عايزها. فالفكرة إنه أنا بديه أسئلة واضحة ومباشرة، إجابات سوري واضحة ومباشرة، وفي نفس الوقت تناسب عمره. أهم شيء إن هي تناسب عمره.
1: طيب يا دكتورة خليني من غير الأسئلة، مرات الطفل ببدأ يكتشف نفسه.
2: أيوة.
1: نلقى الطفل بعين لجسمه، بلمس جسمه، ببدأ هنا يعني وببدأ يسأل دي ليه وده ليه وده شنو.
2: أيوة.
1: فنحن مرات كتير بنضطر لشنو؟ نمسك اليد
2: نضربه.
1: طه عيب اوعى. او حكاية انه طبيعي نكون مقفلينه باللبس. ما نديه مساحة انه حتى اكتشف عين لنفسه. فالحاجات دي بتأثر في الطفل ولا هي دي معالجة ممكن تكون في اللحظة دي؟
2: برجع بقول الطفل مستكشف مستطلع، يا دوبك هو بيتعرف على العالم. فهو إذا بيتعرف على حاجات من حوله ليه ما هيتعرف على جسمه؟ جسمه بالنسبة له شيء زي ما بقول شنو، شيء مبهم عايز يعرف. أنا كنت قدر كده، يعني حتى لما أنت تديه صورة صغيرة أقول لك ده أنا، وبعد كده يشوف نفسه كبير فحيشوف الفرق. بعد كده حيشوف انه هو عنده حاجات اعضاء, وبالذات لو كان معه بنات صغار في البيت مثلا
1: فيها.
2: ايوه عنده حاجات انا كبرت انا طولت انا عندي حاجات مختلفه عن حاجات مثلا ماما او بابا او whatever كان منه whoever كان منه معنا في البيت. ده طبيعي جدا, ده طبيعي جدا. لكن احنا عشان للاسف شوهنا فكره انه الثقافة الجنسية نحاول نوصلها بطريقة حلوة أو ظريفة, فبنخاف إنه هو ده, عشان كده بنلجأ للضرب وللقمع.
1: حركتنا الحلقة يا أخوان, حلقتنا الليلة دي الحقيقة فيها الكلام ده كله كده, نحن ما عارفين بس نفتح الباب نخش كيف. حلقتنا الليلة بتتكلم عن المعلومات الجنسية والثقافة الجنسية, كيف نحن نقدر نوصلها لأولادنا, أو التوعية الجنسية كيف نحن نعرف نوصلها لأولادنا, لأنه دي بقت حقيقة.
2: صح.
1: يعني إن كان نحن عشان نفتح الموضوع قعدنا خطينا له بفوق غلاف بامبي, وبعشان البامبي خطينا الأخضر ندخل نقوله كيف. فدكتورة كاملية بما إنها دكتورة فخطتها لكم طوالي. الحلقة الليلة بتتكلم عن التوعية الجنسية للأطفال, وده بقى أمر واقع وبقى أمر موجود. لو كان زمان بنتجاهله حاليا ما ينفع نتجاهله, لسبب لأنه جاهلناه يا دكتورة, وحقيقي لقينا أولادنا بدوا يضيعوا.
2: التجاهل التم يعني زمان تم من الأباء والأمهات, أول خلين يعني هو تجاهل وعدم, هم ذاتهم ما كانوا مثقفين كفاية أو ما كانوا محملين كفاية بالإجابات عشان هم يقدموها للعيال, ما عارفين كيف يتعاملوا مع الأطفال. تمام. لكن حسي إحنا ما عندنا سبب, ما عندنا سبب. أنا زي ما قلت عندنا مصادر كثيرة بتوريك كيف إنك تتعلمي تتعاملي مع الطفل اللي قدامك. تمام. فعدم ثقافتهم هم اوكي ولدت مشاكل, لكن تجاهلنا احنا حاليا بيولد مشاكل اكبر. ليه؟ لانه احنا وصلنا في عالم حاسس احنا بنعيش العالم اللي احنا فيه عالم منفتح.
1: أيوة.
2: وما بتقدر تضبطي الحاجات اللي بتخش لولدك اذا كان من الشارع, من الانترنت, من whatever كان, تلفون, التلفزيون, الافلام, ما بتقدر تعمل كنترول. فاذا انت ما تطورتي وما بقيتي منفتحه وما بقيت مثلا او كأبو انك انت قادر توصل مفاهيم حساسة زي دي لاولادك في عمر, مع كل عمر مع كل سن يتقربوا منك, هم حيضيعوا.
1: طب يا دكتورة في السلوك, خدينا كده في ناحية السلوك. شوية في سلوك الأطفال ممكن يعملوه بريء, وفي سلوك بتحسي إنه لا أنا هنا المفروض
2: أجيف.
1: أنا أميز كيف, وده برضو مرتبط بشنو, بأنه الطفل بيكتشف نفسه. أميز كيف إنه الطفل اللي بيعمله ولدي ده, هل ده يعني عاوز يفهم جسمه ولا تقليد لحاجة حصلت, ولا أصلا في حاجة غلط فيه. فده كله نحن ما عندنا له التفصيل. أنا واحدة من الناس ما عندي له التفصيل. أنا صغير ولد عندي عمره 27 سنة, فقبل 27 سنة أيه ضربة اليد. وين عشان تبدي تقومي تديه المعلومات. فدخلينا في النقطة بتاعت السلوك, السلوك اللي حد يأسي حاليا نحن بنخاف إنه نحنا نكون صريحين فيه. وكيف أنا من البداية أدرس الموقف؟ أنا لما ألقى ولدي خلينا نكون صريحين جدا مدام فدخل الموضوع. برات بنلقى أولادنا أقول لك الطفل بيهبش نفسه. يلا أنا هنا كيف أدرك إنه ده شيء طبيعي ولا ده شيء ما طبيعي؟
2: أوكي.
1: يعني يتعرض لموقف, شاف موقف, شاف الأم والأبو. المهم
2: طيب السلوك, انا اقول السلوك البريء زي ما انت قلت. السلوك البريء اول حاجه انه هو يسالك عن جسمه اسئله, دشنو توريه, دشنو بنوريه. الثاني حاجه عن اعضاء جسمه, زي ما قلنا احنا قلنا جسمه اعضاء جسمه, انا كيف انا جيت انا بكده, دي سلوك بريء. اسئلته دي اسئله زي ما اقول شنو مشروعه وبريئه, وانه انا كيف اتولدت وانا كيف, دي كلها اسئله مشروعه وبريئه ما فيها اي مشكله. دي انا بجاوب ليه وعليها زي ما قلت بوضوح, ده سلوك بريء. السلوك البريء تاني بانه انا لما الاحظ ليه وكيف, انه انا لما هو يسالني انا جاوبته بيسكت. بعد كده بيبدا شنو, حتى لو جاب يجيني بسؤال يعني بطريقه اكبر من كده او سؤال اعمق من كده, ده بيحدد لي انه هو فعلا ده سلوك بريء ولا لا. لكن السلوك الغير بريء مثلا انه يجيب لي اسئله اكبر من عمره. طيب لقيتها وين؟ يبقى سؤال. أو يكون شنو, أنا السؤال بالنسبة لي سؤال متكرر, فهمتي؟ مثلا الليلة جبتيني كيف، أنا وريتك، بكرة جبتيني كيف، أنا وريتك، بعد كده بقى أنا ببدأ بشنو؟ أنت ليه بتسألني السؤال ده؟ وده لازم هنا نرجع للسؤال المصدر، ليه أنت سألتني السؤال ده؟ ما أنا جاوبت لك، ليه بتسألني السؤال ده؟ تمام؟ معناه شنو؟ أبحثي على الحاجة دي، الحلول ممكن بعدين نقول نبحث على حاجة هو مش جاب منا السؤال ده، تمام؟ إن هو بيسأل أسئلة متكررة، بيسأل أسئلة سابقة لعمره، بيكون في تصرفات ما طبيعية. يعني مثلا زي ما هو الطفل في البيت بنشوفهم دايما بيحبش روحهم، عايزين يستكشفوا، بتجيبي بتكلمي اوكي ده كده، بس احنا ما بنلعب بالحته دي ليه؟ لانه ممكن مثلا تعمل لنا حاجات مثلا اذيه، تاذينا مثلا لقدام او وات ايفر، حاجه حتقوليها له، تمام؟ لو هو بدا يكرر الحاجه دي طوالي اوكي وانت بتكلميه طوالي، لا هنا لا، في مشكله، لازم تقيفي، في مشكله. تاني حاجه، السلوك الغير بريء، دائما الطفل بالذات لو هو بيتكلم عنده أصحابه وبيمشي معهم كتير، يكون أول حاجة في كلمات بيجيبها من برا، أو كلام ما بيجيبه لك من برا، ما كلام منطقي. تاني حاجة، يا هو أو هم يحاولوا يضغطوا إنه هو يفكر بالطريقة دي، فهمتيني؟ يعني هو يضغط أصحابه على تصرف معين أو على طريقة تفكير معينة، أو أصحابه يضغطوه على طريقة تفكير أو سلوك معين، بعد كده لا، الموضوع ما براءة هنا، هنا في مشكلة، لازم أنا أحاول أفتش وأحاول أحل.
1: تكرار الأسئلة، أيوة، يعني
2: أيوة، تكرار الأسئلة بطريقة ما منطقية، أسئلة سابقة لعمره، إنه هو مثلا في يا ضغط يمارس عليه، أو هو بيمارس ضغط على أقرانه أو أصحابه أو أخوانه في البيت، إن هم يتبع اتجاه معين أو سلوك معين أو أسئلة معينة. بعد كده أنا لازم أبحث ليه بيحصل كده معه.
1: أيوة، عارفة يا دكتورة، في نقطة الحقيقة اللي أنا حابة إنه نحن نتكلم فيها بقمة الصراحة وبقمة الوعي وما نخجل، لأنه لو نحن خجلنا ودفننا رأسنا في الرملة زي ما قاعد نعمل، ممكن يكون، أنا ما بعمم كل الناس، ممكن يكون في حاليا أم في أب أو بجواعين أو مدركين، أو زي ما أنت كنت بدوا يدرسوا إنه كيف يربي أولادهم قبل حتى ما يجوا، أو يقولوا لهم كل جرعة في العمر المناسب. هنخش طوالي في العمق، النقطة اللي نحن بنلف حوالينا التوعية الجنسية لأولادنا. على فكرة دي ما بقت حاليا ما محتاج عمر 12 سنة، من 6 سنين جيب الطفل هتلقى المعلومات.
2: أيوة موجود.
1: أنا ما عارفة حقيقي، ما عارفة هم بيجيبوها من وين، دخلت وين. أنا لحد هسه عندي إنه 6 سنين دي ممكن إحنا يدوب حد في الملكرتون، رغم إنه في الملكرتون جوا فيه رسالة.
2: أيوة،
1: يعني حتى الفيلم جوا فيه رسالة. فنحن نتعامل في النقطة الحساسة دي كيف، وزي ما قال أخوي فارس نحن لسه
2: معقدين.
1: ليه؟ لأنه أنت قبل كنت نقطة إنه نحن ندي الطفل ونقول له لما تلعب مثلا في المنطقة دي عشان حسب لك كاميرات، نحن ما قاعد نقول كده يا دكتورة.
2: أيوه.
1: نحن بنطلع طوالي، الله بزعل منك، الله بدخلك النار.
2: أيوه. إحنا عادي المشكلة، إحنا بندخل
1: الله في الموضوع نسبب لك ورعب جواك، حتى لما هو يكبر ويعيش الحياة الطبيعية بيعيش إنه فيها
2: غلط،
1: سكة غلط، فيها لمسة غلط، فيها حاجة غلط. ليه؟ لأنه من الكلمة اللي اتقالت لك من البداية، أو البذرة اللي زرعت لك إنه النقطة دي، الكلام عن الجنس، الكلام عن العلاقة، كلام عن نفسك، فيه غلط. حاجة غلط.
2: صراحة أنا شفت
1: يلا لك أيوة. رميت
2: أتكلم لك
1: من
2: من ناحيتين. مثلا نجي ناحيتي إنه للأسف إحنا بندخل الله في الموضوع ده. ليه؟ لأنه بنفتكر إنه إحنا بنحميه، إنه الله حيدخلنا النار لو، أو حيدخلك النار، أو حيتشك، أو حيعمل لك حاجة لو أنت حبشت هنا. ولو أنت عمل، طيب السؤال بيبقى في ذهن الطفل للأسف، الأطفال حاليا، طيب هو الله ده لو حيتشني ولا كده جابوا ليه، خلقوا ليه؟
1: بس هي كده
2: مثلا سؤال، هل لو سألك السؤال ده هتعمل شنو؟ فما ده الله خلقه،
1: ما يمشي يجيب لكم بيت ميه وتعال
2: بالضبط كده، نعمل كده، نبدا نهرب. ايوه بنبدا نهرب. يعني احنا بنلقى نفسنا واحنا ورطنا نفسنا، وللاسف كبرنا الموضوع في راسه. وده اول حاجه انا عايز اقول، انه الثقافه الجنسيه هي ضروره وما رفاهيه.
1: الله
2: تمام. يعني الحكاية ما أوبشنال بالذات الزمن ده ما أوبشنال إنه أنا أقول له أثقفه جنسيا ولا لا. زمان كان الدنيا مغلقة اللي بتقولي أنت أو بيقولوا أبوي خلاص بالنسبة لي ده هو الحقيقة المطلقة. حاليا لا, حاليا دي ما الحقيقة المطلقة. حاليا أنا عندي حقائق كثيرة بتجي من حتى مصادر كثيرة, فأنا مجبورة أنا بكون كأم أو قول كخالة في البيت أنا مجبورة إنه أنا أثقف الولد أو البيت في البيت ثقافة جنسية, لأنه حاجة ضرورية ما بس رفاهية أنا بحاول أدخله فيها. تاني حاجة أنا لما أثقفه جنسيا عشان أحمي الفضول بتاعه تمام, لأنه الطفل زي ما إحنا قلنا هو زول استكشافي وفضولي بيمشي بيفتش بيمشي بيقول. لما هو يمشي يفتش يلقى معلومات ويجيني راجع, أنا بالنسبة له مصدر الأمان في البيت أو مصدر الثقة في البيت, أقوم أتجاهله ما حيرجع لي مرة تانية. أنا ليه بثقفه ثقافة جنسية؟ هدفه إنه أنا أحميه من إنه من أي معلومات بتجيه من برا, أحميه من أي تفاصيل تانية بتجيه من برا. والطفل لازم يعرف جسمه ويعرف حدوده.
1: على فكرة أنا حابة ندخل معانا المتابعين لأنه دخلوا معانا كتير
2: okay.
1: وفي رسالة هنا طبعا دي حاجة يعني هأقولها وهخليها عليك يا دكتورة
2: okay.
1: معانا آدم عثمان بيقول السلام عليكم, صباحكم خير وعافية, تحية لكل أب وتحية لكل أم. فعلا تحية لكل أب وتحية لكل أم حاليا بربوا أطفال في الزمن ده yeah. يعني ربنا بجد يعينهم, ربنا بجد يقويهم, لأنه الموضوع بقى محتاج دراسة. يعني زمان نحن فاهمين التربية والتنشئة حاجة واحدة أو كله استحمى ومشي المدرسة وكتر خيرنا على كده, لكن حاليا الوضع يختلف كويس. في عصام هارون بيقول صباح الخير والسعادة عليكم. يلا في رسالة من نجلاء
2: أوكي.
1: يا نجلاء صباح الخير عليك. نجلاء أبرها. نجلاء بتقول بصراحة أنا أستاذة في بيت زميلتي في الصف السادس درسوها الجهاز التناسلي للرجل والمرأة, فجاءت لأمها وقالت لها كيف الحيوان المنوي بيمشي لجهاز المرأة, ما عرفت تقول لها شنو. قالت لها حسي أنا مستعجلة حاوريكي بكرة. فجأتني وسألتني, أنا وهي اجتهدنا وقلنا لها بصراحة شديدة اللي بيحصل بالضبط, وختمنا كلامنا بأنه لما تكبري وتيجي للزواج هتوضح لك أكتر. غالبا التحسس ده شيء صعب, فأرجوكم وضحوا لنا, مشكورين بكل صراحة. يا دكتورة جاكي بربط الفرس. يعني نحن بنخبي وفي المدرسة بدي جرعات بدون نقاط توضيحية ودي الكارثة. أو حتى في المدرسة الأستاذة بتكون بتشرح
2: هي خجلانة
1: وخجلانة بالذات لو فصل
2: مختلط. أيوة. ال- ال- ال- المدارس هي بتقدر يعني على قدر ما تقدر هي بتحاول تغطي ال- ال- الناحية دي, لكن زي ما قلت أنت نقاطة دائما ناقصة أو نقاطة دائما ليه, لأنه جاي من المجتمع. إحنا يعني ما حننكر دور المجتمع في الموضوع. ليه جاي إحنا في مجتمع الموضوع ده لا خالص ما بيتفتح الموضوع ده in public كده, لا ما بيتفتح وغير قابل للنقاش. فلما ناخده احنا بنتصدم في سنه سادسه وسنه سابعه اوكي وسنه ثامنه بنبدا نتصدم مع الواقع. يعني دي حقيقه علميه. طيب انتوا في البيت ليه بتمنعونا انه احنا نتكلم عنها,
1: رغم انه البيت المفروض يكون من البدايه فيه الجرعه الاولى.
2: ايوه بالضبط كده. فبيبقى التصادم هنا اذا هي حقيقه علميه تمام وفي البيت ممنوع لان هي حاجه حتوديني النار, هتعملوا كونفليكت هتعملوا مشكله او ايرور للشافع ده. طيب انا هتعامل مع منو؟ هل هاخده كحقيقه علميه ولا هل هخاف منه لانه هو حرام او عيب نتكلم عنه في البيت؟
1: عيب, خلينا طلعينا من نقطه الحرام, خلينا في نقطه العيب وما تتكلم.
2: اوكي عيب نتكلم عنه في البيت. طيب شنو العيب ما دام اصلا بيتكلموا عنه في المدرسه؟ شنو العيب في البيت؟ المشكلة بتبقى إنه إحنا بنحاول نوصل للطفل الشيء المعيوب من غير ما نديه الأسباب. يعني أنا لما أقول لك عيب ما عيب إنك تعرف, المشكلة إنه إحنا بنقول عيب على المعرفة ذات نفسها. فهمتي؟
1: أشرح لي النقطة.
2: أيوة العيب ما في المعرفة, العيب في إنه التوابع بتاعت المعرفة. يعني شنو؟ يعني أنا الليلة لما أوريك إنه عندك العضو التناسلي في الأنو، أختك عندها العضو التناسلي، البنات عندهم كده، زي ما أخذت في المدرسة، وإنه إحنا بنجيب العيال بالطريقة دي، تمام؟ ده ما عيب. العيب بيبقى في شنو؟ إنه لو أنا ما احترمت حدودي وما احترمت جسمي وبعد كده بشت أتلاعب بالموضوع ده.
1: ما دار النقطة دي تفوت سايا دكتورة بجد، ما دايرها تفوت. عارفة دي مشكلة كبيرة جدا، يا كل زول بيحضرنا بجد، كلنا قاعد نشتكي من سلوكيات أطفالنا حاليا. يا هم متحرشين يا بتحرشوا، لما بقول كل الأطفال برضو ما بينعمل، لكن النسبة الكبيرة أو بيقوا فاهمين بيحصل شنو، ونحن عاملين نفسنا ولا شايفين، ولا سامعين، وبنلقى للأسف يا دكتورة العلاقات زمان بتبدأ، يعني أنت لسه بنوتة صغيرة
2: يعني ما شديد
1: ما عايزة أضرب مثل بينا، لأنه إحنا خلاص نحن جينا زي ما بقوله خلاص، ده حاجة كده حتى ذاتها ما يصح إنه نحن نتكلم عنها، لأنه كل لنا حدودنا، يعني يا دوب ما دخلنا في المواضيع دي. لكن أنتوا كجيل حتى نقطة إنه التعبير عن الحب والمشاعر للأطفال الصغار كانت يا دوب كلمة،
2: أيوة،
1: أو أكتب جواب زي ما كنت لك مرة فاتت، أيوة، كتبها والعادي الأربعة في الفصل، منو الحبة ومنو الوصل ومنو هنا، كله اشتركوا
2: فيه كله.
1: أمشي خطوة لقدام بتلقي إنه حتى التعبير أخذ جانب فيه لمسات جنسية. أنا لو صح قل لي صح، لو غلط قل لي أنت مرعوبة من الموضوع.
2: لا، هو أنت ما مرعوبة. هو ده للأسف ده حاجة حقيقية. ليه؟ لأنه شوفي، احنا يعني احنا اتطبعنا بمجتمعات وثقافات تانية. في ثقافات تانية الموضوع ده بالنسبة لها خلاص اتخططوا. ليه؟ لانه ده موضوع عادي بتناقشوا فيه مع الاطفال هم صغار، بيكبروا بعد كده بتدوم حرية الاختيار، لما نسأل عمر معين انت حر، بعد كده جسمك ملكك، انت حر تعمل بيه واللي انت عايزه، تمام؟ ده المجتمعات ده. احنا بالعيب بتاعنا وبالتجاهل بتاعنا وبالانغلاق بتاعنا وبإنه ما عايزين نتكلم في الموضوع ده، بنتطبع بالمجتمعات التانية، لكن تحت شنو؟ تحت التراب زي ما بقوله. يعني أنا ولدي بخليه يشوف أفلام، مثلا أفلام في التلفزيون عادي، يعني أفلام بيشوف مثلا اتنين they kissing each other وحاجات زي دي، فلما يعني لي أنا بقلب التلفون تلفزيون، أو شنو، أو أقعد أنقني الناس زي كلهم
1: أشتت
2: أشتت، فهمت؟ يعني الموضوع بالنسبة لي ما موضوع نقاش، ما أنا لأ إنه أوكي دي حاجة إحنا ما حنعملها، لأنه إحنا مثلا في ثقافتنا ما في دي الحدود هنا، إنه أوكي الحاجات دي طبيعية بين أي اتنين مثلا رجل ومرأة، لكن في ثقافتنا إحنا أو في
1: أو ليها وقتها.
2: أيوة بالضبط، ليها وقتها وليها مجتمعة وليها، يعني أنا لازم أكون منفتحة أقدر أناقش أولادي في الحاجة دي، لكن لو أنا سبتهم هم ما حيعرفوا حدوده.
1: أيوة.
2: تمام؟ الحدود اللي بيعمل المجتمع بيعملها، مثلا البيئة المحيطة بيعملها لنا، الدين ما بيعرفوا، حينفتحوا حيمشوا زي.
1: طيب معانا هيثم زميل الرائع المنقذ
2: المشجع
1: بيقول صباح التوعية والإرشاد، بصراحة أنا مبسوط جدا جدا منكم يا أستاذة رشيدة دكتورة كاميليا، ربنا يبارككم، تحية كبيرة للفريق كله، وإنتوا بتعملوا حاجة مختلفة في كل حلقة، وتحية كبيرة كمان للمتابعين والمستمعين. بصراحة كمان الموضوع فيه في غاية الأهمية، لأنه في مشكلة كبيرة عندنا كسودانيين في الجواب على الأسئلة المحرجة من أطفالنا الأبرياء، وأعتقد هم دايرين يعرفوا ويفهموا كمان. شكرا جزيلا يا هيثم، شفت الأسئلة دي ما قعدت تجي كده بخطوك كده في نقاط فعلا، يعني بس يا هو حكايته انه انا انحرك ولا انا مشغول ولا مش جيب المويه وزوغ له الموضوع. طيب هيثم برضو برجع بقول لنا، بمناسبة الميديا الليلة بتلعب دور كبير جدا، إذا ما عارف منكم بيعرف وبيشاهده في الغرفة براه، ودي الخطيرة في المدارس مع الأسف ما في توعية كويس. في علي على أحمد بقولك الأستاذ الفاضلة ذكرت إنه تعنيف الأطفال وتهديدهم بالحرام والعقاب ده شيء سيء للغاية، كتار من المفكرين وعلماء النفس أكدوا على كده.
2: على أيوة سيجمنت فرويد وأيوة كتاب الغريزة والثقافة أيوة هو هو هو زي ما أنا قلت بالضبط هو ده الكلام ده إنه أنت دي حاجة ربنا خلقها فلما أنت تدخل له إنه لا ده مش عيب ده حرام أو حلال فأنت بتعمل مشكلة ليه لأنه ده شيء طبيعي وفعلا لو رجعنا للكتب دي بنلقى التأكيدات
1: طيب يا دكتورة عارفة الموضوع بتاع الثقافة الجنسية ده هيجي دخلنا لو هو طفل صغير عمره 6-7 سنين نحن نقدر نهندل الموضوع بأي سكة ما حنلقى مخرج لكن لما يبقى عمره البيت يبقى عمره 10 سنين ويبدأ ملامح جسمه تتغير ونحن نعاين ليها والبيت كبرت وبدل من فهمة ونفرحة شوفي ركز لي في كلمة نفرحة دي إنه التغيير اللي بيحصل في جسمك ده حاجة حلوة حاجة جميلة وليه خلاص دي مرحلة جديدة في الحياة بنبدأ نزرع فيها الخوف ونبدأ نخجلة
2: من نفسها
1: ومن الملامح اللي بدأت تظهر فيها ده سؤال خطيه كده ده ألف نجل النقطة به كيف نحن نجهز بناتنا لدخول مرحلة المراهقة وما بقصد الثقافة الصحية بس في الأيامات المعينة الأسبوع والخمس أيام دي بقصد حتى نفسيا من جوا ما هي خلاص كده نقلت لي من مرحلة لمرحلة أنا كيف كأم وفي الزمن ده أنا قبل ما أبدأ أتكلم معاها بلقى شايل الموبايل بتتفرج لي في أنواع الفوطة الصحية اللي بخطوطة خلاص هي بدأت تهيئ نفسها وأنا لسه بعيدة منها لو هي عرفت تجيب الحاجة الموجودة اللي ممكن تشتريها من النت أو من الصيدلية هل من الصيدلية ومن الشارع هتجيب التوعية المفروض هي تعجبها حتى تجهيز نفسي جسدي علاقة مع ربنا علاقة مع الناس لكن مش انت كبرتي ما تقعد لي مع الأولاد تاني انت كبرتي خشي جوا انت كبرتي ما تلبس اللبسة دي فنبدأ خلاص الجهجة هتحصل من جوا
2: من جوا يا
1: يلا يا دكتورة
2: طيب أول حاجة أنا عايز أقول خلينا نكون إحنا المصدر بتاع المعلومات ومصدر الإجابات ومصدر الثقة لأولادنا تمام إن كان ولد أو بنت يعني ما إحنا ما البنات بنركز معهم شديد وبنسيب الأولاد في فترة
1: لا ما أيوة حتى أقولك كده للسؤال الثاني
2: أيوة خلينا نكون إحنا مصدر الثقة والمصدر بيتلقوا منه المعلومات والحاجات تمام أنا بتمنى إنه كل الأمهات تكون متابعة بناتها أو متابعة أولادها بحيث إنه لما تصل لعمر معين تمام تبدأ تتعامل معاها في الأول خلينا نبني ثقة نبني أرضية يعني بتاعت ثقة بينه وبينها بحيث إنه لما تحصل الحاجة الغريبة في جسمها تجيني أنا مش تخاف مني تمام زمان مثلا الأمهات ما بوروك يعني ما بوروك كل الكلام أنا بذكر في سنة سادسة وفي كده عرفنا إنه مثلاً البيت خلاص بيبدأ علامة زي ما أنت قلت علامات جسمها تصهر وكده في الفصل إحنا كنا بنات كتار في ناس ما كان ظاهر عليهم العلامات دي وفي ناس خلاص أوردي ظهرت العلامات
1: فبتبدأ المقارنات
2: أيوة هي بالضبط كده يعني ظهرت المقارنات هنا إنه طيب ما أنا وصلت نفس السين بتاعك ليه أنت جسمي كده وليه أنا جسمي كده في يلا بيبقى المشكلة شنو إنه في جزء من البنات بتحاول للأسف بالذات لو هي حابة كمان تعيش دور إن هي كبرت وكده تخش في أنا ما عايز أقول كتاب لكن تخش في دور المقارنة لدرجة

0: حاجة لازم نتعامل مع العمر ده إنه أنت ما عيب.
1: أيوة أنا عزيزي.
0: فهمتي؟ أنت ما عيب.
1: أيوة
0: التغيير اللي بيحصل لك ده ما تغيير غلط. يعني مثلا زمان البنات عشان بيفهموا منه الحاجات دي عيب, أول ما تصير لك عيب وما تلعب تاني مع الأولاد وما تمشي كده فبتبقي حتى قاعدة كده يعني بتكون أيوة مقوسة. التقويسة دي
1: أيوة قاعدة المحنية
0: أيوة دي التقويسة دي أيوة لحد ما ظهرها ينحني. ليه؟ لأن عايزة تخبي الحاجة العيب, يعني عايزة تخبي الحاجة العيبة اللي فهموا لا إن هي عيب. لا بالعكس, دي أنت دي كده أنت أنثى, أنت أيوة. أنت بديتي تطلعي من دور الطفولة, بديتي تبقي أنثى امرأة تمام. لما تيجي تبلو خلينا نكون صريحين وواضحين, لما تيجي تبلو ما تقول لها خلاص تاني ما تلعبي مع الأولاد وما أشوفك بتتكلمي مع ولد. يعني إحنا بنقول الأمهات كده يعني ما حقول معظمهم بس يعني في كده في إنه هم بعد كده بيقدموا لها الممنوعات من غير ما تفهم هي تمام. لما تيجي تقول انت افهمها بكل بساطه, انت خلاص بقيتي واحده كامله ناضجه جسميا ما نفسيا ولا عقليا, لكن ناضجه جسميا انك انت ممكن تجيبي عيال. فعشان كده احنا بعد كده الحاجات اللي كنا بنعملها كاطفال ما حنعملها احنا تاني في الوقت ده اللي في المرحله اللي احنا فيها دي. فهمتي؟ فليه هي بتبدا تفهم ليه انا شنو جسمي ده. اول حاجه بتتقبل جسمها, تتقبل التغيرات اللي هي الحاصله ليها وما حتخاف تمام, وحتفهم حدودها بالضبط. وده اللي احنا عايزينه انه في الوقت ده هي حتفهم حدودها انه لا ما اي زول بعد كده من حقه يهبشني, ما اي زول من حقه يقرب مني, ما انا جسمي متاح لاي زول تمام. فبتبقى دي شنو دي الحاجة اللي احنا وكيف نجهزها, بنجهزها من هي وخلاص داخلة لطور البلوغ زي ما بيقولوا, لطور المراهقة انه حيحصل تغييرات, حيكون كده اليوم اللي حتحسي فيه مثلا حينزل منك دم ما تيجي تقولي تجرحتي, لا ده عشان كده كده كده كده.
1: ايوة معانا استاذ جمال ويلسون وتبقى تخش معي في تعليق عشان هي كتيرة. استاذ جمال بيقول صباح الخير استاذة رشيدة ودكتورة كاميليا, نحن بنعيش في عصر جديد للمعرفة والتنوير. الثقافة الجنسية يجب أن تأتي من الوالدين في سن مبكر ومناسب بدلا من المدرسة
0: أو
1: الشارع. Yeah. يا أستاذ جمال كونك تقول من المدرسة دي دخلتنا في نقطة المعلومة التايهة. أخبط المعلومة وسيبك أسرح بخيالك.
0: Yeah.
1: ده نحن يعني عندنا الحد هسي أول كسوف من الأستاذ اللي بيشرح وإحساس إنه في حاجة ما طبيعية, في حاجة غلط. نحن ما بنهون الموضوع لكن بيقول الرسائل اللي بتمشي.
0: بس خليني أضيف حاجة هنا, المدرسة دورة تدينا معلومات علمية تمام أكتر شيء. يعني إحنا ما هي ما حتركز على الأخلاقيات, لكن الطريقة اللي بيشرح بها الأستاذة أو الأستاذة لما تكون هو حاسس بالخجل هو بتاع ده اللي بيخلي حاجة معيوبة. لما هو يأخذها بطريقة علمية يرجع البيت يلقاك أنت مصدر الثقة, بتقدري تديه بطريقة أخلاقية بعد كده وطريقة اجتماعية وطريقة كده بعد كده هي الصورة كلها بتكتمل له.
1: طيب عندنا أجري نجلة بترجم رسالة بيشو طبعا بيشو وأنا بترجمها له.
0: طيب أنا نجلة بيقول لازم تكون في توعية جنسية في المدارس وفي البيوت والكنائس والجوامع حتى نخلق جيل واعي وبكده نحميه من الشذوذ الجنسي والممارسات الخاطئة. ولو عندي بيت أو ولد هي ولدي لكل مرحلة قبل ما يصليها.
1: يا نجلاء انت كده فتحت المحور اللي احنا كنا عايزين نخش فيه. طيب شو بيقول اوقات كثيره اولادنا بيسالوا اسئله بتفاجئنا وبتحرجنا فبنحاول نغير الموضوع او نهرب من الاجابه, لكن الحقيقه انه السؤال اللي بيساله ابنك عنده اجابه حيعرفها سواء منك او من غيرك.
0: يا صح
1: جبتها يا بشو فعلا حيجيبها. الفرق انك لو جاوبتيه حيتعلم من جوا
0: من ايوه
1: من الثقافة والأمان
0: من الثقة في جو في جو من الثقة
1: جو من الثقة والأمان. أما لو هربتي ممكن يدور على الإجابة في مكان غلط.
0: صح
1: يعني متفق معك 100% يعني خلاص اتخطت في الرقاب.
0: أيوة خلاص أيوة ما عندك حل.
1: أيوة قال ما مطلوب نعرف الإجابة, ما مطلوب نعرف إجابة كل حاجة وما عيب نقول نحن ما عارفين.
0: أيوة
1: خليني أبحث وأرجع لك. الأهم إننا نسمع السؤال كويس ونفهم ليه بيسألوا.
0: أيوة قبل ما نرد.
1: دي النقطة الجبالة أنا كنت بتكلم فيها معاكي. طيب خلينا لسه رسالته فيها بقية, أنا حسب بعد أخلى في المحاور معانا, فخلينا نمشي كده خطوة تانية ونجي

0: راجعين. طيب الولد في نقطة كده نوصله والمعلومات كيف البدي أم ما في لو أمها ما في خالتها في
1: أيوه.
0: لو خالتها ما في عمتها في حبوبتها في الله يعين المهم كان المعلومات حتصلها أولادنا نحن ما قاعد نتكلم معه بنتكلم مع البنات مركزين عيوننا وراسنا
1: كله الولد دخل
0: لي بدي الولد مع الولد ما هو ولد ولد هيحصل له شنو
1: دي مشكلة كبيرة
0: شفت حكتي كيف دول هيحصل شنو لا الولد بقى يحصل له
1: أيوة ما هي دي المشكلة هنا إنه زمان الخوف الأكبر على البيت ليه لأنه البيت هي يعني معلش أنا حقول خلينا إحنا في مجتمع سوداني البيت مصدر فضيحة
0: بالضبط
1: للأسف.
0: ما أنا قلت لك
1: يعني الولد هي يعني حقول عليكم بالواضح هي مصدر فضيحة ما هي سبب الفخر أو كده لكن الولد هو مصدر فخرنا مهما عمل الولد ما بيفرق معنا عشان كده بنسيب الولد بنسيبه لهواه بنسيبه للعالم يعلمه بنسيبه للشارع بنسيبه لأبوه بنسيبه ما بنتدخل فيه لا كأمهات ولا كأباء كتير ما يعني ما حقول كل الحاجة دي بس يعني معظم العائلات بتقوم كده بس للأسف الولد حاليا بقى هو ذاته بيكون محل استغلال زي البيت
0: الله عليك خشوا لي في النقطة دي يا دكتور
1: أيوة يعني للأسف إحنا بقينا في عالم زي ما بقولوا عالم ساقط عالم شرير
0: على
1: عالم
0: فكرة أنا حاسة إنه الاحتداءات في الوقت ده بقت على الأولاد أولاد أكتر من يا البنات
1: أيوة فإحنا العالم اللي إحنا بنعيش فيه حاليا زمانك حتى لو فيه بتكون بسيطة بنسب بسيطة وبطريقة يعني متسوسة ما كانت بالعلن زي ما حسي موجودين حسي احنا للأسف حتى في مجتمعنا السوداني بيجينا خلاص التيك توك والفيسبوك والكده ورانا انه لا في ناس بتعيش الاسلوب بتاع الـ الـ الـ الـ بتاع الحياة ده حاليا في وسطنا فبيبقى انه انا لازم الاولاد اتعامل معهم بنفس طريقة البيت اتابع نمو اتابع بيمشي مع منو يعني الولد احنا بيفكه في الشارع عشان يلعب بيجيني يعني معلش بيجيني متحرش بيه
0: ايوه
1: وهو ما بيكون عارف انه هو اتحرش بيه البيت أنا لما أوعيها أقول لها ما تمشي وما كده ممكن تيجي خايفة ألاحظ فيه علامات الولد ممكن شنو ألاحظ فيه علامات بس هو ذاته بيكون ما عارف الحاصل له شنو ليه لأنه هو ما أخذ التركيز الكافي التوعية الكافية إنه والطريقة اللي يعني إنه ما في زول يهبشك في الحتة الفلانية ما في زول يقرب منك ما في زول لما يقول لك كده معناته كده فهمتيني فبنفكه بتاع الدكان بتاع الخضار بتاع البيت أي زول
0: بديو الجيران
1: فبنلقى للأسف القصص دي حقيقية وموجودة الأولاد
0: أول ولد تعرض لخوف
1: أيوة بالضبط كده الأولاد بيحرش بهم وبيغتصبوا للأسف من أقرب الناس لهم وبيسكتوا وبيكونوا خايفين وبيهددهم فالفكرة انه انا بنفس الطريقة اللي بربي بها البيت ان هي تحافظ على نفسها وتحافظ على جسمها حاليا مطلوب مني نفس الطريقة اتكلم مع الولد واربي بها الولد واواعي بها الولد بانه انت ممكن تكون محل استغلال من ناس تانية من ناس كبير اقرانك في البيت وحتى في المدارس بنشوف حسي حاليا قصص في المدارس أولاد مع بعض جايين يجربوا الحاجات اللي هم شافوها أو المفاهيم اللي لقطوها ما بعرف من وين عايزين يجربوها مع بعض فهمتي فعشان ليه لأنه أنا بالنسبة لي صعب أنه ألاقي بيت تعمل معي كده فبجربها في صاحبي فهمتي فالفكرة هنا أنه لا أنا الحاجة اللي بعملها مع الولد البيت حاليا مطلوب مني أنا أعمل مع الولد
0: على فكرة يا أخواتنا معلش يا دكتورة كاميليا قاطعتك بس أنا عايزة المتابعين يخشوا معانا في النقطة دي الكلام اللي بتقوله دكتورة كاميليا من أرض الواقع بما إن هي دكتورة مش الموضوع شهادات بس لكن عندها خبرة ميدانية مع الأطفال فالكلام اللي بتقوله من أرض الواقع فعشان كده ننتبه أنا حقيقة واجهت من الكلمة دي لأنه بقت ظاهرة مفروض نحن ننتبه ليها الأولاد مع الأولاد ما بقول سوء لكن بقول أخفف الوضع شوية ولا خليه زي ما
1: خليه زي ما هو عشان ننتبه
0: خلينا ننتبه خليهم مع دكتورة كاميليا حتعرف توصلوا لكم بس النقطة دي حقيقي لو كل زول شافة أو سمع بها يشاركنا لو في كل قصة أنت سمعتها شارك بها قول في موقف حصل واحد اثنين ثلاثة طيب نحن يا دكتورة نعالجه كيف؟ لو الليلة ولدك تعرض لموقف زي ده، لو بنتك تعرضت لموقف زي ده، اكتسب الدقائق اللي نحن فيها مع دكتورة كاميليا حتعرف توصل ليكي المعلومة. لو ما قدرت تكتب في الحلقة اكتب، وفي فريق من المتابعة هيوصل كل الكلام لدكتورة كاميليا، وأنا أوعدكم إنه الردود كلها حتصلكم، لأنه النقطة دي خلونا نأخدها من مصدرها، خلونا نعالج الموضوع ده من أرضه. فمعانا دكتورة كاميليا بما إنها هي شغالة في المجال ده وعن دراسة وبتبذل مجهود رهيب مع الأولاد، وكيف يقدروا أن إحنا شايفينه ده بدل ما يبقى لنا وبا نعرف نعالجه ونخطه في المسار الصحيح. معلش يا دكتورة، أنا حسيت إنه فعلا لازم نحنا نفتح الباب ده. ممكن يكون في زول لسه بيسمعنا ولده تعرض لموقف زي ده، بنته تعرضت، شايف الزول اللي تعرض له، مهما يكون راسلنا وأكتب.
1: أنا دار أضيف برضو في للأسف مشاكل كثيرة كده، وفي ناس بتكون ما عارفة تعمل شنو وتمشي وين، يعني خوفا من المجتمع، خوفا من الممكن الفضيحة زي ما بيقولوا، خوفا من كده، فبيكونوا ما عارفين حقيقي يعمل شنو ويمشوا وين. فأنا زي ما انت قلتي يعني، ودي واحدة من حاجات أنا عايز أقولها، إنه لو انت تعرضت الموقف زي كده انت يعني لازم تشوف مختص نفسي أو مختص اجتماعي يتعامل معاك ومع ولدك أو مع بيتك أو مع الحاجة اللي حصلت دي، لازم تمشي تطلع برا منكم بطريقة تقدروا تتعاملوا بها وتتعايشوا بها لقدام. لأنه لو سبناها للأسف، واحدة من الأسباب إنه اللي بنشوف حس الناس الميول ماشي باتجاه آخر، إنه تعرضوا لتحرش قبل كده هم أطفال، فبنما يكبروا خلاص بيمشوا
0: الحاجة ما بنتجاهلها لكن عايشة جوانا
1: للأسف. أيوة، ودي حقيقة واقعية في مجتمعنا.
0: معانا أستاذ جمال بيقول الممنوعات لازم يتم بإثبات علمية، إن لأن الجيل الجديد ده بحب يسأل
1: ليه ده.
0: طيب زميلنا الرائع والمتابع المميز أستاذ فضل، طبعا أستاذ فضل أكيد يعني غطى الموضوع ويتكلم فيه، فنحن يا أستاذ فضل حناخد أجزاء من الرسائل بتاعتك. طيب أستاذ فضل بيقول صباح السعادة والهناء وصباح الوعي والعافية لكل المستمعين والأمهات والأباء عبر أصير راديو سمر، راديو كل السودانيين، نواصل معاكم ومع العزيزة رشيدة والضيفة الحلقة الدكتورة كاميليا فاروق. قال تفكيك هذا الملف الشائك، الأسئلة المحرجة لأولادنا نهرب ولا نجاوب، لكن دعونا اليوم لا ننظر للمسألة من زاوية السؤال فقط، بل من زاوية أخطر بكثير، وهي كيف يتكلم أولادنا وكيف يتداولون ويسلمون المعلومات فيما بينهم خارج حدود البيت. يلا دي النقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها، إنه الطفل الذي لا يجد إجابة شافية وصادقة داخل بيته لن يتوقف فضوله، بل سيذهب ليبحث عنها في الشارع أو المدرسة أو عبر الشاشات والهواتف، وهنا تكمن الكارثة، فهو لا يكتفي باستيراد المعلومة المشوهة فحسب، بل يتحول بدوره إلى ناقل وممرر لها بين أقرانه. الله عليك، هذه النقطة. طيب قال والتركيز هنا يشتد ويصبح أكثر حساسية عندما نتحدث عن البنات، فهن بحكم طبيعتهن الأكثر ميلا للمشاركة والفضفضة وبناء العلاقات القائمة على الحكي، فالبنت في غياب التوجيه الأسري الذكي تصبح أرض الخصبة للاستقبال الشائعات والأفكار المغلوطة عن الحياة والجسد والمجتمع، بل وتتحمل عبء نقل هذه المعلومات الخاطئة وتسليمها لصديقاتها في جلساتهم الخاصة. طيب نمشي يا دكتورة، أنا ما عارف الوقت معانا، نغطي كم محور كده، أخدينا في نقطة كيف أميز بين الثقافة الجنسية وبين أنا وصل لولدي المعلومات زي ما أنت كنتي. طيب أنا أتخيل لي في حاجتين مرتبطات مع بعض نحن محتاجين نفكهم، الانحراف والتوعية.
1: الانحراف قصدك شنو بالانحراف؟
0: أقصد بالانحراف الانحراف الجنسي، الإثارة، أنه بدل ما أنا أوعي وأفهم وأقول لك كلمات ألقى نفسي زي ما بقول جيتك حيلة عميتة.
1: اوكي
0: فاقوم اخليه يركز في الموضوع ده اكتر بدل ما ياخده, وده بيحصل. يعني فتحت ابواب ما كان بعد كده. انا عارفه هي هتقول لي اربطيها بحجم المعلومه, ما هو انا ما انا عارفه انت هتقول لي كده. يلا مع هذا الموبايل ومع الميديا الموجوده مستحيل انه انا اقول له معلومه ما يخش الله ده زي ما قال هيثم براه وبحد بحد بحد بحد تيجي بالي.
1: انا برجع بقول لك انت النقطه اللي انت بيتيها ليه, لانه الفكره ما في انه هو انا من يجي يسالني, انا يا دوب بعد كده ابدا افتش وابحث. انت خليكي يعني جاهزة.
0: أول لا أنا بقصد هو
1: ذاته هو ذاته قبل ما يمشي فتش في التلفون. أنا أدوه التلفون, أنا لازم يكون عندي رقابة على التلفون ده. في قبلك يعني حسي في حاجات التلفونات ذاتها تطورت بقت يعني بتديك الإمكانية إنك أنت تصلي تحددي لطفلك في عمره بالضبط يحضر شنو وما يسهر له.
0: دي أنا والمدرسة.
1: أيوة. أنا كأم أنا في المدرسة وفي وللأسف الأقران لأنه هو عنده أصحاب.
0: أيوة
1: عنده أصحاب. لما يجي يسألني أسئلة أو لما يجي يقول لي كلام سابق لعمره, أنا ما أتهرب من الموضوع وما شنو ما أتجاهل الموضوع وما أقول له لا ده ما وقتك تمام, لكن شنو بديه المعلومة بحيث إنه لا أنا بوريك لا, لكن لما يجي وقت معين أنا شنو حفهمك أكتر. ليه؟ لأنه عقلك حاليا ما حيستوعب الكلام ده. أكون معه واضحة وصريحة يعني أي نعم أنت بتسألني بس يعني أنت حاليا أنت ممكن ما تستوعب كل الكلام اللي أنا بقوله, فأنا بديك الكلام اللي ممكن بعد كده تستوعبه لي حاليا, ولما تكبر أوعده لما يصل المرحلة اللي أنا شايفة أنه هو فعلا بيقدر يستوعب أجي أديه المعلومة شنو التفاصيل التانية. لكن أقول له لا تعال هنا هيحصل كده كده, أنا كده بالعكس زي ما أنت قلت أنا بأذيه. أنا
0: أيوة ما جرعة شنو زيادة.
1: أيوة بديه جرعة زيادة وبأذيه, ما بخل بالعكس ما بديه شنو ما بوعيه ليه. ولازم حاجة شنو إنه أنا أوريه الحدود, لازم في حدود حتى في كل شيء يعني حتى في معرفتنا للمعلومات. أنا ما أي معلومة لازم تخش رأسه تتغذى, ودي لازم يعني أنا أتغذى بيها. ما أي معلومة أنا لازم أستقبلها, في معلومات لا يعني بالنسبة لي ما مهمة ما ضرورية عشان أنا أستقبلها, ودي بعد كده بتدخلني في حتة هو بيشوف شنو أو بيعمل شنو. ما أي حاجة أنا بشوفه هو صح.
0: أيوة
1: تمام. تاني حاجة الاستئذان لازم احنا يعني هو ذاته جاي يسأل يكون في حدود وفي استئذان. وانا لو ما فاضية اقول له انا ما فاضي حسا انا ما عارف, زي ما قال قبل واحد من المشاهدين انه انا حاليا ما عارف خليني امشي ابحث واجي اتكلم معك. يا
0: دقيقة خش كده انا بقرأ في رسالة. طيب استاذة نجلاء رجعت ومواصلة معانا, شكرا يا استاذة نجلاء انك مواصلة معانا في الموضوع. بتقول أنا عايزة أضيف حاجة, أنا بعمل كمشرفة صف في المدرسة اللي أنا كنت فيها, فهي مدرسة مختلطة بخصوص يوم بنتكلم في فصلي الصف السادس بكل صراحة عن الطور المهم فيه عن الجنس وعن حماية نفسهم, فبتفاجأ بكلام عجيب فأرجوكم
1: بالمعلمين ملابس ندرس
0: معاك فالكلمة.
1: أيوة فارجوكم بالمعلمين هي بترجو المعلمين يعني
0: ندرس المنهج
1: لازم يا
0: لأنه وعي ولأنه ممكن ده يحصل
1: مع جناي, فده مسؤوليتنا كلنا. أيوة هي
0: ما نهرب المسؤولية. بتقول المعلمين بدوا المعلومة بدون حدود صح؟
1: يا
0: أو بدوها ناقصة
1: يا
0: طيب
1: طيب. أنا عندي سي سي سي سي إليزابيث بتقول المشكلة كمان في التكنولوجيا الحاصلة ونمنع التلفونات وكيف استخدموها استخدام صح. شكرا كثير على موضوع جميل ومشوق, ربنا يبارك حياتكم ويبارك حياتك كمان يا سي سي. التكنولوجيا مشكلة مشكلة صح فعلا. باستخدام استخدام صح ده موضوع كبير يعني ممكن
0: تمشي بتاخد له عالم براو وعالم براو.
1: ايوه لكن دايما انا قلت حاليا في خلينا ناس احنا ذاتنا متطورين. انا دايما بقول الامهات لازم يتطوروا لازم يتطوروا. في حاليا حاجات زي ما انا قلتها قبل تطبيقات او حاجه تطبيق بيربط تلفونك مع تلفون ولدك حتى الانترنت اللي في البيت ده بيربطه بيسمح له بس بعدد معين مثلا من الحاجات تنزل له وطريق او نوعيه الحاجات اللي انت بتتحكمي فيها.
0: عارفه ان احنا حاليا يا دكتوره بنستخدم الموبايل سكاته.
1: ايوه
0: عارفه مش زمان يعني انا ولاد كنت بدون السكاته عشان اعرف افضل البيت شويه
1: صح
0: او انا اشتغل شويه فبديه عشان ما يبكي يسكت
1: صح.
0: حاليا بدي
1: الاولاد يا
0: بدي فبقينا نستخدم الموبايل سكاته.
1: كلامك صح يعني ايوه عمره من عمره سنتين انا امسك الموبايل يمشي سنة كم شهر يمسك الموبايل ايوه يمسك الموبايل وعشان يسكت. وللاسف بتديه يعني انا ما اعرف انا ما عايز اقول كلام كتير لكن المصايب كتيره.
0: لا لا لا بتدي خليني انا اخش معاكي في نقطه كده عشان الزمن حاسه انه مش بينا. دكتوره الميول حاليا في ثقافه كده مش ثقافه في ظاهره وما ظاهره سأديها اي حاجه انا ما عارفه القليها كلمه حكايه انه انا من حقي اكون كذا او اكون كذا. للاسف بدأت تسرسب في مجتمعنا للأسف. يجي ولدك وما في زول يقول لي الكلام ده ما حاصل الكلام ده حاصل نحن بس عمل روحنا ما شايفين وما عارفين. حكاية الولد مع الولد أو الولد داير يعيش إنه هو بيت والبيت داير تعيش إنها هي ولد وبقت موجودة والصحاء والمشكلة. أنا أقول لك المشكلة وين إنه نحن أنا كأم أو كأب لسه الموضوع ده ما يتفجر في وشي بطريقة كبيرة. لكن في المجتمع بتاع الأصدقاء في قبول جدا للنقطة دي في قبول جدا للنقطة دي. عارفة زي البركان اللي بيغلي ولسه بس ما يتفجر لما يتفجر بيتفجر في وشنا نحن كأم كأب كعم كخال كأسرة. لكن هو موجود لا هو موجود. هل هو ما بيغلي لا هو بيغلي حاليا. والكارثة يا دكتورة انه اولادنا ما حاسين انه هو ده غلط ما عندهم احساس انه لا عادي صح نحن اصحابنا صحبتي دي صحبتها الله صحبتي دي صحبتها ما حكايت انه بنشرب قهوة ما داير اقولها صديقي ده صديقه وشو اللي قابله ومتفهمين الموضوع والدنيا عادي ده الحاصل السي نخش فيها كيف.
1: طيب
0: انت قبل كنت نحن نسبق اولادنا بخطوه يلا القنبله الموقوته دي انا بسميها قنبله موقوته لانه في موجوده موجوده موجوده موجوده.
1: صراحه الموضوع كبير شديد وابعاده كبيره شديد يعني للاسف. يعني شوفي احنا بنعرف يعني مثلا احنا قرينا زمان وعرفنا انه ده اضطراب. يعني انا مثلا انا لما قرينا وكان اضطراب تمام اللي هو الميول ده وفي كتاب اسمه بتاع ده بسموه شنو دي ام سي 5 ده اللي هو الكانسري وعملوا منه نسخه 5 اللي هو ده بسموه شنو الفهرس بنسميه احنا الفهرس بتاع علم النفس بوريك الاضطرابات والمشاكل. الثري كان فيه او الفايف كان فيه الميول ده مصنف كنوع من انواع الاضطرابات النفسيه مرض نفسي لازم يتعالج. للاسف النسخه الحديثه اتحذف منه الموضوع ده لانه صنف انه هو ما اضطراب صنف انه هو حريه تمام شخصيه أنا ما أعرف هو ده نوع تالي تتخلق من وين أنا ما بعرف لكن حرية شخصية ده ما اضطراب أو من حق الإنسان إنه هو يكون كده أو هو يكون كده على حسب بعد كده ميوله ومبادئه وما بزول بيتكلم معه. فتحذف فكرة شنو
0: اضطراب
1: إنه هو اضطراب.
0: على فكرة أنا أول مرة أعرف النقطة دي كارثة.
1: ما انا بقول لك، انا بقول لك الموضوع كبير
0: شديد. انا بتكلم لك على فكره، سؤالي ده ما جبته عن بحث علمي، جبته من ارض الواقع.
1: ايوه ايوه،
0: من واقع كده انا شايفاه قدامي، لمسته، اتحكى لي عنه، شفته، قابلت شخصيات زي دي. فعشان كده سالتك السؤال ده، اللي بحرني انه الشباب قابلين، البنات قابلين، وتعرف عادي، وما في حي
1: ما بقول لك يعني. انت شوف احنا وصلنا لوين، وصلنا انه حتى العلم يعني مثلا اللي احنا بنعتمد عليه لا، بدا يصنف انه هو ما يترى، فما بالك الحياه الواقعيه العاديه. تاني حاجه، لو احنا خدناه على انه هو اترب، معناته عنده اسباب. تمام، احنا مفروض نبحث وراء الاسباب اللي خلت الزول ده يكون ميوله كده، او البدي ميوله يكون كده. تمام، ما في حاجه اسمها يعني، خليني معلش اتكلم حتى من ناحيه دينيه شويه، ما في حاجه اسمها جنس ثالث او نوع ثالث. ربنا خلق ادم وحواء مراه ورجل. لو كان في حاجه ثالثه كان جابوا، كان جا ايوه كان جابوا يعني، كان خطاوا يا جماعه ده جنس ثالث، اتعاملوا معاه مشترك كمشترك. لكن لا، دي دي دي ما لها علاقه بانه هي دي، ما هويه ثالثه، دي حاجه مضافه لنا. تمام، طيب المضاف ده اسبابه شنو؟ خلينا نتكلم اسبابه شنو. في اسباب كثيره طبعا، غير انه هو ممكن يكون السبب هرمونيا، هرمون من ناحية هرمونال في جسم الإنسان، وده ممكن يتعالج مع ده مع الوقت. مثلا ممكن يكون فيها أسباب نفسية، أسباب مثلا زي ما عشان كده كان مصنف اضطراب نفسي. تمام، أو أسباب اجتماعية، أو أسباب زي ما قلنا التحرش، واحد يتحرش يعني، في أسباب كثيرة بيئية، في أسباب كثيرة بتخلي الزول ده يميل أو البيت دي تميل للناحية دي. تمام، لو إحنا طلعناها من فكرة الاضطراب، ما حنستسهلها
0: ما هو ده الحاصل.
1: ايوه حنستسهلها، فحتبقى شنو، نشوف انه هو ماشي الميول ده، فخلص دي حريه شخصيه، حريه شخصيه. لا احنا نسكت، لا نحاول نعالجه، لا نحاول نشوف السبب شنو، عشان زي ما اقول لك زي ما بعرف السبب بطل العجب. لكن لا، ما خلاص هو حر يعمل اللي هو عايزه. فالمشكله شنو، المشكله بتبقى انه هو اوكي، هو حر، انا ما عندي مشكله، هو حر خليه يعمل الدار يعمله. بس انت بتاثر مع في المجتمع، في اولادي، انت بتاثر معي في المجتمع، انا ما عايز اولادي يطلعوا كده. ودي مشكله حاليا، مشكله عالميه يعني. ما مشكله بس بتاع مجتمعنا احنا،
0: لا انا في مجتمعنا اللي احنا لسه الحمد لله زي ما احنا الطبيعي في دي. او دي الحاجه الوحيده اللي انا بقول فيها الحمد لله، احنا الطبيعي في حاجات كثيره احنا راجعين فيها لي ورا.
1: ايوه
0: في دي خلينا راجعين لي ورا
1: ان شاء الله يحصل. لانه حاليا بدينا نشوف ظواهر، للاسف ظواهر ما حلوه
0: يعني في النقطه دي بالذات. انا بقول يعني بجد،
1: خلينا الورق،
0: خلينا ورا الورق. نحن لسه ما وصلنا في مرحله انه ولدي او بنتي تجي تقول لي دي حريتي.
1: ايوه
0: انا غلطت شخصيا، انا شخصيا ما بتقبل الموضوع ده.
1: للاسف معلش انا حقاطعك، للاسف احنا ما وصلنا انه تجيف وتشهر او يجي في شهر بالحاجه دي. لكن بيناتهم هم كأصحاب للاسف
0: عادي،
1: للاسف عادي. ليه؟ لانه هم معلش هم عايشين الثقافه دي كهم جيل متحضر. انتوا بالنسبه لهم الجيل الما فاهم، فهم جيل متحضر، ما بيشاركوكم الحاجات دي لانكم انتوا ما حتقبلوا الافكار دي، ما حتقبلوا الحاجه دي. فبالنسبه لهم هم المجتمع اللي هم بيخلقوه مع نفسهم. فاوكي
0: انا غايته يا دكتور عندي كم شيب كده في راسي، لكن لما جيت حقيقي مجموعة من البنات بتعرف عليهم، اللي جدي بتعرفني دي بيه صاحبتها، أنا في حاجة خبطت في راسي، عارفة، حسيت إنه لا في دنيا كده إحنا ما عارفينها. الموضوع ما أيوة. كان بين اثنين ثلاثة، كان في يعني ندوة، في ناس قاعدين وكلهم شباب، فحسيت إنه طب ده أنا أقول لهم شنو؟ إن كان دي بتعرفني، وفجأة لقيت دي طبعا دخلنا في الارتباط، لا يا مس دي دي دي دي صاحبة دي. أنا حقيقي ما عرفت، حسيت بالعجز، حسيت إنه لا في حاجة كده محتاج إن إحنا نقعد نعالجها، وماشى بسرعة فظيعة.
1: أيوة للأسف
0: سرعة فظيعة موجودة. فنحن كمجتمع دي بقت موجودة عندنا،
1: لازم يكون في توعية ولازم يكون في كلام. يعني لازم الناس تتكلم وتناقش المواضيع دي بحيث إن نحاول نحمي أولادنا من الأفكار المغلوطة. أنا خلينا نقول مغلوطة ومن الأفكار المتحررة بزيادة. يعني دي أنا بالنسبة لي دي ما حرية, لكن دي حاجة أنا مفروض أقف عليها وأتناقش فيها وأتكلم فيها وأشوف أسبابها وأشوف. إحنا ما حنقدر نغطيها في الكلمة في يعني دي حلقة براها.
0: أيوة
1: دي حلقة براها.
0: رأيكم شنو يا حبا جبلكم دكتورة كاميليا تانية ولا كفاية؟
1: دي حلقة براها وشنو. وحتى من العمر الصغير, يعني أنا من وأنا ولدي صغير أو بنتي صغير أحاول أشوف الميول وأكون مركز معاه وهو ماشي كيف وكده. فالموضوع كبير شديد وما يعني ده, لكن مع الوقت محتاج وقت كتير.
0: محتاج yeah. محتاج إنه نأخذ فيه
1: yeah, لازم ناخد فيه
0: وقت. لكن يا دكتور حاليا لو في ناس تعرضت لمواقف زي دي, أدينا خلاصة كده إنه كيف أولادنا يحموا نفسهم أو كيف ما يقعوا في المقريات. أنت بمينك طبيبة قدامك كده صف أولادنا مخطوطين قدامك, مقريات العالم كثيرة, تسهيل الخطيئة طول ما نحن اديناها مسمى غير خطيئة وغير ابعادة وبدينا نسهلها وبدينا نغلف كل حاجة بتغليفة كده سلوفان جميل ونفهم انه ده حقك. كيف نحن نقدر نحمي اولادنا من النقطة دي؟ بقول اولادنا ليه, خلي الاسر دي لسه موضوعنا طويل معاها. لو في واحد بس كده بنفسه جاكي قال لك يا دكتورة كاميليا انا بنفسي أديني حاجة أنا أمسكها كده عشان أنا الحاصل ده كله ما يخش جواي.
1: هو ما حاجة واحدة, هي مجموعة حاجات, وللأسف الأسرة لازم تخش في الموضوع. يعني أنا ما بقدر أطلع برا ليه, لأنه الأسرة هي اللي بتغرز الحاجات دي من هو وصغير فيها. يعني ما ينفع كمان هو كبير فجأة كده أقول له تعال أوريك كيف تحمي نفسك, لا, ما هو جاي من أسرة لازم ده. لكن لو أنا جاني أول حاجة لازم يكون عارف نفسه هو عايز شنو في الحياة, تمام؟ يعني من ناحية خلينا نقول نفسية إنه أنت عايز شنو في الحياة. أوكي, لأنه أهدافك في الحياة هي بتحدد أنت عايز تعمل شنو. الأفكار اللي أنت بتفكر حتى بتحدد طريقة تفكيرك. تفكيرك أنت بتقدر تحدده بالحاجة اللي أنت ترغب فيها, تمام؟ تاني حاجة, ما أي شيء أنا بسمعه معناته صح ولازم أطبقه.
0: أيوة أيوة
1: تمام. أيوة. ودي لازم يصليها. يعني أي نعم, أنت في العالم بتلاقي كلام كتير ومعلومات كتيرة وحاجات كتيرة. المعلومة اللي أنت لقيتها دي تمام, أمشي أبحث عنها. أنت ما كبير خلاص, أبحث عنها تمام. فتش إنه المعلومة اللي أنا أخذتها هل هي معلومة صحيحة ولا لا, وصحيحة دي أو لا. ما بس اسم شنو, ما بس زول واحد, أكتر من نفر, أكتر من كتاب, أكتر من مرجع علمي, أكتر من حاجة كده بتأكد لك. تاني حاجة, لازم يكون عندك مبدأ روحاني إيماني ديني. لازم يكون عندك مرجع. يعني ليه؟ لأنه العلم كمان ما بس بينفصل عن الدين. يعني في حاجات إحنا لازم نرجع للكتاب بتاعنا أو لديننا بيقول شنو عن الموضوع ده. فأنت زوج كبير كأنا براك, أنا بحاول أقول لك الموضوع يعني ما بسيط ومتعب. يعني عايز منك إنك أنت تنتبه, وما كل المعلومات زي ما أنا قلت صحيحة, وما كل الحاجات أنا لازم أركض وراها, ما كل اللي أنا بشوفه صح.
0: يا دكتورة بجد أنا الحلقة دي يعني على قدر ما كنت خايفة إنه أنا أساسا أفتحها كيف, أتكلم فيها كيف, نبدأها من وين, نخش فيها من وين. أنا كانت عندي نقطة واحدة بس عايزة أتكلم فيها, هأخبطها لك كده في النص, ولو عندك لها رد قوليه. بناتنا الصغار لما نتزوجوا, الواحدة تتزوج وتيجي تقعد في نص صحباتها وتبدأ القعدة الحلوة, القعدة كلهم في سن 15 16 17 18 والقعدة بتاعت الباب المقفول, ها ها ها
1: تحكي قصص. أيوة
0: بالضبط.
1: أنا ما أقطع لي كلامك, لكن هقول لك شوف الجهل. شفت الجهل؟ الجهل مصيبة حقيقي, ولا عدم التوعية مصيبة. يعني أنت كواحدة جوزتي بنتك عمرها 15 سنة, هي مخها أصلاً لسه ما مكتمل عاطفياً، ما مكتمل وجدانياً، ما مكتملة ذهنياً، ما مكتملة. عايزات تتونس مع أصحابها فيشنا، هتجيب بس كلام البيت اللي بيحصل لأصحابها بس. بس وده اللي أنا بقدر أقوله،
2: ده اللي بتقدر تقولي
1: بعد كده أنت ده بقولش قيس على كده
2: قيس. طيب دكتورة كاميليا بجد أنا كنت مبسوطة معاكي في الحلقة دي.
1: يا وأنا كمان.
2: وحسن المتابعين فعلاً بحتذر لكل زول نحنا ما قرينا رسالته. ولسه بقول لكم لو في أي موقف عدى بيك، عدى بي ولدك، عدى بي بيتك، سمحته، شفته في الأسرة، لجارك حصل معك، دكتورة كاميليا تقدر تواصل، تقدر تتراسل معانا، وكن واثق بكل سرية بكل شفافية إنه الدكتورة متاحة. صح يا دكتورة؟ إنه تمد يد العون عشان ما أقول اقتحمتها، إنه تمد يد العون في أي حاجة تقدر تعملها. ورايكم شنو في الحلقة دي؟ برضو أكتبوا قولوا لنا. ولو في موضوع حابين إنه نتكلم فيه في إطار السلسلة اللي إحنا ماشيين فيها، فبرضو أكتبوا وقولوا لنا. ولحد ما نتلاقى في حلقة تانية. بشكرك يا دكتورة كاميليا وبشكركم كلكم. سلام.
3: بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء. عيش بالأمل، لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل. وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.
4: تكلم من قلبك، شارك وعبر عن رأيك معانا في كل برامجنا، كل يوم من الأحد للخميس على راديو سمع.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان أنا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان أنا بعرفك. خلص أنت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل أيامي. فرح نفسي لأني يا رب ارفع نفسي لك. أنت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي، في يوم ضيقتي بدعوك لأنك أنت حتستجيب لي. ما في إله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك. آمين.

0: وفي أحد أيام السبت مر عيسى وسط حقول القمح، فأخذ تلاميذه يقطفون السنابل ويفركونها بأيديهم ويأكلون. فقال بعض الفريسيين:
1: لماذا تعملون ما لا يحل عمله في يوم السبت؟
0: فأجابهم عيسى وقال:
2: ألم تقرأوا ما فعله داود لما جاع هو وأصحابه؟ إنه دخل بيت الله وأخذ وأكل من خبز الغربان المقدس الذي لا يحل أكله إلا للأحبار وحدهم، وأعطى منه أيضا لأصحابه.
0: ثم قال لهم:
2: الذي صار بشرا هو رب السبت.
0: وفي سبت آخر ذهب إلى بيت العبادة وأخذ يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى مشلولة، وكان الفقهاء والفريسيون يحاولون أن يجدوا شكوى ضد عيسى، فأخذوا يراقبونه ليروا إن كان يشفي في يوم السبت. لكنه عرف أفكارهم فقال للرجل الذي يده مشلولة:
2: قم وقف أمام الجميع.
0: فقام ووقف أمامهم. فقال لهم عيسى:
2: عندي سؤال لكم، هل يحل في يوم السبت عمل الخير أم عمل الشر؟ إنغاز حياة أم إهلاكها؟
0: وتلفت فيهم جميعا وقال للرجل:
2: مد يدك.
0: فمدها فشفيت يده تماما. فغضبوا جدا وتشاوروا معا ماذا يفعلون بعيسى. وفي يوم من الأيام خرج إلى الجبل ليصلي، وغضى الليل كله في الصلاة لله. ولما طلع الصبح نادى تلاميذه واختار منهم 12 ودعاهم الرسل، وهم سمعان الذي سماه بطرس، وأندراوس أخوهم، يعقوب ويوحنا، فيليب وبرتلمي، متى وتوما، يعقوب ابن حلفي، وسمعان الذي يدعى القيور، يهوذا ابن يعقوب، ويهوذا القريوتي الذي خانه فيما بعد. ثم نزل معهم ووقف في مكان منبسط، وكان هناك جمع كثير من تلاميذه وجمع كبير من الناس من كل منطقة يهوذا والقدس وساحل صور وصيدا، جاءوا ليسمعوا وينالوا الشفاء من أمراضهم، والذين كانوا معذبين بأرواح شريرة نالوا الشفاء. وكان الجمهور كله يحاول أن يلمسه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفيهم جميعا. ونظر إلى تلاميذه وقال:
2: هنيئا لكم أيها المساكين، لأن لكم نصيبا في مملكة الله. هنيئا لكم يا من تجوعون الآن، لأنكم ستشبعون. هنيئا لكم يا من تبكون الآن، لأنكم ستضحكون. هنيئا لكم إذا أبغضكم الناس وإذا رفضوكم وشتموكم وأهانوا اسمكم باعتبار أنكم أتباع الذي صار بشرا كأنه عار. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا، لأن أجركم في السماء عظيم، فإن آباءهم عاملوا الأنبياء بنفس الطريقة. لكن الويل لكم أيها الأغنياء، قد نلتم نعيمكم هنا. الويل لكم يا من تشبعون الآن، لأنكم ستجوعون. الويل لكم يا من تضحكون الآن، لأنكم ستحزنون وتبكون. الويل لكم إذا مدحكم كل الناس، فإن آباءهم عاملوا من ادعوا النبوة بنفس الطريقة. ولكني أقول لكم أيها المستمعون، أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى الذين يكرهونكم، باركوا الذين يلعنونكم، وادعوا بالخير للذين يسيئون إليكم. من ضربك على خدك فاعرض له الخد الآخر، ومن أخذ منك رداءك فلا تمنع عنه ثوبك أيضا. أعط كل من يسألك، ومن أخذ ما هو لك فلا تطالبه به. عاملوا الناس بمثل ما تريدون أن يعاملوكم. إن كنتم تحبون من يحبكم فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يحبون من يحبهم. وإن كنتم تحسنون إلى من يحسن إليكم فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يفعلون هذا. وإن كنتم تغرضون من تعرفون أنه سيقوم بالسداد فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار

0: الأشرار يقرضون الأشرار ويتوقعون السداد بالكامل، ولكن أحبوا أعداءكم واحسنوا إليهم واقرضوهم بينما ليس هناك أمل في السداد، فيكون أجركم عظيما وتكونوا أبناء العلي، فهو ينعم حتى على غير الشاكرين والأشرار. كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم، لا تحكموا على أحد، وبذلك لا يحكم الله عليكم، لا تحاسبوا أحدا، وبذلك لا يحاسبكم الله، سامحوا الآخرين فيغفر الله لكم، أعطوا تعطوا، في حجركم يصبون لكم كيلا ملآنا ومكبوسا ومهزوزا وفائضا، لأن الكيل الذي تكيلون به للآخرين هو نفسه يكال به لكم.
1: وضرب لهم هذا المثل:
0: هل يغدر أعمى أن يقود أعمى؟ ألا يسقط الاثنان في حفرة؟ ليس التلميذ أعلى من معلمه، بل كل من أكمل تعليمه يكون كمعلمه. لماذا تنظر إلى القشة التي في عين أخيك ولا تلاحظ لوح الخشب الذي في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك: يا أخي خلني أخرج القشة من عينك، بينما أنت لا ترى اللوح الذي في عينك؟ يا منافق، أخرج اللوح من عينك أولا، فيمكنك أن ترى لتخرج القشة من عين أخيك. لا يمكن لشجرة طيبة أن تعطي ثمرا رديئا، ولا لشجرة رديئة أن تعطي ثمرا طيبا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها. فنحن لا نجني من الشوك تينا، ولا من العليق عنبا. الإنسان الصالح يقدم صلاحا من الصلاح المخزون في قلبه، والإنسان الشرير يقدم شرا من الشر المخزون فيه، لأن الفم يتكلم بالأشياء التي تملأ القلب. لماذا تدعونني يا سيد يا سيد ولا تعملون بما أقول؟ كل من يأتي إلي ويسمع كلامي ويعمل به أشبهه لكم برجل يبني دارا، فحفر عميقا ووضع الأساس على الصخر، فلما حدث فيضان اندفع النهر على تلك الدار، لكنه لم يقدر أن يزعزعها لأنها كانت مبنية جيدا. أما من يسمع كلامي ولا يعمل به فيشبه رجلا بنى دارا على التراب من غير أساس، فاندفع النهر عليها فانهارت في الحال وتحطمت تماماً.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 13. وفي نفس الوقت جاء البعض وأخبروا عيسى عن الجليليين الذين قتلهم بيلاطس وخلط دمهم بدم ضحاياهم، فأجابهم:
2: هل تظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا أشر من باقي أهل الجليل لأنهم قاسوا ذلك؟ لا، وإني أؤكد لكم إن لم تتوبوا فأنتم أيضا تهلكون. أو هل تظنون أن 18 الذين سقط عليهم البرج في سلوان وقتلهم كانوا أكثر ذنبا من باقي أهل القدس؟ لا، وإني أؤكد لكم إن لم تتوبوا فأنتم أيضا تهلكون.
1: وضرب لهم هذا المثل:
2: رجل عنده شجرة تين مزروعة في حديقته، فجاء يبحث عن ثمر فيها فلم يجد، فقال للبستاني: الآن لي 3 سنين أجيء أبحث عن ثمر في هذه التينة ولا أجد، اقطعها، لماذا تعطل الأرض؟ أجابه: يا سيد، أتركها سنة أخرى حتى أحفر حولها وأضع زبلا، فإن حملت ثمارا في العام القادم حسنا، وإن لم تحمل اقطعها.
1: وكان يعلم في أحد بيوت العبادة في يوم السبت، وكانت هناك امرأة فيها روح أمرضها 18 سنة، فكانت محنية جدا ولا تقدر أن تنتصب أبدا. فلما رآها عيسى ناداها إليه وقال لها:
2: يا عزيزتي، قد أطلقت من مرضك.
1: ثم وضع يديه عليها، وفي الحال وقفت منتصبة وأخذت تسبح الله. فقضب المسؤول عن بيت العبادة لأن عيسى شفى في يوم السبت، فقال للشعب:
3: 6 أيام هي المسموح فيها بالعمل، فتعالوا واستشفوا فيها لا في يوم السبت.
1: فأجابه عيسى:
2: يا منافقون، ألا يحل كل واحد منكم ثوره أو حماره من المعلف في يوم السبت ويأخذه ليسقيه؟ وهذه المرأة وهي بنت إبراهيم، ربطها الشيطان منذ 18 سنة، ألا يجب أن تحل من رباطها في يوم السبت؟
1: ولما قال هذا خجل كل الذين كانوا يعارضونهم، وفرح كل الشعب بجميع الأعمال الرائعة التي كان يعملها. ثم قال:
2: ماذا تشبه مملكة الله؟ وبماذا أقارنها؟ إنها مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حديقته، فنمت وصارت شجرة وعششت طيور السماء في فروعها.
1: وقال أيضا:
2: بماذا أقارن مملكة الله؟ إنها مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
1: وتابع عيسى سفره إلى القدس، وكان يعلم الناس الذين في المدن والقرى التي في طريقه، فسأله واحد:
4: يا سيد، هل الذين ينجون قليلون؟
1: فقال لهم:
2: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، لأني أؤكد لكم أن كثيرين سيحاولون أن يدخلوا ولا يقدرون، وبمجرد أن يقوم صاحب الدار ويغلق الباب تجدون أنفسكم واقفين في الخارج تطرقون على الباب وتقولون: يا سيد افتح لنا. لكنه يجيب: أنا لا أعرفكم ولا أعرف من أين أنتم. فتقولون: أكلنا وشربنا معك وعلمت في شوارعنا. لكنه يقول: أنا لا أعرفكم ولا أعرف من أين أنتم، ابعدوا عني كلكم أيها الأشرار. ويكون هناك البكاء وصرير الأسنان عندما ترون إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكل الأنبياء في مملكة الله وأنتم مطرودون في الخارج. فيأتي الناس من الشرق والغرب ومن الشمال والجنوب ويجلسون في الوليمة في مملكة الله. حقا يوجد من هم في الآخر هنا يصيرون في الأول هناك، ومن هم في الأول هنا يصيرون في الآخر هناك.
1: وفي نفس الوقت جاء إليه بعض الفريسيين وقالوا له:
4: اخرج من هنا واهرب،
3: لأن هيرودس يريد أن يقتلك.
1: فأجابهم:
2: اذهبوا وقولوا لهذا الثعلب: إني أطرد الشياطين وأشفي الناس اليوم وغدا، ثم في اليوم الثالث أنتهي من عملي، لكن يجب أن أواصل سفري اليوم وغدا وما بعدهما، لأنه لا يقتل نبي إلا في القدس. يا مدينة القدس، يا مدينة القدس، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها وأنتم لم تريدوا. انظروا، إن داركم تترك لكم خرابا، وإني أؤكد لكم أنكم لن تروني بعد الآن إلى أن يأتي وقت تقولون فيه: تبارك الآتي باسم الله.
0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

والتاني احترت في الدرب ساعة حمومي وشدة الحرب وقت الوهن وضعف القلب مديت ايديه شان تسندني وفي شدة الحموم جيت تعزيني لما الحزن ملا حياتي فرحتني ما انت بس ربي الفريد اعظم رفيق انا كيف اكون من غيرك انت كيف اكون.

0: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
1: لوقا الأصحاح العاشر. بعد هذا عين المسيح 72 آخرين وأرسلهم قدامه 2-2 إلى كل بلدة ومكان حيث كان ينوي أن يذهب، وقال لهم:
2: الحصاد كثير لكن العمال قليلون، فاسألوا رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده. اذهبوا، فأنا أرسلكم مثل حملان وسط ذئاب. لا تأخذوا معكم محفظة ولا مزودا ولا حذاء، ولا تسلموا على أحد في الطريق. وأي دار تدخلونها قولوا أولا: السلام على هذه الدار. فإن كان هناك رجل السلام يحل سلامكم عليه، وإلا يرجع إليكم. وأقيموا في نفس الدار تأكلون وتشربون ما يقدمونه، لأن العامل يستحق أجرته. فلا تنتقلوا من دار إلى دار. ومتى دخلتم بلدة ورحب أهلها بكم، فكلوا ما يقدم لكم، واشفوا المرضى الذين فيها، وقولوا: أوشك الله أن يقيم مملكته بينكم. لكن متى دخلتم بلدة ولم يرحب أهلها بكم، فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا: حتى غبار بلدتكم الذي لصق بأرجلنا نحن ننفضه عليكم. إنما اعملوا هذا، أوشك الله أن يقيم مملكته. أقول لكم إن حالة سدوم في ذلك اليوم ستكون أسهل من حالة تلك البلدة. الويل لك يا كورازين، الويل لك يا بيت صيدا، فلو جرى في صور وصيدا ما جرى عندكما من معجزات لتاب أهلهما من زمن بعيد. وعبروا عن ذلك بأن جلسوا لابسين الخيش وعلى رؤوسهم الرماد. لكن حالة صور وصيدا في الحساب ستكون أسهل من حالتكما. وأنت يا كفر ناحوم، هل ترتفعين إلى السماء؟ لا، بل إلى الهاوية تهبطين. من يسمع لكم يسمع لي، ومن يرفضكم يرفضني، ومن يرفضني يرفض الذي أرسلني.
1: ورجع الاثنان والسبعون فرحانين وقالوا:
3: يا سيد، حتى الشياطين تخضع لنا بقوة اسمك.
1: فقال لهم:
2: رأيت الشيطان يسقط من السماء مثل البرق. أنا أعطيتكم السلطة لكي تدوس الحياة والعقارب وكل قوة للعدو، ولا يضركم شيء. لكن لا تفرحوا بأن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بأن أسماءكم كتبت في السماء.
1: في ذلك الوقت امتلأ عيسى بالفرح بالروح القدوس وقال:
2: أحمدك يا أبي، يا رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه الأمور عن الحكماء والعلماء وكشفتها للبسطاء. نعم يا أبي، لأن هذه مشيئتك الصالحة. أبي أوكل لي كل شيء. لا أحد يعرف من هو الإبن إلا الآب، ولا أحد يعرف من هو الآب إلا الإبن، والذين يشاء الإبن أن يكشفه لهم.
1: والتفت إلى تلاميذه وقال لهم على حدة:
2: هنيئا للعيون التي ترى ما ترون، لأني أقول لكم إن كثيرا من الأنبياء والملوك أرادوا أن يروا ما ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا.
1: وذات مرة قام واحد من علماء الشريعة ليمتحن عيسى فقال:
4: يا معلم، ماذا أعمل لكي تكون حياة الخلود من نصيبي؟
1: قال له عيسى:
2: ماذا تقول التوراة؟ ماذا تقرأ فيها؟
1: أجاب:
4: أحب المولى إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك وكل فكرك، وأحب الآخرين كما تحب نفسك.
1: فقال له:
2: جوابك صحيح، اعمل هذا فتحيا.
1: لكن الرجل أراد أن يبرر نفسه فقال لعيسى:
4: من تقصد بالآخرين؟
1: أجابه عيسى:
2: كان رجل نازلا من القدس إلى أريحا، فوقع في أيدي لصوص، فنزعوا عنه ثيابه وضربوه وتركوه بين حي وميت ومضوا. وتصادف أن أحد رجال الدين كان نازلا في نفس الطريق، فلما رآه سار في الناحية الأخرى من الطريق ومضى. وبنفس الطريقة وصل عند المكان أحد خدام بيت الله، فلما رآه سار في الناحية الأخرى من الطريق ومضى. لكن سامريا كان مسافرا، وصل عند الرجل، فلما رآه أشفق عليه، فاقترب منه وصب زيتا وخمرا على جروحه وربطها، ثم أركب الرجل على دابته وأخذه إلى فندق واعتنى به. وفي الغد أخرج عملتين من الفضة وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له: اعتني به، وإن أنفقت أكثر من هذا أدفعه لك عندما أرجع. ففي رأيك أي واحد من هؤلاء الثلاث قام بالواجب نحو الذي وقع في أيدي اللصوص؟
1: أجابه عالم الشريعة:
4: الذي عامله بالرحمة.
1: فقال عيسى:
2: اذهب واعمل مثله.
1: ولما كان عيسى وتلاميذه في الطريق وصل إلى قرية، فأضافته سيدة اسمها مرسى في دارها، وكانت لها أخت اسمها مريم، جلست عند قدمي المسيح لتسمع كلامه. أما مرسى فكانت مرتبكة بالشغل الكثير، فجاءت وقالت:
5: يا سيدي، ألا يهمك أن أختي تركتني أشتغل وحدي؟ قل لها أن تساعدني.
1: أجابها عيسى:
2: يا مرثى، يا مرثى، أنت مهتمة ومضطربة بأمور كثيرة، مع أن الحاجة إلى أمر واحد. مريم اختارت أحسن نصيب ولن يؤخذ منها.
0: نرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الثلاث. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة البدويت، ميلاد موسى، سفر الخروج أصحاح 2. تعالوا نسمع اتكلم وقال شنو عن ميلاد موسى.

امسهنن تونا تو يديد عن يديد يسوع و تكت سامري تو آن أري يسوع ودابت أور مليانة تونا و تينا تنبتيو آن أدم ديانية وفاسل وفدقة إفريسي يسوع أنسرمية يوهن عيكا قدكا كوريا إنميز دي إماسيون لكن كرياتيا يا إيمس نانون يسوع أوكنا قالهن مساب كيكي أفلاي يسوع إبهالي يتيوداب إماسيوهوب يهوداي جيجيايت جليل بيتي أجر بنتوي وسلاليو إباكي سامراب كتمتيت هسامي سامراي تيفيت مدينة سوكار إدنيت اكتم باتو وهاش ياقوب أورو يوسف هياب إيكتيب وهاشي ساقيت كت بين وهاشي يعقوبي توري تيفي يسوع تيبابت قويا عبوي توريتي قوياي ناتي إسات فينيا ودور أري دوري دور إيكتي تاكا ساميري تيامي هرواي توري تكتاي إيتا يسوع باتيود هاي يم قاسيهب إدي بارو كرياتيا يا أريد دلبتي إييني جلاي تمدين بايا إيفين تتكت ساميري بريود هاي باروك يهودي بوا أني أري ساميريتو كاك يامي قستي راتيني هيبتدي يهودي ساميري كايا سميان يسوع بتيود هاي وقواسان هاي مياو تكتينيك بتوك ايام راتميني اري آب كتيت تونا تكتينيك برو راتمتي بروهن اشدن يم ايهو كيده تتكت دورون بروك دركوات كتباريا توري أري هوغاتو إن أيام إشدين كك مرية باروك بابون ياقوبيكا وينكابواهن بارو توري هيون مليا اوكنا هويقويا أراهوا أريهوا همبك إدين تدي يسوع باتيود هاي إن أيام وينيبكا ماسي اتيه ويندي لكن اني انيوه بيهم وينيبكا شاوتي دورهن اتيه كيدي آيام اني انيوه بريو تويتي تاو يكتي ايدن اري برو اميدهن ودايم ايهون ايدي تتكت دورون إن أيام هي هيبة أفلاي دورهن إتيه وكاد تويهن يامي هرواي إكاد تدي يسوع بتيود هاي ديفي وتاكوك وليكيت أغارم مي إدي تتكت أني تكابر تدي يسوع بتيود هاي تكابري تنديوب ستكيتوي باتوك سور اي دورة تداري اوتك تاتي بريب اري سيدك تاكوك كيكي سيدك هديت تاي ايدي تتكت دورون باروك نبيب تكتيت تونا رهاني هوبان او نور باي كي وقواسانا
ابدنا لكن براك يهودي وقاسنا القدس نبدت توناتي تيدنا تدي يسوع بتيود هاي يا تكتي آماني هيب دمان إيني اود هاي اون اور باي كي اكتيك تاري القدس وبابا يبت كي دين براك اسامير سيدك آب ابدنيب كتكن لكن إنين يهودي آب نبدب نكتين ومدهن أري يهودي إيني لكن ودمان يابو سور أكي تو إيفي وقاساناي إشوك أكريري ودهي وبابا وصدكي إبد إيدنا برو يهريويت ستكيت إبادة إبد إيدنا وقاسانا شوك إكاتي بريه إشوك أكريري أري ودهي برو وصدكي إبدنا إيدي تتاكت بريو دهاي ومسيح ينيت تونا أكتين برو ينيوب ناتك سويهون اندي تدي يسوع اقوبي امباتوك انفريد اني برو اكاتي ادي بين اودور يسوعيب اكرياتي يغرنا اري برو توتاكت بهالي سامي ريانوب اسغاربنا لكن قالهن نان هرريوي دياب كيكي تاري بريود هاي باتو نان هوي بهالي سمتينيا قالهن دياب كيكي مليا تتكت يامي سارو تشاي تو مدينة اگر بنتوي اودهاي دهاي آن شببنا تكستو تونا اني ويرات اكتيت سويا هيب امبرو ومسيح كاتي تدي شاوتي اودهي تو مدينة اشنيت يسوع بيتي ابين بين اودور اكرياتي برو انالنا سيدنا اريد نات تما ادين لكن برو بريو دهاي باراك بتكانيت ماري عباري ايدي مليا اكرياتي تك راتيان تك قال ماريد دهاي هاي اب اكاتيهن ايدين يسوع بريو دهاي تماريتو بيب انيب ديغوتياب هرريويت توناتي سكتي هو وشاقايو فايستي هو تكاتي براك بهالي ابتبارينا فادك ترقى وارب مليا اواق اكاتي تيادنا لكن اندي هوكنا اقواديكنا نقلنا تدرا دايب شبيبنا وهرو اونتا واكي داي باشيكو اوتك ووكنا ويجارو اتكو سندي اري اميدن ادايمي ادهاي وهرو ايدبل اندي افلاي وادانو ووكانو هيداب افري ايدن افلاي قال يندي وير انويك اياد ابهالي صدق اكاتين باراك داي شاقاما بتكاينت ديراتي واكي داي افدق هوكنا واري وشاقا اقراب شاقاميانا اري باراك باريو وشاقاي رايمتانا ايدي تتكت اني ويرات اكتيت تونا كستو سويا هيب تدي اكي بيتو مديناتي قيدا ساميري يسوعي آمنيان افلاي اساميري
Bariyo dhai eyan hop. Baro gebo na. Sos oi toi hariuna. Yasu ahan malot. Yina bento isa. Bariye bhali sabbi masi guida dhai amanyan. Bara tutakati dhai eyanit. Hini nonta amanna. Batuk tidi akai kiki. Lakin hinin iknayan hoi nimasiwi sabbi amanna. Baru sidik tu dunia ishidin ikatiet tona nikten idin. Yasua malotina bentoi. Yagiti hari ish jali libi. Baru ukna unabi uhasho oknai kahamo isamia edi. Baru jalil iktimob jalileb uday baro yashishna. Bara idi dhai al-gudus beti giga ifinait. Baro ubaskai uidi bento idiet tona kasto ra ifin. Malia Yasua Jalilib Tifid Ganab Beti Agar Ben Omin Baru Eam Haboy Ikwasebu Bentoy Kafarnahomeb Oru Lab Ikti Ikumati Dabit Ifi Utak Yasua Yahuda Jalil Beti Yabu Miyad imasihub baro ibayt kafarnahum geb gigit oryo mhelti hoy hariw. Oru toyat diwla ifi. Yasua bariyo dhai mojizatwa ajaibwa ribid dinek galan hokna amane ki didi. Utak yasui dhai sedna. Oru bayay gebu yakaydi. Yasua difa oruk ikwarindidi. Utak yasuib ibhali amaniyay gigiya. Baru usalalib ugawo baye ikishyaya yashishinit. Or dhanib iktiyet tona sakana soyan. Baru kishiyaye dhai war naador shabhamiya edi. Bara iru nabhob iktiob abake hoy imhin idin. Malia ori baba ben yasua bariyo dhai oruk ikwar indi diyab iktiyeb odor iktiyet tona ikan. Aflay Baru huwa, indiwaye huwa, amaniyan. Yasua, Yahuda Jalil, beti, agarekka, tun, timujiza, tikwaset, tumaliyatu. Tutimasuni, shalla, oghe roitimirna, are, sakanawa, sualwa, nat, rata tednetti barinek, an. On wasai edne naib umbaryo sakana samana hon an shalla kasto hinin haruetua barak tharunetua hoitimerna.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون 0035976655. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. الاحترام والتسامح نقطتين في غاية الأهمية ودعوة للجميع.

0: مستمعينا الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدوية. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة البدويات كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور رعاية الجد، ودي الحلقة الثانية.
1: بلاكي متل كواكيتيني أصفور قلنانا كرسينا بلاكي متل ورئيتي أدير أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاكي متل كالكامي دواكاني

أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو سمر، مبسوط أن أكون معكم عن القس فيلمون حسن في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة. الخطايا المستترة مشكلة في حياة المؤمنين. المشكلة بتاعتنا أن احنا ما بنحس بهذه الخطايا، وبالتالي بنعيش حياة غير واضحة، بنكون احنا فعلا بنرتكب خطأ أو دي الأمور الطبيعية. ولأن الخطايا دي ما ظاهرة أو الناس ما بيتكلموا عليها كتير، فبنتمادى فيها في بعض الأماكن أو الكنائس وما قادرين نديها الأهمية بتاعتها. الليلة حناخد موضوع عن المرارة. المرارة الآية الرئيسية بناخدها من عبرانيين 12-15، ملاحظين لئلا يخيب أحد من نعمة الله، لئلا يطلع أصل المرارة ويصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون. المرارة هي شعور بالاستياء، زي ما واحد عرف المرارة، والامتعاض الذي يؤدي إلى عدوانية شديدة أو كراهية نحو الآخرين. واحد تاني قال المرارة هي الاحتفاظ الإرادي بمشاعر الغضب والتحفظ للهجوم والانفجار غضبا في أي لحظة. المرارة عبارة عن تراكمات من مواقف كثيرة، موقف وراء موقف، عمل نوع من الكراهية ومن العدوانية الشديدة، قد تكون مبررة أو غير مبررة. المهم إن هي لم يتم معالجة روح الغضب أو مشكلة ما، وتراكمت المشكلة دي، يعني مشكلة ورا مشكلة، فأصبحت كونت من كثرة التراكمات بتاعته عملت نوع من المرارة. فالشخص بيكون مستاء لكن في نفس الوقت ممتعض وعايش عدوانية شديدة أو كراهية شديدة نحو الناس، إذا كان الناس ديل هم الأزوه أو إذا كان بيفكروه بمواقف سابقة وفكروا بحاجات حصلت لهم. فهو يعني هو داير يحتفظ بالمشاعر دي، مشاعر الغضب ما دار يسيبها، لأنه دي بتحسسه أنه هو لسه عنده الرغبة في الانتقام وأنه حيجي في يوم من الأيام وينتقم. المشكلة بتتفاقم لما الحاجة تزيد وهو مستعد أنه يهاجم أو ينفجر في أي لحظة، طبعا لأنه هو هي تراكمات، والتراكمات دي جات نتيجة شنو؟ جات نتيجة أنه هذا الشخص بيرفض روح المصالحة، بيرفض روح الغفران، بيرفض أنه يتعامل في الأول، يعني ما تعامل مع الآية اللي بتقول أغضبوا ولا تخطئوا، أنه ما تخلوا الشمس تغرب على غيظكم، لأن غروب الشمس على غيظكم ده معناته تراكم. مرة تانية أصبح تراكم تراكم تراكم كبرت وكترت، فيقود هذا الشخص إلى السخط. السخط يعني السخط هو انفجار بتاع غضب خارجي للمشاعر الموجودة أصلا من جوا، فيكون في موقف صغير، يعني موقف ما بيخلي الشخص ينفجر كده ويزهج ويقارك مع كده مع الناس ويصرخ فيهم، موقف صغير، بس الصراخ ده والسقط والهيجان لأنه في شيء جواه أصلا، يعني استدعى هذا الشيء إلى هذا، يعني إن هو يصرخ أو يكون ما مبسوط أو ينفجر في الشخص، لأنه من الجوة غير معالج، من جوة مجروح، والجروح يعني كترت والجرح كبر وبقى عميق. فلمن يؤدي هذا الغضب والسخط يميل للتشاجر والمخاصمة. التشاجر والمخاصمة بيكون تعبير عن انشغال الشخص الغاضب يعني بنفسه، تعاطف على نفسه، إشفاق على نفسه، أنا ودائما بيعملوا لي كده، ودي المرة الثانية والناس بتعملوا لي كده، فيعني حاوز يقعد مع الناس يشتكي لهم عن همه ومشاكله وأحزانه، فبقى يبتدي يعني يزم الناس، يشتمه، يعني يقول عنهم أشياء قبيحة أو يفتري على الناس أو يفضهم، تشهير بهم على الشرور بتاعتهم وكده. فالأمور دي كلها مرتبطة بالمرارة،
لما نتكلم في رسالة أفسس 4 ويقول التجديف، إنه من يجدف، المقصود به يعني الكلام والحديث الطالب للغضب، والغرض من هذا الحديث هو الإساءة إلى الآخرين. وغالبا يكون الشخص اللي بيعاني من المرارة ساخط، قاسي، بارد، متصلب، ما بتقدر يعني تصاحبه. عشان كده التحذير. وبعد كده نطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض من عبرانيين 12-15 لما قال ملاحظين لألا يخيب أحد من نعمة الله، لألا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون. هي خطية تلوث الآخرين، المرارة عكس ما هو حلو أو طازج. خلونا نطلع فاصل وحنرجع نكمل في الموضوع الخطير ده.

المرارة والسخط للآخرين هي الخطية المستترة اللي احنا بنتكلم عليها. للمرارة تأثير مدمر على العلاقات. قايين شال جواه مشاعر المرارة وده قاده إلى أنه يقتل أخوه هابيل. تخيلوا معي أنه المشاعر دي بالنسبة له يعني ليه شايل جواه؟ حتى لو كانت حاجة روحية بالمناسبة يعني لما الله قبل ذبيحة هابيل وما قبل ذبيحة قايين، الحاجة دي لما نعين لها بشكل خارجي هو أمر روحي، عيد التقدمة والله يقبل، وربنا قال له كده يعني إن أحسنت فرفع، لكن خلى للموضوع ده إن هو يفضل جواه لحد في يوم من الأيام تناقشوا، قال كلم قايين أخوه هابيل، تناقشوا ما بنعرف المناقشة شنو، لأنه في مرارة جواه ضرب أخوه وقتله. بتجي المرارة من الشعور بأنه تعرضنا للأذى أو سوء المعاملة. لما يقوم شخص للأذى أو سوء المعاملة أو يحرجنا أمام الآخرين، نبدأ باختبار مشاعر الغضب تجاه ذلك الشخص، ولما الغضب ده يكبر وينمو جوانا يقود إلى المرارة. إذن المرارة هي النتيجة الطبيعية لتراكمات غضب بسوء معاملة أو أذى بطريقة ما، وهذه التراكمات الداخلية تدي إلى المرارة. المرارة نتيجة ضغينة ومشاعر سلبية تجاه من ضايقنا. لكن هل تصدق بيقول إنه الضحايا بتاع المرارة هم ناس أصلا يعني بيفتشوا عن حياة بأمانة والسلوك بأمانة في وسط العالم ده، فهم بيتميزوا بالحس المفرد والمشاعر النبيلة، ناس في معظم الأحوال دارين ما يظلموا شخص، وبالتالي ما شخص يظلمهم، فما بيوافقوا على ظلم آخرين، وبالتالي كل ما يشوفوا في نوع من الظلم إذا كان ليهم أو غيرهم ده بيشكل جواهم خطر، وبالتالي غضب، وبالتالي مرارة ورغبة في انتقام. من المؤلم جدا أنك تفقد الثقة في الناس اللي حوالينك. صاحب المرارة اللي عنده مرارة جواه بيخاف أنه يتعرض للجرح مرة تانية للناس اللي أساءوا له، فبيبني بينه وبينهم سور عشان ما عاوز يتأذي مرة تانية. الشعور بالمرارة ليس مجرد فكرة أو ذكرى مؤلمة، ده إحساس بألم حقيقي داخلي بيشعر به الإنسان في كيانه. لو ما تعاملت بالموضوع ده من البداية ده هيشكل خطر لك ولحياة الشركة بتاعتك مع الناس اللي من حولك. عشان كده احنا قلنا لك خطايا مستترة، لأنه ده بيعمل فاصل بينك وبين الله وبين الآخرين. فالشعور بالمرارة لأي شخص كان مؤمن أو غير مؤمن، والتراكمات دي من عدم الغفران، الرفض المستمر إنك تنسى جراحة السنين الماضية، وده بيؤدي لجراحات تانية قاعد يتحكم في حياة الناس وللناس اللي عنده المرارة ويسيطر عليهم. يعني في كل جلسة بتلقاه بيكلمك ويحدثك بأنه جراحه وأساء إليه، ده خلاص بقى جزء من حياته. يعني أنه يكلم الناس أنا جراحوني، أنا بتاع، أنا الناس لما كنت صغير، لما أخواني صابوني، ولما يهتم بنفسهم ما قادر يتخلى عن الموضوع ده. هذا الشخص يحتاج للتحرير. لو أنت كنت مستمع بتمر بالمرارة، تأكد تماما أنك أنت محتاج للتحرير. عشان كده ما في علاج إلا علاج واحد، إنك تقبل بواقع غفران الله الكامل لك، وده يساعدك إنك تغفر للناس الآخرين. ولما تغفر للناس الآخرين يبتدي مشاعر المرارة تقل من حياتك. المسيح كان ممكن يشيل مرارة، لم يفعل خطيئة ولا وجد في فمه غش، لكن ظلم وأخذوه وصلبوه. لكن تخيلوا المسيح أطلق الغفران وهو على الصليب. المبدأ ده مهم جدا، بيعلمنا علينا نطبق هذا المبدأ في حياتنا، نعيش اللي علمه لنا الرب يسوع المسيح في حياته، محبة الأعداء، إطلاق الغفران لهم، يباركهم، قال ونحسن إليهم ونصلي لأجلهم. فنتائج المرارة مؤلمة وممكن تقودنا إلى أمور صعبة جدا. فالمرارة بتضع حاجز بيننا وبين الله، بتقفل طريق البركة. ثانيا، المرارة السلوك يؤدي إلى الفشل. علينا أنه نراجع نفسنا، علينا أنه نتخلص من المرارة لنعيش حياة سوية في علاقتنا مع الناس وفي علاقتنا مع الله. بنحتاج لشنو عشان نعالج المرارة في حياتنا؟
أنت محتاج أنك تضع هذا الأمر قدام الله وتتوب عن تراكمات الغضب الموجود تجاه الناس الآخرين. أنت محتاج أنك تسلم قلبك بالكامل لله، تجي تستسلم استسلام كامل لله. أنت محتاج أنك تشير رغبة للكراهية والغضب الموجود جواك، وإنك تسامح، وإنك تقدر تتعامل مع الناس الأزوك، ما تتكلم بالسوء عن الناس اللي أنت حاس إنهم أزوك. لما تجيك فرصة تجنب التذمر والشكوى، أقبل الناس زي ما هم، صلي ربنا، أطلب فرصة للمصالحة مع الناس، أقعد معهم وواجههم. وإنت بتطلب الغفران أنت محتاج إنك تقعد عشان تأخذ فرصة للمصالحة. أقعد مع الناس دي، أقعد مع الأشخاص لو قدرت إنك تتقعد، لو ما قدرت اكتفي، ربما ده يساعدك إنك تقعد قدام ربنا وتقول له يا رب أنا بتوب عن مرارات أنا شلت جواي بسبب أذية الماء، بسبب الناس الأزوني، وأنا ألتجي وألجأ فعلا إليك. شوف الناس عندهم أخطاء وإنت عندك خطأ، توب وأرجع للرب ويتعامل مع الناس زي ما ربنا بيتعامل معك. محتاجين نتخلص من هذه الخطية، نتوب منها ونتحرر منها. ربنا يباركك لأنك اديت فرصة أنك تتأمل وتقيف معنا وقف التأمل في الموضوع ده. أتركك في رعاية الرب، وأكيد هنتقابل مرة تانية في حلقة جديدة من الخطايا المستترة.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-56-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان أن احنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية. من هو إلهك؟ الحلقة دي مهمة والإجابة أهم جدا في السلسلة في الحلقة الرابعة.

أهلا وألف مرحب بك مستمع راديو سمر، مرحب بكم في برنامجكم وقفة وطلع على الكتاب المقدس. في الكتاب المقدس ربنا بيعلن عن نفسه، في الكتاب المقدس ربنا بينوره بيكشف وبيضيء في الظلم الموجود حولنا في كل مكان. تعال خلينا نستمتع مع بعض في وقفة جديدة، في طلة حلوة عن من هو إلهك.

وقفة وطلع على الكتاب المقدس. جميل إنه نعرف نحن كيف اتخلقنا ومنو الخلقنا وعايزنا نكون منه. حاجة جميلة إنه نعرف عن الإله الخلق كل شيء. فالسؤال دايما بيكون داير في ذهننا عن ربنا ممكن بيكون مغلوط نتيجة لظروف، نتيجة لمواقف، نتيجة لأحداث، نتيجة لحاجات كثيرة. لكن ربنا ما بيتغير، ومكتوب عنه لا يعتريه ذل دوران، يعني ما في ولا حاجة كده بتغيره. ومكتوب عنه وعن كلمته إنه السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. فإحنا هنتكلم مع بعض عن صفة أو عن اسم من أسامي بتاعت ربنا العرف به نفسه لنا إحنا كبشر في الكتاب المقدس. قرايتنا من سفر التكوين الأصحاح الأول والأعداد 3 و4. نقرأ مع بعض تكوين الأصحاح الأول والأعداد 3 و4. وقال الله ليكن نور فكان نور، ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة. في قرايتنا مع بعض بنشوف إنه ربنا بيقول كن فيحصل إيه؟ فيكون. كل الكون شايفينه بحدوده البعيدة لأن إحنا ما بنقدر نوصل بيه، ربنا قاله بكلامه. فكلام ربنا أوجد الكون ده بنفس الكيفية، بكلمته برضو حتزول. فواحدة من صفات اسمه إنه اسمه إلوهيم. إلوهيم الإله الكلي القدرة، الإله الكلي القدرة. كون فكان، ما في شخص يقدر عمل كده. إحنا دون الامتياز ده بالإيمان نقدر نقول حاجة فيكون، إيماننا فيه إنه هو بيقدر يعمل. لكن ما في ظلمين تلقى نفسه بيقدر يقول حاجة كده ويحصل غيره، هو ما في. أنا بتكلم عن الحتة دي في ترنيمة بتقول يا ماشي وما عارف لوين وسايب دنيا بتغرك، حياتك واحدة ما اتنين قصيرة ومهما طال عمرك. يسوع أصله بيريدك ودا يريد من مصيرك، وما في غير زول قال وقوله يحقق الآمال أنا الحي، أنا الحي والمعي حيين، يريدكم تقبلوا ريدي. هو الوحيد الحي والقادر على كل شيء، هو في يده كل الأمور، هو بيعرفك، بيعرف ظروفك، بيعرف كل شيء عنك، وهو بحبك. تحمى هاجة إنه هو يحبك كما أنت، داري يخلصك، داري يحررك، داري يشفيك، داري يرجع الحاجات اللي اتسرقت منك. وده ما ممكن يتم إلا بوجود يسوع في حياتك. وجود يسوع في حياتك بيعمل فرق، وجود يسوع عندك بيعمل فرق، بيحررك، بيشفيك، وبيخلصك. هو قال خرافي في يدي خرافي لا يخطفون. عشان تكون ملك له انت محتاج تقبله، محتاج تقبل عطيته، محتاج تقبل هبته بدون ثمن، مجان لكل شخص، لكل شخص. حتى لو كنت انت شايف نفسك كيف ربنا بيحبك وربنا بيقبلك، افتح قلبك واقبل المسيح، افتح قلبك واقبل يسوع، وانت حتستمتع بحضوره، وانت حتستمتع بنعمته. اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. آمين. خلوكم معنا، هنطلع فاصل ونرجع نواصل.

ألف مرحب بكم مرة تاني أعزائي مستمعي راديو سمر. كلمة ربنا مهمة في حياتنا، مكتوب سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. كلمة ربنا بتضوي حتى في أهلك الظلام. ظروفك ممكن تكون أنت ما شايف حاجة وشايف الدنيا ظلمة، كلمة ربنا بتضوي في ظلامك. كلمة ربنا بتحيي العظام الناشفة واليابسة. كلمة ربنا بتجدد القوة فينا. كلمة ربنا بتنعش. كلمة ربنا ما في زيها. كلمة ربنا بتشفي. مكتوب أرسل كلمته فشفاه. فكل شيء ربنا بيقوله بيحصل. ليس الله إنسان فيكذب ولا ابن آدم فيندم. ممكن تكون في ظرف وفي مكان ما في زول شايفك وما في زول جايب خبرك. عايز أقول لك أبشر، ربنا شايفك وربنا بيحبك وربنا عايزك إنك تفتح باب قلبك حتى ما يكون جنبك ويكون معاك. وده بيكون كيف؟ ده سؤال ممكن كل زول يطرحه. أنا إنسان كعب، أنا إنسان وسخان، أنا إنسان ما بستحق. ربنا ما جاب يسوع عشان الناس اللي بيستحقوا، ربنا ما رسل المسيح عشان يموت عشان الناس الكويسين، لكن رسله عشاني وعشانك، لأنه عارف إنه أن إحنا حياتنا ما فيها شيء كويس. عشان كده رسل المسيح حتى ما يكون باب، حتى ما يكون جسر، حتى ما يكون الطريق لنا إنه نطلع من الظلمة للنور، نطلع من الوجع للشفاء، نطلع من الموت للحياة. محبته محبة لنا ما عندها حدود، محبة أبدية. أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. ربنا بيحبك. ممكن تقول أنا أيوة، بقول لك ربنا بيحبك أنت بالذات. عشان بيحبك عشان كده خلاك تسمع كلمته، وعشان بيحبك عشان كده عايز يخلصك، عايز يحررك، عايز يشفيك. المسيح قال خرافي هم في يدي، خرافي لا يخطفون. دي السكة الوحيدة اللي بيها تقدر تضمن أبديتك، تقدر تضمن بها آخرتك حتكون فين. يسوع يحبك، يسوع يخلصك، يسوع يديك الحياة الأبدية. الكتاب بيقول من آمن خلص. أنت تؤمن، الفم يؤمن به للخلاص. أؤمن وأنت تنال الخلاص، أؤمن وأنت تتحرر، أؤمن وأنت تستمتع بأبدية. ما تسمع أكاذيب إبليس والأكاذيب بتاعت الدنيا، لأنه هو كذاب وأبو كله كذاب. ممكن يلهيك بحاجة هنا وحاجة هناك، لكن نشكر الله أنه مكتوب هكذا هب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد يسوع المسيح لكي لا يهلك كل من يؤمن به. يقبل خلاص والحياة الأبدية في المسيح بس. وأي زول بر المسيح ما عنده ضمان، ما عنده رجاء. كلنا عارفين أنه المسيح حيجي وفاة منتصر، وحيجي منتصر وحيملك منتصر. ومكتوب أنه هو الألف والياء، البداية والنهاية. هو كلمة الله البيو، ربنا خلق كل شيء، وهو كلمة الله اللي حيخلصك. افتح قلبك ويقبله، خليه يتمجد، خليه يملك في حياتك. ولإلهنا كل المجد والسلطان والكرامة في اسم يسوع، آمين.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-39-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. مستمعين الأعزاء، مساء الخير والرضا، مساء السعادة والسرور. بقول لكم أهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا سامعيننا وفاتحين الراديو مستنيننا. بنقول لكم أهلا بكم في كل حتة في بلادنا الحبيبة وفي كل بقاع في الدنيا. برحب بكم في اليوم السعيد ده اللي نحن دائما بنتلاقى فيه، ورحلتنا اللي بنمشي فيها 60 دقيقة بنتجول فيها عبر ترانيم مختلفة مع مرنمين مختلفين، وكمان بنستمع فيه لموضوع ممكن يكون مختلف تماما في كل يوم. إذن أعزائنا، نسعد دائما بلقائكم وبنقول لكم أهلا ومرحب بكم. سعيدة جدا نتلاقى معكم، أنا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون، وكمان بنقول لكم تحيات الفريق العامل، بقول لكم حبابكم وإنتوا يعني بتستمتعوا معانا وبتتباركوا معانا في الأمسية دي. وكمان تحية خاصة لكل أهلنا القاعدين في البيوت وسط الأسرة والأحباب، ولكل الزملاء في مواقع العمل، وكمان للسائقين في الطرقات المختلفة والمسافرين. بقول لكم إن شاء الله رب توصلوا بخير وبسلامة وبعافية، وكمان لكل يعني الناس المجتهدة، شبابنا المسابرين، بقول لكم يعني إن شاء الله يا رب التوفيق والنجاح في كل البرامج والمشاريع اللي أنتوا بتقوموا بها. إذن أمسية سعيدة لكل الأحباب ولكل الأصدقاء، ونسعد دائما بلقائكم وبوجودكم معنا. إذن تعالوا مع بعض نستمع لأولى ترانيمنا، باقة من الترانيم الجميلة والمتجددة دائما. إذن مع عبد الله كوش نستمع للترنيمة.

لو داير تتونس في يومك هتلاقينا معك على الهواء طول اليوم ببرامج شيقة مختلفة ومتنوعة. أسمعنا على راديو سمر.

بنجدد التحايا والترحاب مستمعينا الأعزاء، وبنقول مساء الورد والياسمين، مساء المحبة والتسامح، مساء يعني مليان دعوة حب لكل قلب صافي. بنقول شكرا لكل زول دايما بتابعنا، ولكل زول بستنانا في أمسياتنا الجميلة في حوشنا الكبير. زي ما بنقول أنا دايما بحب نقول في حوشنا الكبير، لأنه الحوش هو اللي بيلمنا، الحوش هو اللي بيجمعنا. بعد يوم طويل رجعنا من أماكننا المختلفة، بنتلمى عشان ما نسأل من حالنا ومن أحوالنا ونطمن على بعض، وكمان بتحلى كوباية الشاي مع الأهل والجيران والأحباب والأصحاب. عشان كده يعني ممكن تتاقي جيرانك، وممكن تنادي أصحابك خليهم يجي يحضروا معانا يعني الحلقة دي، ونستمتع مع بعض بالترانيم ونتبارك من خلال الأمسية دي. إذن أعزائنا المستمعين، زي ما وعدتكم إن حتكون معانا يعني باقة من الترانيم المتميزة، وأكيد يعني شاكرين للمرنم عبدالله كوش على الترنيمة الجميلة والرائعة، أنا متأكد ماشي للسماء. وكمان في ترنيمتنا الثانية ماشي نسمعها مع المرنم ماركو كوش. ماركو طبعا الزول يعني الرايق كده بترانيمه وكتاباته الجميلة والحانه كمان الرائعة. هللويا بنقول لك يا سيد الناس، هللويا جت لي ربنا الأمجاد. إذن تعالوا مع بعض نرنم مع المرنم ماركو حسين والمجموعة، تعالوا نستمع. بنقول سلام للطالعين الفجر للزرع، للطاردين المراح للسرحة، للبتطبخ في الغدا، للبيحسب في مصاريف العيال، للبيكتب، للبيحفر، للبيكنس، للبيصنع، لكل البيسمعنا سلامات وكيف الحال. سعيدين إنك تكون معنا على أثير راديو سمارك.

شفتوا كيف يعني بجد يعني المرنم ماركو بقدر شنو كلماته فعلا بتلمس يعني القلب، وفعلا كلمات ممسوحة وفيها بركة، ألحان جميلة ورائعة، موسيقى سودانية أصيلة. شكرا للمرنم ماركو كوش وللمجموعة الرائعة، ربنا يبارككم. وبيقول لنا يعني بقدر شنو يعني بجد لما نكون حول ربنا روحه قدر شنو قاعدة يعني تورينا حاجات كتير يمكن احنا تكون فايت علينا وما عارفيننا. لما تجيك الناس من كل مكان تشفو وتعمل معجزات، هللويا بتبريهم روحك يوريهم. وده كان فعلا اللي بيعمله السيد المسيح، بيجول ويصنع معجزات. إذن حباب كل الناس اللي انضمت لنا في الفترة دي، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم، جيتوا في الوقت المناسب. وكمان بسلم على كل زول بيسمعنا أو بتابعنا عبر الساتلايت، بقول لكم أهلا بكم، وإن شاء الله رب قيلتوا بخير وبعافية. مستنين كمان تفاعلكم معانا، ومستنين نسمع يعني آراء ومشاركات مختلفة. أكيد حتراسلونا على رقم الواتساب 00 35 5 7 9 7 6 5 6 3 5 9. أقول لكم الرقم مرة تانية ومرتب كده، 00 35 7 9 7 6 5 6 3 5 9. وأكيد حكون طبعا مبسوطة بكل المشاركات وكل تفاعل حيكون على صفحتنا الليلة. إذا مستمعينا، موضوعنا اللي ماشيين نتكلم فيه هو موضوع جميل جدا جدا، وممكن يكون موضوع يعني بيلاقينا خلال حياتنا اليومية أو إحنا كبشر ما بنقدر نستغنى عنه. عايزين نتكلم عن العلاقات وأهميتها في حياتنا. أكيد هو موضوع مهم زي ما قلت لكم، موجود في حياة كل زول فينا، وهو موضوع يعني بيكون جزء أساسي من حياة الزول، وما في زول بيعيش براه أو بيقدر يستغنى عن الناس، يعني في الأسرة والأصدقاء والزملاء بتاعنا الدراسة أو يعني إذا كان بتاعنا الشغل، وحتى الجيران، يعني أفراد المجتمع كلهم إن إحنا بنكون مرتبطين بهم بعلاقات ممكن تكون مختلفة بتأثر في شخصياتنا وكمان مشاعرنا، وكمان تأثيرها الأكبر بيكون في طريقة يعني عيشتنا. من بداية الخليقة الإنسان كان محتاج يعني لناس تانيين إنه يعني يعيش ويتعاون معاهم ويتبادل معاهم الخبرات والمشاعر. عشان كده العلاقات ما بتعتبر إنها رفاهية أو حاجة إضافية، لكنها حاجة أساسية لاستقرار الإنسان وسعادته. إذن لو جينا نعرف العلاقات أو مفهوم العلاقات هي شنو، بنلقى إنه العلاقات هي الروابط اللي بتجمع بين الناس، وبتقوم على التواصل والاحترام والتفاهم والمودة. والعلاقات عندها أنواع ممكن تكون مختلفة جدا. يا ريت تشاركوني وتروني أنواع العلاقات دي ممكن تكون شنو. كاتبوني وراسلوني على نفس رقم الواتساب اللي أنا قلت لكم، وممكن تشاركوني بأنواع العلاقات. أنا ممكن أذكر لكم 2 أو 3 منها، وإنتوا برضو ممكن تشاركوني بباقي يعني أنواع العلاقات اللي ممكن تلاقيك في حياتك. أنا ممكن أذكر لك واحدة منهم، مثلا العلاقات الأسرية، دي بتكون بين الوالدين والأبناء وممكن الأقارب، يعني الناس القريبين إذا كان الأعمام والخيلان، الأسرة الممتدة يعني. وفي علاقة الصداقة، ممكن تكون صداقة منذ النشأة، يعني من أنتوا صغار في الحلة الجيران، وبعد شوية بتتطور لصداقة المدرسة، وبعد شوية لما نكبر بنعرف أنه في أصدقاء ممكن يكون

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح.

وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي، في يوم ضيقتي بدعوك لأنك أنت حتستجيب لي. ما في إله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك. آمين.

آمين. ودي صلاتنا وأدعيتنا اللي بنرفعها في كل ميسة وبنقول يا رب استجيب. عشان كده أعزائي المستمعين بشجعكم إذا عندكم أي طلبة صلاة راسلونا وقولوا لينا وأكيد حنشارككم في الصلاة. إذا مستمعينا نرجع لموضوع العلاقات, ويعني قبل الفاصل ذكرنا كم نوع من العلاقات, كده أذكركم بها: العلاقات الأسرية, علاقة الصداقة, وكمان العلاقات المهنية, ودي طبعا في محلات العمل وكده. وفي كمان ناس ذكروا لينا العلاقات الاجتماعية, ودي قالوا بتكون مع الجيران وأفراد المجتمع. وتاني في واحد من المتابعين بيقول لنا العلاقات الإنسانية العامة مع كل الناس, يعني بتعمل معه فرق كبير جدا جدا خلال يومه. إذن كل يعني نوع من العلاقات دي عنده أهمية مختلفة في حياتنا. ولو جينا سألنا أعزائنا المستمعين ليه بنحتاج للعلاقات في حياتنا, يمكن واحد يقول أولا عشان نحقق الشعور بالانتماء. يعني من أكبر احتياجاتنا يعني كبشر إنه يعني بنحس إنه جزء من مجموعة أو مجتمع. لما يكون يعني عنده أسرة أو أصحاب أو ناس قريبين منك بتحس إنك يعني مرغوب ومحبوب وعندك مكانة وعندك قيمة كده وعندك حتة أنت قاعد تنتمي ليها. الشعور بالانتماء ده بيساعد الإنسان إنه يكون أكثر استقرارا وثقة في نفسه, وبيقلل كمان الإحساس بالوحدة والعزلة. تاني حاجة ممكن يكون أهميته في الدعم النفسي والعاطفي. الحياة مستمعين الأعزاء ما كلها لحظات فرح, كمان فيها تحديات وضغوط ومشكلات, وكمان برضو في أوقات بتكون يعني صعبة الإنسان بيكون محتاج فيها لناس يسمعوه ويفهموه ويقيفوا معاه. العلاقات الكويسة بتوفر لنا الدعم النفسي والعاطفي وبتخلينا أقوى في مواجهة المشاكل. مجرد وجود شخص بيهتم بيك ويسأل عنك ممكن يفرق كتير في حالتك النفسية. ثالث نقطة ممكن تبادل الخبرات والمعرفة. كل زول عنده تجربة مختلفة في الحياة من خلال العلاقات, وبيتعلم تجارب من الآخرين وبيستفيد كمان من نصايحهم وأفكارهم. عشان كده بقول لك يا أخي أنا ماشي استشير فلان, يعني أنا عارفة إنه استشارته دي ما حتقع الواطة, أو ماشي فلان ده نصايحه كويسة شديد. فبنحتاج للناس ديل عشان نقوم نستفيد من خبراتهم وتجاربهم الطويلة في الحياة. ممكن كمان نكون فحدة برضو من يعني الحاجات المهمة اللي ممكن بتخلي العلاقات يعني نحن بنحتاج لها في حياتنا. ممكن برضو تشاركني وتراسلني زي ما شاركتوني في موضوع يعني أنواع العلاقات. مستنية برضو نشوف شنو يعني هي أهمية العلاقات في حياتنا, زي ما قلنا الانتماء وقلنا للدعم العاطفي والنفسي, وكمان يعني لحاجات كثيرة يمكن إحنا بنكون محتاجينها في حياتنا, وأنا محتاج إنكم تذكروا لي كمان بعض منها. حديكم فرصة عشان تراسلوني وتكاتبوني, لكن بس نطلع فاصل ونرجع نواصل. ما تمشوا بعيدين, خليكم قريبين, وأكيد يعني حنستمتع بأمسيتنا الجميلة دي. أيوب الفياض واحدة من ترانيمه الجميلة جدا جدا, يعني مستعد سمعنا لها في الأمسية دي. وكمان بقول لك أرجع وأسمع كل ترانيمنا الموجودة في الصفحة, وممكن كمان تستمتع بكل الألحان والموسيقى السودانية مع المرنمين المختلفين. إذن دعوة لكل الأحباب والأصدقاء الموجودين معنا لمتابعة هذه الترنيمة مع المرنم أيوب الفياض.

آمين يا رب. بكرة نسمع قالوا آمنة وقالوا سالمة ويبقى كل الفات كمان حكاوي. حابين نشكر المرنم يعني أيوب الفياض على الترنيمة الجميلة. الله البرعاني وما مهم كيف حالي هو اللي بيسدد عوازي كل يوم والتالي. يا سلام لما يكون التعبير طالع من زول مختبر, يعني هنا بقول لك ما مهم كيف حالي مدام الله هو البرعاني. ليه؟ لأنه هو حاسس ومتأكد إنه هو اللي بيسدد كل عوازه. ومكتوب أو دي الحاجة اللي وعدنا بها ربنا إنه بيهتم بعصفور أو بالطيور اللي أصلا ما بتزرع ولا بتحصد, فما بالك إحنا بني البشر. أكيد ربنا هو عارف احتياجنا وهو كمان عارف كيف يسدد الاحتياج ده. حبابكم وحباب أمسياتكم الطيبة مستمعينا, وأهلا ومرحب بكل زول انضم لنا في اللحظة دي. وبقول لك حبابك وانت بتتابع معانا ساعة سمر. موضوعنا اليوم عن العلاقات وأهمية العلاقات في حياتنا, واتكلمنا كثير عن أنواع العلاقات وليه إنه كمان العلاقات مهمة في حياتنا, وذكرنا برضو بعض الأسباب مثلا زي الانتماء وكمان لاكتساب الخبرات ولي يعني المعرفة والمزيد من الدعم إذا كان العاطفي ولا النفسي. إذن أعزائنا كمان بنواصل في يعني أهمية العلاقات في حياتنا. بنقول كمان إنه محتاج لها لأن ممكن تطور من شخصياتنا. العلاقات بتعلمنا مستمعين الأعزاء مهارات كثيرة زي الاحترام والصبر والتعاون وكمان تحمل المسؤوليات, وممكن أكبر من ده كمان حل النزاعات والخلافات. ودي الحاجة يعني اللي بنكتسبها من نحن وصغار في حل مشاكل صغيرة صغيرة, ولحد ما أنت تبقى كبير بتقدر تحل ممكن مشاكل يعني أصحابه بيفتكروها كبيرة جدا جدا وما لها حل, لكن تدخلك أنت بخبراتك اللي أنت اكتسبتها من خلال تعاملك مع أنواع المشكلات المختلفة بتقدر تحل يعني أو تشارك في حل المعضلات الكبيرة اللي ممكن تقابل زملائك ولا أصحابك. وممكن تكون المرجع على فكرة, يقول لك يا أخي المشكلة دي فلان حيقدر يحلها, فخلونا نتصل عليه ولا نمشي له زيارة كده ونطرح له الموضوع ده, وأكيد حيكون يعني حيشوف علينا حاجة بسيطة جدا جدا. ودي حاجة كويسة طبعا, وإن الزول يكون بتوصف بيدا وإن الزول ممكن يكون يعني بيشتغل في الجانب ده. تاني حاجة ممكن تكون إنه يعني المساعدة وقت الحاجة. في الظروف الصعبة أعزائنا المستمعين أو الأزمات, الإنسان غالبا بيلجأ للناس اللي حوله, الأسرة والأصدقاء والعلاقات اللي يعني اللي بتكون كويسة اللي بتكون مصدر دعم ومساندة له. عشان كده يعني بنلقى إنه العلاقات القوية يعني بتعتبر نوع من أنواع يعني القوة الاجتماعية اللي بيساعد الإنسان إنه يتجاوز المحن والتحديات والضغوطات والمشاكل اللي ممكن كمان تلاقوه في حياته. إذن واحدة برضو من الأهمية بتزيد من السعادة يعني وجودة الحياة, ودي الحاجة أكيد بنفتش عليها إحنا كلنا لأنه الحياة مليانة ضغوطات ومليانة مشاكل. ممكن اليوم العمل يكون طويل وفيه تحديات كثيرة جدا جدا, لكن دار أقول لك في المسا ده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه الدراسات يعني والتجارب اليومية بتورينا إنه الناس اللي عندهم يعني علاقات إيجابية وصحية غالبا بيكونوا أكثر سعادة ورضا عن حياتهم. يعني زال يكون مبسوط يقول لك أنا مبسوط بحياتي. الفرح لما نشاركه مع الآخرين بيزيد, والحزن لما نشاركه بيخف. ودي الحاجة اللي أنا عايزة أخليها لك في الأمسية دي, بأنه الفرح لما نشاركه مع الآخرين بيزيد. ما تخاف إذا أنت فرحت مع الناس التانين, لأنه الفرح ما بينقص لكن بيزيد. ده بيجي بفرح لك وده يجي يسأل الحاصل شنو الحاصل, واحد اتنين ثلاثة ده ممكن يفرح لك, والبعده تلقى كمية بتاعت ناس فرحانة لفرحك أنت. عشان كده شارك الناس بالحاجات المفرحة لأنهم هم حيكونوا لك زيادة كبيرة للموضوع ده. وكمان حتى الحزن ما نكون ساكتين, خلونا نشارك بالحاجات اللي بتضايقنا والحاجات اللي ممكن تحزننا والحاجات اللي ممكن تخلينا مكتئبين, لأنه إذا شاركناه بيخف الوجع وبيخف الألم. إذن أعزائنا يعني نقاط جميلة جدا جدا. أنا بصراحة يعني ممتنة للحلقة دي جدا لأنه ممكن تكون علمتني الكثير من الأشياء يمكن تكون فايتة علي. وإذا أنت كمان تعلمت نقاط كويسة وحلوة وجميلة وحبيتها وعجبتك, ممكن تكتب لي وتقول لي يا إيناس النقطة الفلانية عجبتني وأنا حابة أزيد عليها 1 2 3, وحكون مرحبة جدا جدا بالفكرة. بس أنت راسلني على رقم الواتساب
الواتساب 00357976565359. حتى الناس اللي بيستمعوا لينا واللي بيتابعونا عبر الساتلايت بنقول لكم أهلا ومرحب بكم، وكمان مستنية مشاركاتكم. ولكل زول حاب ينزل قناتنا باسم راديو سمر سودان التردد 11354، الاستقطاب رأسي، وده حيكون على النايل سات. إذا مستمعينا تعالوا مع بعض نطلع فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، ما تمشوا بعيد خليكم قريبين، وأكيد حنرجع لساعة سمر.

حنصلي معاك وندعو بالخير والمحبة والسلام. انت معانا بتسمعنا، تعال نتشارك لحظات صادقة الرب مولود فيها معانا، بيدينا الفرح والسعادة والزيادة. انت الآن تستمع إلى راديو سمر.

بنجدد التحايا والترحاب لكل المستمعين في كل مكان، وأكيد أنت بتشاركنا لحظات فيها فرح وسعادة، وأكيد ربنا بيزيد علينا بزيادة. إذن أعزائنا اخترت لكم ترنيمة تانية، وحب أخذكم كده في لحظات جميلة مفرحة مع شيخ الترنيمة السودانية، أكيد معروف بشيخ الترنيمة السودانية، ملقب يعني اللقب ده ومحبوب جدا جدا، المرنم إزبون صامويل في واحدة من أجمل الترانيم المحبوبة. تعالوا مع بعض نتابعها ونستمع لها.

عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خد بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خد وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

0: رجعنا من جديد مستمعينا بعد ما استمتعنا بسماع الترنيمة الجميلة ويعني المعزية دي من المرنم الشيخ إزبون. فعلا يستحق أنه يلقب بشيخ الترنيمة السودانية إزبون صامويل. بنقول لك شكرا على الكلمات الرائعة. فعلا في محضر الرب بيتجدد كل شيء قديم، وفي محضره كمان يعني بيسدد كل احتياج وبيزيل الألم وبتزيد الأفراح. في محضره بيشفي الأمراض، في محضره كمان بيجلسنا في أعلى مقام. يا سلام على الكلمات، كلمات متناسقة جدا جدا، كلمات مشجعة يا شيخ إزبون بصراحة. ودايما بنسعد ربنا يديك طول العمر كده وتكون فعلا بتقدم وتكتب وتلحن الترنيمة السودانية. إذا مستمعينا جينا لختام أو يعني قبل الختام، حابة أخذكم كمان في مفهوم الكتاب المقدس بالنسبة للعلاقات. الكتاب المقدس بيشجع على العيش في يعني الناس تكون عايشة في وحدة ومحبة وسلام، لأن التعاون والترابط بين الناس بيعكس قصد الله للمجتمع البشري. لما نقول إنه بنحتاج للعلاقات بحسب الكتاب المقدس، طبعا زي ما قبل شفناه من الحالة الاجتماعية وهسه حاليا بنشوفه من نظر الكتاب المقدس، يعني بحسب الكتاب المقدس الإنسان خلق عشان يعيش في شركة مع الناس التانيين. عشان كده العزلة والوحدة يعني وضع بيكون ما طبيعي للإنسان. عشان كده العلاقات بتساعدنا أعزائي المستمعين بأنه يعني ننمو في الروح وفي الإيمان، وإننا كمان بنشجع بعض وقت الضعف، وكثير بنشارك يعني الأفراح والأحزان مع الآخرين، وكمان بنتعلم المحبة والغفران، وأهم شيء بنتعلم خدمة الآخرين وكمان خدمة المجتمع. إذن مستمعينا بنشوف إن الكتاب المقدس بيعلمنا إنه العلاقات الحقيقية بتبنى على المحبة والاحترام وكمان الغفران والتسامح. وكل ما الزول يتقرب من الله يعني بيعكس أو بنعكس ذا على علاقته مع الناس التانين. عشان كده بنحتاج للعلاقات لأنها جزء من التصميم الإلهي لحياتنا، ومن خلاله يعني بنختبر المحبة والدعم والشركة الربنا الدائرة نعيش فيها منذ الخليقة. إذا رسالتنا الأخيرة في الأمسية دي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، إنه يعني بنقول يعني العلاقات نعمة كبيرة جدا جدا ربنا وهبها لنا، وهي واحدة من أهم الأشياء اللي بتدي لحياتنا معنى وقيمة. في عالم سريع ومليان بالتكنولوجيا والتواصل الإلكتروني، يعني ما ننسى إنه الإنسان ما زال محتاج للمحبة الحقيقية وللكلمة الطيبة وكمان للاهتمام الصادق. خلونا نراجع علاقاتنا ونحافظ على الناس اللي بيحبونا ونحبهم، وكمان حتى الناس اللي ما بيحبونا نمشي ونكلمهم عن محبة المسيح وعن محبة الله اللي هو حبانا أول ووصانا إننا نحب بعضنا البعض، ونتعلم كمان نسامح ونسمع وندعم بعض، لأنه في النهاية ما حنتذكر عدد يعني الناس اللي نحن كنا معاهم بقدر ما بنتذكر الرسائل الجميلة اللي نحن كان أديناها لهم. عشان كده خلونا نقف مع بعض وقت الشدة وقت الضيقة، حتى الفرح نشاركه زي ما قلنا، لأنه الفرح إذا شاركناه بيزيد وما بينقص. فالعلاقات القوية ما بتبنى في يوم واحد، لكنها بتكبر بالمحبة وبالاحترام والثقة، ودي من أجمل الاستثمارات الممكن نعملها في حياتنا. إذا مستمعينا كانت حلقتنا الليلة جميلة بوجودكم وبمشاركاتكم وكمان يعني تفاعلكم معنا، سعدت جدا جدا. ونحن كلنا بنسمع في أمسيتنا الجميلة دي للترانيم الروحية من مختلف المرنمين السودانيين، اتعزينا واتباركنا في أمسية تجمعنا مع بعض. وفي الختام أعزائنا المستمعين بقول لكم تقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء استنونا في نفس الميعاد. وما تنسوا كمان تتابعوا يعني الابليكيشن الجديد كيف نزل بصورة جميلة جدا جدا، ممكن تدخلوا وتختاروا اللغة حتى اللي انتوا يعني عايزين تسمعوها والبرامج اللي ممكن بتحبوا تتابعوها. وحد ما نتلاقى يعني بكرة إن شاء الله وعشنا في صباح بلدنا من الساعة 10:30 بتوقيت السودان، بنقول لكم إلى جديد اللقاء.
1: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر، ويبقى كل الفات حكاوي ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد، وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

0: سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونضو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونضو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسة على راديو سمر
1: دخل واحد على أخته وهي قاعدة وقف بيها وراها كده وخدت إيده على كتفه وسألها من هو أقوى زول في الدنيا دي؟ قالت ليه أنا سألها المرة الثانية عايز يضغط عليها عشان تغير إجابتها منو؟ قالت له بإصرار أنا أقوى زول في الدنيا دي أنا زعل أخوها لأنه كان متوقعة تقول له أنت القوي وهو طالع وقف شوية في الباب وسألت أنا كأنه حاب يقول لها أوعك تنسي كلامك ده قلت لي منو أقوى زول في الدنيا دي؟ قالت له أنت قال لها طيب قبل شوية ما قلت أنت القوية
2: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أطلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى السمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن. ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم.
1: وقبله. فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه. فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
2: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا. فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار، حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
8: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت. فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
2: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
9: إنه يستحق الموت.
1: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
10: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
11: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى، فقالت للموجودين:
11: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
12: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
13: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغةٍ.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين. وستسمعون عن حروب وأخبار حروب، إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون ويخون بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة ويضلون كثيرين، ويعم الشر فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب الذي تكلم عنه النبي دانيال موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تذولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك. ولم يكونوا على علم بما سيحدث حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعندما جاء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.
3: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاط بي، باسم الرب أبيدهم. أحاط بي واكتنفوني، باسم الرب أبيدهم. أحاط بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك، باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصاً.

0: متى الأصحاح الخامس عشر. وجاء إلى عيسى بعض الفريسين والفقهاء من القدس وقالوا:
1: لماذا يخالف تلاميذك التقليد الذي فرضه الشيوخ فلا يغسلون أيديهم قبل أن يأكلوا؟
0: فأجابهم:
2: ولماذا تخالفون أنتم وصية الله لكي تحافظوا على تقاليدكم؟ لأن الله قال: أكرم أباك وأمك، ومن سب أباه أو أمه يجب أن يقتل. أما أنتم فتقولون: إن قال واحد لأبيه أو أمه ما كنت أعولك به أعطيته لله، فلا تفرضوا عليه أن يكرم أباه. فأنتم نقضتم كلام الله من أجل تقاليدكم. يا منافقون، كان إشعياء على حق لما تنبأ عنكم بقول الله: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، أما قلبه فبعيد عني، يعبدني عبادة هي بلا قيمة، والعقائد التي يعلمها هي وصايا من تأليف الناس.
0: ودعا الجمهور إليه وقال لهم:
2: اسمعوا وافهموا، ما يدخل الفم لا ينجس الإنسان، إنما ما يخرج من الفم هو الذي ينجس الإنسان.
0: وجاء التلاميذ وقالوا له:
3: هل تعلم أن الفريسيين صدموا لما سمعوا هذا الكلام؟
0: فأجابهم:
2: كل نبات لم يزرعه أبي السماء يقلع من جذره. اتركوهم، هم عميان يقودون عميانا، وإن كان أعمى يقود أعمى يسقط الاثنان في حفرة.
0: فقال له بطرس:
4: فسر لنا المثل.
0: فأجابه:
2: هل أنتم أيضا أغبياء مثلهم؟ ألا تعرفون أن ما يدخل الفم يذهب إلى البطن ثم يخرج إلى المرحاض؟ أما ما يخرج من الفم فهو يجيء من القلب، وهو الذي ينجس الإنسان، لأنه من القلب تخرج الأفكار الشريرة: القتل، الزنا، الفسق، السرقة، شهادة الزور، تشويه السمعة. هذه هي الأشياء التي تنجس الإنسان، أما الأكل بأيد غير مغسولة فلا ينجسه.
0: وخرج عيسى من هناك وانصرف إلى منطقة صور وصيدا، فجاءت إليه امرأة كنعانية من تلك البلاد وهي تصرخ:
5: ارحمني يا سيدي يا ابن داود، بنتي فيها شيطان يعذبها جدا.
0: لكنه لم يرد عليها حتى بكلمة، فجاء تلاميذه وطلبوا منه وقالوا:
3: اصرفها لأنها تصرخ وراءنا.
0: فأجاب:
2: أنا أرسلت فقط إلى خراف بني إسرائيل الضالة.
0: فجاءت المرأة وركعت قدامه وقالت:
5: ساعدني يا سيدي.
0: فأجاب:
2: لا يصح أن نأخذ طعام الأولاد ونرميه للكلاب.
0: فقالت:
5: نعم يا سيدي، ولكن حتى الكلاب تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أسيادها.
0: فأجابها عيسى:
2: أيتها المرأة، إيمانك عظيم، لك ما طلبت.
0: فشفيت بنتها من تلك اللحظة. وخرج عيسى من هناك وجاء إلى بحيرة الجليل وصعد إلى الجبل وجلس هناك. فجاء إليه جمهور قفير معهم عرج وعمي ومشلولون وخرس وكثيرون غيرهم، ووضعوهم عند قدميه فشفاهم. فتعجب الناس لما رأوا الخرس يتكلمون والمشلولين يصحون والعرج يمشون والعمي يرون، وسبحوا ربهم. ونادى عيسى تلاميذه وقال لهم:
2: إني أشفق على الجمهور لأنهم معي هنا منذ 3 أيام وليس معهم شيء ليأكلوا، ولا أريد أن أصرفهم جائعين لئلا يصيبهم الإجهاد الشديد في الطريق.
0: فقال له التلاميذ:
3: نحن في صحراء، فكيف يمكن لنا أن نجد خبزا يكفي لإشباع هذا الجمهور الغفير؟
0: فقال لهم عيسى:
2: كم رغيفا عندكم؟
0: فقالوا:
6: 7 وغليل من سمك صغير.
0: فأمر الجمهور أن يجلسوا على الأرض، وأخذ الأرغفة 7 والسمك، وشكر الله وقسم وأعطى التلاميذ، والتلاميذ أعطوا الجمهور، فأكلوا حتى شبعوا، ثم رفعوا ما فضل من الكسر 7 سلال مملوءة، وكان الذين أكلوا 4000 رجل، وأضف إلى ذلك النساء والأطفال. ثم صرف الناس وركب القارب وجاء إلى منطقة مجدان،

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوغاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

0: الأصحاح العشرون.
1: مملكة الله هي مثل واحد صاحب أرض خرج عند الفجر ليستأجر عمالا لكرمه، واتفق مع العمال على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه. ثم خرج حوالي الساعة 9 صباحا فرأى عمالا آخرين واقفين في الساحة العامة بلا عمل، فقال لهم: روحوا أنتم أيضا إلى الكرم وسأعطيكم ما يحق لكم. فراحوا. ثم خرج مرة أخرى عند الظهر، ومرة أخرى حوالي الساعة 3 بعد الظهر، وعمل نفس الشيء. ثم حوالي الساعة 5 مساء خرج فوجد آخرين واقفين، فقال لهم: لماذا وقفتم هنا بلا عمل طول النهار؟ قالوا له: لم يستأجرنا أحد. فقال لهم: روحوا أنتم أيضا إلى الكرم. ولما حل المساء قال صاحب الكرم لوكيله: نادي العمال وادفع لهم أجورهم، وعليك أن تبدأ بالذين جاءوا في الآخر حتى تصل إلى الذين جاءوا في الأول. فجاء الذين عملوا من الساعة 5 واستلم كل واحد منهم دينارا. فلما جاء الذين عملوا من أول النهار ظنوا أنهم سيأخذون أكثر، ولكن كل واحد منهم استلم دينارا واحدا. فلما أخذوا تذمروا على صاحب الأرض وقالوا: هؤلاء الذين جاءوا في الآخر اشتغلوا ساعة واحدة فساويتهم بنا، نحن الذين احتملنا تعب اليوم كله في الحر الشديد. فقال لواحد منهم: يا صاحبي، أنا لم أظلمك، ألم تتفق معي على دينار؟ خذ حقك وانصرف، أنا أريد أن أعطي هذا الذي جاء في الآخر مثلك أنت، أليس من حقي أن أتصرف في مالي كما أشاء؟ هل أنت حسود لأني كريم؟ إذن من هم في الآخر يصيرون في الأول، ومن هم في الأول يصيرون في الآخر.
0: وكان عيسى صاعدا إلى مدينة القدس، وفي الطريق أخذ الاثنى عشر على انفراد وقال لهم:
1: انتبهوا، نحن في الطريق إلى القدس، والذي صار بشرا سيسلم إلى رؤساء الأحبار والفقهاء فيحكمون عليه بالموت، ثم يسلمونه إلى الأجانب ليهزؤوا به ويجلدوه ويصلبوه، ولكنه يقوم حيا في اليوم الثالث.
0: ثم تقدمت إليه أم ابني زبدي ومعها ابنها وسجدت له وطلبت منه شيئا، فقال لها:
1: ماذا تريدين؟
0: أجابته:
2: أريد أن تأمر بأن يجلس ابناي هذان، واحد عن يمينك والآخر عن شمالك في ملكك.
0: فقال لهما عيسى:
1: أنتما لا تعلمان ما تطلبان، هل تقدران أن تشربا الكأس التي سأشربها أنا؟
0: فقال له:
3: نعم نقدر.
0: فقال لهما:
1: حقا ستشربان كأسي، أما الجلوس عن يميني أو شمالي فليس لي أن أعطيه، إنه لمن أعده لهم أبي.
0: فلما سمع العشر هذا استاءوا من الأخوين، فناداهم عيسى إليه وقال لهم:
1: أنتم تعلمون أن حكام الشعوب يتسيدون عليهم وأن عظمائهم يتسلطون عليهم، فلا يكن هذا بينكم، بل من أراد أن يكون عظيما بينكم فليكن خادما لكم، ومن أراد أن يكون الأول بينكم فليكن عبدا لكم، كما أن الذي صار بشرا جاء لا ليكون سيدا بل خادما، وليبذل نفسه فدية عن الكثيرين.
0: ولما كانوا خارجين من أريحا تبعه جمهور قفير من الناس، وكان يجلس على جانب الطريق أعميان، فسمعا أن عيسى مار من هناك، فصرخا:
4: ارحمنا يا مولانا يا ابن داود.
0: فوبخهما الناس وقالوا لهما اسكتا، لكنهما صرخا أكثر:
4: ارحمنا يا مولانا يا ابن داود.
0: فتوقف عيسى وناداهما وقال لهما:
1: ماذا تريدان أن أفعل لكما؟
0: فقالا له:
4: يا مولانا افتح عيوننا.
0: فأشفق عيسى عليهما ولمس عيونهما، وفي الحال أمكنهما أن يريا فتبعاه.
5: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

0: الأصحاح الخامس. فلما رأى الجمهور صعد إلى الجبل وجلس، واقترب منه تلاميذه فأخذ يعلمهم وقال:
1: هنيئا للمساكين في الروح، لأن لهم مملكة الله. هنيئا للحزانة، لأنهم يتعزون. هنيئا للودعاء، لأنهم يرثون الأرض. هنيئا لمن يجوعون ويعطشون إلى الصلاح، لأنهم يشبعون. هنيئا للرحماء، لأنهم يرحمون. هنيئا لمن قلوبهم نقية، لأنهم يشاهدون الله. هنيئا لمن يصنعون السلام، لأنهم يدعون أبناء الله. هنيئا لمن يضطهدهم الناس من أجل الصلاح، لأن لهم نصيبا في مملكة الله. هنيئا لكم إذا شتموكم واضطهدوكم وافتروا عليكم، لأنكم أتباعي. أفرحوا وابتهجوا، لأن أجركم في السماء عظيم، فإنهم اضطهدوا الأنبياء الذين قبلكم بنفس الطريقة. أنتم ملح الأرض، لكن إذا فقد الملح ملوحته لا يمكن أن نرد له طعمه، وهو لا يصلح لشيء، بل يرمى في الخارج ويدوسه الناس. أنتم نور العالم. مدينة مبنية على جبل لا تخفى عن الأنظار، ولا أحد يشعل المصباح ويضعه تحت المكيال، بل يضعه على المنارة فيضيء لكل من في الدار. وبنفس الطريقة يجب أن يضيء نوركم قدام الناس، لكي يروا أعمالكم الحسنة ويسبحوا أباكم الذي في السماء. لا تظنوا أني جئت لألغي التوراة أو كتب الأنبياء. أنا جئت لا لألغيها، بل لأكملها. أقول لكم الحق، ما دامت السماء والأرض موجودتين فلن يسقط من الكتاب حرف واحد أو نقطة واحدة، بل يتم كل شيء. فمن خالف ولو أصغر وصية من هذه الوصايا وعلم الناس أن يفعلوا مثله، يكون له أحط مكانة في مملكة الله. أما من عمل بها وعلمها، تكون له مكانة عالية في مملكة الله. فإني أقول لكم، إن كان صلاحكم لا يزيد عن صلاح الفقهاء والفريسيين، فلن تدخلوا مملكة الله. سمعتم أنه قيل للناس في قديم الزمان: لا تقتل، ومن قتل يواجه القضاء. أما أنا فأقول لكم: من غضب على أخيه يواجه القضاء، ومن قال لأخيه يا أحمق يواجه المجلس الأعلى، ومن قال له يا تافه يواجه نار جهنم. فإن قدمت هديتك عند منصة القربان وهناك تذكرت أن أخاك له شيء عليك، فاترك هديتك هناك عند المنصة، واذهب أولا وصالح أخاك، ثم تعال وقدم هديتك. حاول أن ترضي خصمك بسرعة، حتى وأنت معه في الطريق إلى المحكمة، لئلا يسلمك إلى القاضي، والقاضي يسلمك إلى الشرطي، فتوضع في السجن. أقول لك الحق، لن تخرج من هناك حتى تدفع آخر فلس عليك. سمعتم أنه قيل: لا تزني. أما أنا فأقول لكم: من نظر إلى امرأة بشهوة فقد زنى بها في قلبه. فإن كانت عينك اليمنى تسبب لك أن تسقط، اقلعها وأرمها بعيدا، فأحسن لك أن تفقد عضوا منك ولا ترمى بجملتك في الجحيم. وإن كانت يدك اليمنى تسبب لك أن تسقط، اقطعها وأرمها بعيدا، فأحسن لك أن تفقد عضوا منك ولا تذهب بجملتك إلى الجحيم. وقيل: من طلق امرأته فيجب أن يعطيها شهادة طلاق. أما أنا فأقول لكم: كل من طلق امرأته وهي لم تزني يجعلها زانية، ومن يتزوج بمطلقة يزني. وسمعتم أيضا أنه قيل للناس في قديم الزمان: لا تتراجع عن وعدك، بل أعط الله ما حلفت به. أما أنا فأقول لكم: لا تحلفوا أبدا، لا بالسماء لأنها عرش الله، ولا بالأرض لأنها المكان الذي يضع فيه قدميه، ولا بالقدس لأنها مدينة الملك العظيم. ولا تحلف برأسك، لأنك لا تقدر أن تجعل حتى شعرة واحدة بيضاء أو سوداء. بل عندما يكون قصدك نعم تقول نعم، وعندما يكون قصدك لا تقول لا، وما زاد على هذا فهو من الشرير. سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن. أما أنا فأقول لكم لا تنتقموا من الذي يسيء إليكم، بل من ضربك على خدك الأيمن فحول له الآخر، ومن أراد أن يشتكيك ليأخذ قميصك فاترك له ثوبك أيضا، ومن أراد أن يسخرك لتمشي كيلومترا واحدا فاذهب معه كيلومترين. أعطي من سألك ولا ترد من أراد أن يقترض منك. سمعتم أنه قيل أحب الآخرين وأكره عدوك. أما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم وادعوا بالخير للذين يضطهدونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماء، لأنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأتقياء والظالمين. فإن كنتم تحبون من يحبكم فما هو أجركم؟ حتى جبات الضرائب يفعلون هذا. وإن كنتم لا تسلمون إلا على إخوانكم فهل في هذا شيء غير عادي؟ حتى الذين لا يعرفون الله يفعلون هذا. إذن كونوا كاملين كما أن أباكم السمائي كامل.

0: الترنيمة ده أنا بحبها شديد.
1: وأنا كمان يا حسام، كل ما أسمعها بحس بنعمة المسيح ومحبته اللي بيغمرنا بيها.
2: تفضلوا الشاي يا جماعة.
3: شكرا يا أستاذ مجدي.
4: فادي لسه ما جات ولا شنو؟
1: ليه سمير، أصلا تتأخر في الشغل وبتجي هنا طوالي.
5: فادي العضو العاشر في كنيستنا، خلاص قربنا نبقى كنيستين.
4: مجدا للرب، يعني الرب ضعف عددنا وأكتر من الضعف خلال سنة، كنا أربعة والليلة بقينا عشرة.
6: يعني لو استمرين على نفس المعدل ده حنكون 20 السنة الجاية.
2: أمين يا رانيا، لكن أنا على ما أعتقد إنه الرب هيدينا عدات أكتر من كده، لأنه السنة دي كانت بتتأسس فيها الكنيسة ودي كانت أصعب مرحلة، لكن بعد كده الكنيسة بتبقى موجودة ودعوة الناس ليها بتكون سهلة.
1: ومن أجمل الحاجات في الكنيسة جو الشركة، ولأنه عددنا في البيت ما كبير بنقدر نشارك مع بعض بكل حرية وبنحس ببعض جدا. أكيد دي فادية، أنا حامشي أفتح الباب. أهلان يا فادية، اتفضلي.
5: مرحب يا ليلى، معلش اتأخرت عليكم شوي.
1: لا انت جاي في الميعاد، هسه كان أستاذ سمير بسأل عنك، تعال عشان أعرفك عليه وعلى مدام منال مرته. أستاذ سمير ومدام منال مرته.
4: أهلا مدام فادية، إزيك؟
5: أهلا يا أستاذ سمير، أنا سمعت عنك من ليلى وعن مدام منال كتير.
7: وإحنا كمان سمعنا عنك من ليلى واشتقنا إن نشوفك.
5: من الأسبوع الفات وأنا بتمنى إنه اليوم ده يجي بسرعة عشان أتقابل معاكم وأعيش جو الكنيسة اللي حكت لي ليلى عنه.
7: نحن كمان فرحانين جدا بوجودك معنا يا فادية.
5: شكرا يا، أقدر أقول لك يا منال؟
7: طبعا، وأنا أقول لك يا فادية.
1: طيب عارفك يا فادية لباقي أفراد الكنيسة، طبعا أنت عارفة مجي زوجي.
5: طبعا، يا ريت الباقيين كل واحد يعرف عن نفسه.
8: أنا اسمي حسام، خريج كلية الهندسة وبشتغل في مكتب هندسي.
3: وأنا اسمي ناصر، وأبوي الأستاذ سمير وبشتغل مع صاحبي حسام في نفس المكتب.
6: وأنا رانيا، أخت منال وخطيبة عادل، بشتغل في شركة السياحة.
9: وأنا عادل خطيب رانيا وبشتغل في فندق.
10: وأنا اسمي نانسي، بشتغل مع مدام منال في نفس الشغل.
4: عرفينا أنت يا مدام فادية بنفسك.
5: أنا اسمي فادية، جارة ليلى والأستاذ مجدي وزوجي رجل أعمال، يتعرفت عليه لما جانا في لبنان البلد اللي أنا تولدت فيها وعشت فيها كل عمري. اتزوجنا وجيت معاه لمصر، أمنت بالسيد المسيح عن طريق مدام ليلى وشوقتني للحياة مع الرب يسوع المسيح له كل المجد. أنا حبيتكم من قبل ما أشوفكم من كلام ليلى وأستاذ مجدي عنكم.
2: أهلا بيكي في وسط الكنيسة اللي هي أسرتك في المسيح.
6: اتفضلي شاي يا مدام فادية.
5: شكرا.
1: أنا بعرف أعمل حاجات حلوة كثيرة، لكن عملت الكيكة دي، يا رب تعجبكم. اتفضلوا.
7: تسلم يدك يا ليلى، كيكة جميلة جدا.
1: شكرا يا منال على المجاملة الجميلة دي.
3: لا ما مجاملة، الكيكة جميلة فعلا.
1: متشكرة جدا يا جماعة.
4: شكرا على الشاي وشكرا على الكيك يا ليلى.
1: بالهنا يا سمير، بالهنا ليكم كلكم.
5: انتوا كل مرة بتاكلوا حاجات حلوة زي دي؟
7: أنا عايزة أقول لكي إن وجود فترة ناكل فيه حاجات حلوة أو نشرب شاي أو حاجات باردة من الفترات المهمة جدا في الكنيسة، لأنها بتقربنا مع بعض، بتحسسنا إنه إحنا فعلا أسرة.
5: ده شيء عظيم فعلا.
4: مجدا للرب، تعالوا مع بعض نبدأ كنيستنا بالتسبيح لاسم الرب إلهنا اللي حيقودنا الليلة في التسبيح حسام، ومجد حيعزف معه بالجيتار.

0: أمين شكرا لك يا حسام أنت ومجدي على فترة التسبيح بتاعت الليلة. فعلا كان وقت رائع وكلنا حسينا بحضور ربنا. هللويا. في موضوعنا الليلة حنتعلم كيف نبارك الرب من كل قلوبنا ونشكره على كل شيء. الليلة حنتأمل مع بعض في مزمور 103. تعالوا نفتح الكتاب المقدس ونقرأ المزمور من الأول بالترتيب كل واحد آيتين. اتفضل ابتدي لينا يا مدام فادية.
1: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته.
2: الذي يغفر كل ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفر حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة،
3: الذي يجمع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين.
0: عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة.
4: لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازينا حسب آثامنا.
5: لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه. كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا.
6: كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه. لأنه يعرف جبلتنا، يذكر إننا تراب نحن.
7: الإنسان مثل العشب أيامه، كزهر الحقل كذلك يسهر. لأن ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد.
8: أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين لحافظي عهده وذاكري وصاياه ليعملوها.
9: الرب في السماوات ثبت كرسيه، ومملكته على الكل تسود. باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين، قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه.
10: باركوا الرب يا جميع جنوده خدامه العاملين مرضاته. باركوا الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه. باركي يا نفس الرب.
0: منحب بشاركنا بالتأمل في المزمور.
3: ممكن أبدأ أنا يا سمير؟
0: تفضل يا منال.
3: أنا حشارككم بالآية الأولى في مزمور 103 اللي بتقول بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. واضح إنه داود كاتب المزمور كان حاسس إنه خير الرب ما لحياته، عشان كده يعني زي ما يكون بيفكر نفسه وشجعه علينا تبارك اسم الرب القدوس، مش بس بخشمه لكن بكل شي جواه وبكل أعماقه. عشان كده قال وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس.
2: نحن كمان لازم نبارك الرب ونوجه نفوسنا ناحية الرب ونباركه ونشكره على كل إحساناته الدائمة لنا.
8: معك حق يا عادل، إحسانات الله كثيرة شديد علينا وتعاملاته معانا عظيمة. إحنا فعلا محتاجين ندرب نفوسنا على الشكر وإننا نتذكر إحسانات الرب لنا ونشكره عليها.
4: أنا كل ما أفتكر إحسانات الرب علي وكيف إنه حياتي ما كان لها أي طعم والرب عمل معي أمور رائعة جدا، كل ما أفتكر كده بتشال من جواي أي خوف وقلق من المستقبل، وبيكون جواي إيمان إنه جاي من حياتي مضمون في إيدين الله وإنه حيعمل معي إحسانات زي ما عمل معي قبل كده.
0: النقطة اللي بتقول نانسي دي فعلا مهمة، عشان كده أنا عايز أكررها تاني عشان تثبت جوانا. كل ما نتذكر إحسانات وأعمال الرب العظيمة إبليس ما بقدر يهاجمنا بأي قلق وخوف من المستقبل، لأنه في الوقت ده قلوبنا بتبقى مليانة بالثقة في الرب إنه زي ما أحسن إلينا في الماضي حيقيف معانا في كل حياتنا الجاية، وحنتمتع بإحسانات جديدة من الرب. وعلى فكرة شكر الرب على كل إحساناته دي حاجة الرب يطلبها مننا.
7: أنا عايز أأكد على كلامك يا أبوي بقصة من الكتاب المقدس بتوضح إنه الشكر على إحسانات الرب حاجة الله بيطالبنا بها.
0: ممكن تقول لنا يا ناصر؟
7: في إنجيل لوقا الأصحاح 17 والآيات من 12 لحد 19 قصة بتحكي عن السيد المسيح لما مشى أورشليم. استقبلوه 10 بورس وطلبوا منه الرحمة والشفاء. فيسوع عاين وقال لهم اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة. ولما كانوا هم ماشين طهروا ويتشفوا تماما من البرص، ولكن واحد بس من العشرة الطهروا هو اللي اتذكر انه يرجع ويشكر السيد المسيح. والكتاب المقدس بيقول عن الشخص ده في العدد 15 و16 انه رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له. فرد يسوع عليه وقال أليس العشرة قد طهروا؟ فأين التسعة؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله؟ نحن فعلا محتاجين نرجع دائما عشان نشكر الرب ونباركه على كل إحساناته معانا.
9: أنا الكلام ده لمسني جدا، وزي ما سأل يسوع عن التسع البرص الشفام ومشوا من غير ما يشكروا، حسي إنه الله بيطلب مني إني أشكره على كل نعمته الغالية، النعمة الغنية المالية حياتي، وعلى الحياة الجديدة الرائعة اللي بنعيشها أنا وليلى في زراعته وغيادته لينا.
6: عندك حق يا مجدي، أنا كمان حاسة إنه الرب بيقول لي إني أشكره باستمرار على نعمته الغنية معانا. الأوقات الفاتت كنت مشغولة جدا، وأخذتني الدنيا في المشاغل بتاعتها واهتماماتي بالحمل والبابول في بطني، ونسيت أشكر الرب.
0: وأنا بسمع تأملاتكم عن داود لما قال وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. اتخيلت داود هو بيدعو كل ما في باطنه إنه يبارك الرب، كأنه غايد فرغة وهو بيغود لتسبيح الرب وتمجيده. وفي مزمور تاني بيدعو عظامه كمان إنها تسبح الرب، فبيقول جميع عظامي تغول يا رب.
3: وأنا عايز أشارككم بجزء من الآية 3 اللي بتقول الذي يغفر جميع ذنوبك. داود كان بيفرح قدام الرب لأنه بيغفر كل ذنوبه، ومش بس ذنوبه وخطاياه والعملة، لكن كمان كل ذنوبه اللي ممكن يقع فيها طول أيام حياته. عشان كده قال جميع ذنوبك.
8: أنا بتهيأ لي إنه داود وهو بيقول الكلام ده لنفسه كان بيسكت جواه شكاية ممكن يعملها إبليس على خطاياه، وكل إحباط بتسببه الذنوب. عشان كده كان عايز يشكر الله على رحمته الواسعة وغفرانه.
9: ممكن أشارك بالجزء الثاني ده من الآية؟
0: تفضل يا مجدي.
9: داود بيقول الذي يشفي كل أمراضك. داود بيبارك الرب لأنه إله الشفاء. المرض من أكثر الحاجات الناس بتخاف منها، وإبليس بيحاربنا بخوف وقلق لما واحد فينا يمرض، لكن داود هنا بيتكلم عن الله الشافي لكل الأمراض، ما الصغيرة وبس، الصغيرة والكبيرة، كل الأمراض. عشان كده قال الذي يشفي كل أمراضك.
0: مجدا للرب. وفي وعد الله قاله عن نفسه، أنا هو الرب شافيك. داود وهو بيقول كل ما في باطني كان بيغود أعضاءه لتسبيح الرب حتى لو كانت مريضة، لأنه عارف أن الرب يقدر يشفيها من أي مرض.
10: ممكن أشارك بالآية رقم 6؟
0: اتفضل يا مدام فادية.
10: الآية بتقول الذي يفدي من الحفر حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة. هيدي الآية كتير أثرت فيها. يمكن أنا حاسة كتير برحمة الله ورأفته لأني تعرفت عليه من وقت كتير قريب، ولمست قد إيه هو غفر لي كل خطاياي وقبوله لي رغم إني من خلفية بعيدة. قد إيش أنا فرحانة إني بعيش للمسيح، فرحانة لأني في وسطكم. الله فدى نفسي من الموت الجسدي والهلاك، فداني بموت السيد المسيح على الصليب من أجلي.
3: مجدا للرب يا فادية، أنت كلامك معبر جدا على جواك. أنا عايز أضيف حاجة على كلامك كمان. داود الملك وهو بيقول الذي يكللك بالرحمة والرأفة كان شايف تاج على راسه، تاج اسمه الرحمة والرأفة، والتاج ده أعظم من تاج الملك، لأنه تاج الرحمة والرأفة بيعلو راسه وذهنه وأفكاره وبتحيطه مراحم الرب العظيمة.
0: آمين. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة دي.

0: أنا عجبتني الآية رقم 5 اللي فيها داود بيقول الذي يشبع بالخير عمرك. داود هنا بيذكر نفسه إن الله بيشبع، يعني بيعطي بسخاء مش بس بيسدد الاحتياج. وبولس رسول المسيح بيقول يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. أكتر حاجة بنخاف منها ونقلق بسببها هي الاحتياجات المادية، وبنبدأ نشيل الهم ونشغل أذهاننا ونشغل أفكارنا كيف نسدد احتياجاتنا. الله هنا عايزنا نتعلم من داود اللي بتذكر قدر شنو ربنا أشبعه بالخير كل أيام حياته كل أيام عمره، عشان كده هو مطمن مع الرب لأن الله كفيل بكل احتياجاته.
1: الكلام ده فكرني بآية بحبها شديد، قال داود كنت فتى والآن شخت ولم أرى صديقا، تخلى عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. داود بيلخص قصة حياته في الآية دي وبقول إنه من طفولته لحد شيخوخته ما شاف أي إنسان بعيش لله والرب تركه وتخلى عنه، أو إنه في يوم من الأيام احتاج لشي والله ما سدد له.
2: مظبوط كلامك يا ليلى، نحن فعلا محتاجين نبارك الله على رعايته لينا وإشباعه لاحتياجاتنا، وعلى إنه ما تركنا في أي يوم من الأيام. تعالوا نغمض عيوننا ونرفع للرب كلمات شكر.
3: أيوة يا رب، أنا بشكرك لأنك ما سبتنا يوم من الأيام ودايما معانا ومالي بالخير عمرنا.
4: أنا كمان يا رب مدين لك بالفضل ده، لأن كتير تركتك وتعلقت بأمور في العالم، لكن أنت يا رب ما تخليت عني أبدا، دايما كنت معي.
2: آمين. في واحد عايز يضيف حاجة تاني ويتأمل فيها؟
5: أنا.
2: اتفضل يا مجدي.
5: أنا بأكد على الكلام اللي قلناه في الصلاة، طول ما نحن بنتبع المسيح هنلقى الخير والرحمة بيتبعونا وكمان بيجروا ورانا، زي الآية اللي بتقول إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. عشان كده ما لازم نشيل الهم وننشغل ببكرة، لأنه الله عارف كل احتياجاتنا، كل احتياجات المستقبل هو ضامنها.
2: الجزء الباقي من الآية دي رقم 5 بيقول فيتجدد كالنسر شبابك، زي ما النسر يا جماعة بيجدد شبابه الله بيجدد شبابنا.
6: أنا عاوز أعرف النسر كيف بيتجدد شبابه؟
2: بيجي وقت في حياة النسر يا حسام بنعزل فيها براو فوق الجبل ويبتدي بمنغاره يطلع كل ريشة وينتظر لحد ما يطلع له ريش جديد، وأول ما يطلع له ريش شبابه بيتجدد وينطلق بقوة جديدة من تاني. لكن بعد ما يكون مر بوقت صعب يتألم فيه لما نزع كل ريشه ودمه سال وينتظر في حر النهار وبرد الليل فوق الجبل لحد ما طلع له ريش جديد. في مرات الله بمررنا بأوقات صعبة وبيقبع عايزنا نتواضع قدامه وننكر زواتنا ونخط عيوننا عليه من جديد، وفي الوقت ده ممكن تحصل معانا حاجات مؤلمة زي اللي حصلت مع النسر، لكن قصد الله منا إنه يجدد قوتنا ويدينا نور جديد نسلك بيه وفكر نغي يستقبل كلام الله. عشان كده خلونا نبارك الله حتى لو بنمر في ظروف صعبة، خلونا نبارك الرب لأنه يقصد منا خير لحياتنا، يقصد إنه يجدد قوتنا زي النسر ما بجدد قوته.
3: أنا اتذكرت آية بتكمل كلامك يا سمير، الآية دي بنلقاها في رسالة رومية إصحاح 8،

0: والآية رقم 28 بتقول: ونحن نعلم إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوين حسب قصده. كل شيء بيحصل من حوالينا الله بيقصد منه خير لحياتنا، حتى الظروف المؤلمة والأوقات الصعبة اللي بنمر بيها الله بيستخدمها لصالحنا. عشان كده في الظروف الصعبة لازم ننتظر الرب، والوقت ده ما ضايع لأنه الانتظار فيه قوة.
1: أيوة يا منال، زي الآية اللي بتقول: وأما منتظروا الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون.
2: الآية دي جميلة جدا، قدر شنو أنا محتاجة لها. كتير بمر بظروف صعبة وبكون ما فهمة قصد الرب منها شنو، وده لأني ما بنتظر قدامه وبحاول أفتش على حل يريحني. أنا محتاجة أتعلم أنتظر الرب علشان قوته تملاني وتتجدد قوتي زي النسر.
3: أنا كمان عايز أشارك بالآية رقم 10 اللي بتقول: لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا. الآية دي بتلمسني كل ما أقراها، لأني قبل ما أعرف السيد المسيح وأؤمن به كان كل اعتقادي عنه إنه قاسي بيعاقب كل واحد على خطاياه اللي بيعملها ويحاسب كل واحد بغسوة. وبسبب الأفكار دي قعدت سنين طويلة في الخطية وما قادر أقرب للسيد المسيح لأني خايف من العقاب. لكن أول ما عرفت السيد المسيح ولمست حنان وعرفت العمل علشاني، قلبي انفتح له وعرفت إنه رحيم وغفور، وإني لما أمشي له وأطلب منه التوبة حلاقي عنده كل الحب، لأنه ما حيعاملني على حسب الخطايا بتاعتي، لكن بالعكس قمرني بمحبته الكبيرة.
4: فعلا يا حسام، رحمة الله كبيرة جدا، أكبر من كل تصوراتنا. والمزمور هنا بيقول إنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قوية رحمته على خائفيه. رحمة الله فوق كل تصرفاتنا وأخطائنا الكثيرة. عشان كده الله ما بيعاقب أي زول بيجي له وبيطلبه، لكن بيرحمه ويغفر خطاياه. كمان
5: قبل ما نرنم أذكركم إنه الكنيسة المرة الجاية عندنا في البيت أنا ومنال في نفس الميعاد. يلا بعد كده ممكن نرنم مع بعض.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الثلاث. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة البدويت، ميلاد موسى، سفر الخروج أصحاح 2. تعالوا نسمع اتكلم وقال شنو عن ميلاد موسى.

امسهنن تونا تو يدي داني اديت يسوع اوا تكت سامري تو آن اري يسوع ادابت اور مهليان تونا اوا تينا تمبتيو آن ادم ديانيا افاسل افدقا افريسي يسوع انسرميا يوهن عيكا قدكا كوريا انميز دي اماسيون لكن كرياتيا يا ايمس ننون يسوع اوكنا قالهن مساب كيكي افلاي يسوع ابهالي اتيوداب اماسيوهو يهوداي جيجيايت جالي البيتي اگر بنتوي وسلاليو إباكي سامراب كتمتيت هسامي سامراي تيفيت مدينة سوكار إدنيت اكتم باتو وهاش ياقوب أورو يوسف هياب إكتيب وهاشي ساقيت كت بين وهاشي ياقوبيت توري تيفي يسوع تيبابت غويا بويت تريتي قوياي ناتي إسات فينيا ودور أري دوري دور إكت تكا ساميري تيامي هرواي توري تكتاي إيتا يسوع باتيود هاي يم قاسيه إدي بارو كرياتيايا أريد دلبتي إيين جلاي تمدين بايا إيفين تتكت ساميري بريود هاي باروك يهودي بوا أني أري ساميريتو كاك يامي قوستي راتيني هيبتدي يهودي ساميري كايا سميان يسوع باتيود هاي وقواسان هاي مياو تكتينيك باتوك ايام راتمينيب اري آب كتيت تونا تكتينيك بارو راتمتي باروهن اشدهن يم ايهوك ايده تتكت دورون باروك دركوات كتباريا توري اري هوغاتو اين ايام اشدهين كك مريا باروك بابون ياقوبيكا وانكابواهن بارو توري هيون مليا اوكنا هويقويا اراهوا اريهوا همبك ايدين تيدي يسوع باتيود هاي اين ايام كوينيبكا ماسي اتيو اندي لكن اني انيوي بيهم وينيبكا شاوت دورهن اتيو كيدي آيام اني انيوي بريو تويتي تاو يكتي ايدن اري برو اميدهن ودايم ايونا ايدي تتكت دورون اين ايام هي هيبة افلاي دورهن اتيو كادي تويهن يامي هرواي اي كادي تدي يسوع باتيود هاي ديفي اتاكوك وليكيت اغاريم مي ايدي تتاكت اني تكا باري تدي يسوع باتيود هاي تكا باري تنديو ستكي توي باتوك سور اي دورة تداري اوتك تاتي بريب اري سيدك تاكوك كيكي سيدك هديت تاي ايدي تتكت دورون باروك نبيب تكتيت تونا رهاني هوبان او نورباي كي وقواسانا ابدنا
Lakin Barak Yahudi ukasan al-Kudüs'e nabdet tonati tiyadna dedi. Yasu abatiyo dhay ya takatay amani hep. Daman iyini uday on orbay ki ikatiyek tari al-Kudüs'e ubaba ibit kiydin. Barak isamiri sidik abd abidneb kitkanna. Lakin inin Yahudi ab nabde nikten. Umidhan are Yahude iyini. Lakin udaman yabu sur akay to efi. Ukwasanay ishuki akirire uday. Ubaba usitki ibid iyadna. Baru yarriwet sitket ibada ibid iyadna. Ukasana shug ikati. Bariye ishuki akirire are uday. Baru usitki ibidna idi. Tutakat bariyo dhay umasih iniyet tona akten. Baru iniyob. Natka soyuhun inditidi. Yasua igubi. Umbatok invarid. Ani baro akatidi. Ben odor Yasuib ikuriyatay yagarna. Are baro totakat balisame riyanob isgaribna. Lakin galhan nan harri hui. Diyav kiki. Tari bariyo dhay bato nan hoy bhali samtiniya galhan diyav kiki. Maliya tutakat iyami saro ishayt tumadinat agar bentoy odhay dhay ana shibibna takkasto tona ani weerat iktiyet soya hep. Umbaru umasih katitidi. Şavti uday tumadina işinit Yasua beti iben. Ben odor ikuriyatay baro inalna. Sedna arit nat tama idin. Lakin baru bareo dhay barak bitkanet mare abari idi. Maliya ikuriyatay tak ratiyan. Takgal marit dhay hay ab ikatihan idin. Yasua bareo dhay tumaritu beb aneb digwatiyab. Harriwet tonati sakti uwa. Ushagayo faisti uwa tikati. Barak bhali ibtibarina. Fadik tirga warib maliya uwak ikati tiyadna. Lakin andihokna. Igwadekna nigilnat tidira daib shibibna. Warru onta uwaki idhay bashiku. Utak uokana ujaro itkusindi. Are umidhan udaimi idhay varru idbilindi. Aflay padanawa uokanawa hiddab afri iyadna. Aflay gal yandi ver ingwik iyad ibhali sidik ikatin. Barak day shagamab bitkainet dirati waki day afdighokna. Wari ushaga akrab shagamiana. Are barak bareo ushagai raimtana idi. Tutakat ani werat iktiet tona kasto soyahib tidi akay. Betu madinati guida samiri yasui amanian. Aflay isamiri bariyo dhay
Eanub, baro gebohna sosoy toy harivna. Yasu ahan malot yina bento isa. Bariye ebheli sabbi masi gudadhay amaniyan. Bara tutakati idhay eanit. Hini nonta amanna. Batuk tidi akai kiki. Lakin hinin iknayan hoy nimasiwi sabbi amanna. Baru sidik tudunia ishidin ikatiet tona nikten idin. Yasua malotina bentoy yagiti hari ish jalilibi. Baru ukna unabi uhasho oknay kahamoy samiya idi. Baru jalil iktimob jalileb uday baro yashishna. Bara idi dhay al-Gudus beti giga ifinayt. Baro ubaskay uidi bento idiyet tona kasto ra ifin. Malia Yasua jalilib tifit ganab beti agar. Ben omhin baru eam haboy ikwasebu. Bentoy kafernahomeb oru lab ikti ikumati dabit ifi. Utak Yasua Yahudai jalil beti yabu miyad imasivob baro ibayt kafernahum geb gigit oryo mhelti hoy hariu. Oru toyat diula ifi. Yasua baryo dhai mojizatua ajaibua ribid dinek galan hokna amane ki dedi. Utak Yasu idhai sedna oru bayay gebu yakaydi. Yasua difa oruk ikwarin dedi. Utak Yasu ib ibhali amaniyayt gigiya. Baru usalalib ugawo baye ikishiyaya yashishinit or dhanib iktiyet tona sakana soyan. Baru ikishiyaya edhay or nadur shabhamiya edi. Bara iru nabhob iktiyob abaki hoy imhin idin. Malia ori baba ben Yasua baryo dhay oruk ikwar indi diyab iktiyeb odor iktiyet tona ikan. Aflay baru huwa indiwaye huwa amaniyan. Yasua Yahudai jalil beti agarekka tun ti mujiza ikwaset tumaliyatu. Tutimasuni shalla oghe roitimirna are sakanawa sualwa nat rata tednetti barinek aan on wasai edne naib umbaryo sakana samana hon aan shalla kasto hinin harwetua barak tharunetua hoitimirna.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون 0035976756 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. الاحترام والتسامح نقطتين في غاية الأهمية ودعوة للجميع.

0: مستمعينا الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدوية. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-35-35-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة البدويات كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور رعاية الجد، ودي الحلقة الثانية.
1: بلاكي متل كواكيتيني أصف ورقلنا كرسينا بلاكي متل ورئيتي أدير أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاكي متل كالكامي دواكني.

أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو سمر، مبسوط أن أكون معكم عن القس فيلمون حسن في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة. الخطايا المستترة مشكلة في حياة المؤمنين. المشكلة بتاعتنا أن احنا ما بنحس بهذه الخطايا، وبالتالي بنعيش حياة غير واضحة إن كنا إحنا فعلا بنرتكب خطأ أو دي الأمور الطبيعية. ولأن الخطايا دي ما ظاهرة أو الناس ما بيتكلموا عليها كتير، فبنتمادى فيها في بعض الأماكن أو الكنائس وما قادرين نديها الأهمية بتاعتها. الليلة حناخد موضوع عن المرارة. المرارة الآية الرئيسية بناخدها من عبرانيين 12-15،

لاحظين لئلا يخيب أحد من نعمة الله، لئلا يطلع أصل المرارة ويصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون. المرارة هي شعور بالاستياء زي ما واحد عرف المرارة، والامتعاض الذي يؤدي إلى عدوانية شديدة أو كراهية نحو الآخرين. واحد تاني قال المرارة هي الاحتفاظ الإرادي بمشاعر الغضب والتحفظ للهجوم والانفجار غضبا في أي لحظة. المرارة عبارة عن تراكمات من مواقف كثيرة، موقف ورا موقف، عمل نوع من الكراهية ومن العدوانية الشديدة، قد تكون مبررة أو غير مبررة. المهم إن هي لم يتم معالجة روح الغضب أو مشكلة ما، وتراكمت المشكلة دي، يعني مشكلة ورا مشكلة، فأصبحت كونت من كثرة التراكمات بتاعته عملت نوع من المرارة. فالشخص بيكون مستاء لكن في نفس الوقت ممتعض وعايش عدوانية شديدة أو كراهية شديدة نحو الناس، إذا كان الناس دي هم الأزوه أو إذا كان بيفكروه بمواقف سابقة وبيفكروا بحاجات حصلت لهم. فهو يعني هو داير يحتفظ بالمشاعر دي، مشاعر الغضب ما دار يسيبها، لأنه دي بتحسسه أنه هو لسه عنده الرغبة في الانتقام وأنه حيجي في يوم من الأيام وينتقم. المشكلة بتتفاقم لما الحاجة تزيد وهو مستعد أنه يهاجم أو ينفجر في أي لحظة. طبعا لأنه هي تراكمات، والتراكمات دي جات نتيجة شنو؟ جات نتيجة أنه هذا الشخص بيرفض روح المصالحة، بيرفض روح الغفران، بيرفض أنه يتعامل في الأول. يعني ما تعامل مع الآية اللي بتقول أغضبوا ولا تخطئوا، أنه ما تخلوا الشمس تغرب على غيظكم، لأن غروب الشمس على غيظكم ده معناته تراكم. مرة تانية أصبح تراكم تراكم تراكم، كبرت وكترت، فيقود هذا الشخص إلى السخط. السخط يعني السخط هو انفجار بتاع غضب خارجي للمشاعر الموجودة أصلا من جوا. فيكون في موقف صغير، يعني موقف ما بيخلي الشخص ينفجر كده ويزهج ويقارك مع كده مع الناس ويصرخ فيهم، موقف صغير، بس الصراخ ده والسقط والهيجان، لأنه في شيء جواه أصلا يعني استدعى هذا الشيء إلى هذا، يعني إن هو يصرخ أو يكون ما مبسوط أو ينفجر في الشخص، لأنه من الجوة غير معالج، من جوة مجروح، والجروح يعني كترت والجرح كبر وبقى عميق. فلما يؤدي هذا الغضب والسخط يميل للتشاجر والمخاصمة. التشاجر والمخاصمة بيكون تعبير عن انشغال الشخص الغاضب يعني بنفسه، تعاطف على نفسه، إشفاق على نفسه، أنا ودائما بيعملوا لي كده، ودي المرة الثانية والناس بتعملوا لي كده، فيعني عاوز يقعد مع الناس يشتكي لهم عن همه ومشاكله وأحزانه، فبقى يبتدي يعني يزم الناس، يشتمه، يعني يقول عنهم أشياء قبيحة، أو يفتري عن الناس، أو يفضهم، تشهير بهم على الشرور بتاعتهم وكده. فالأمور دي كلها مرتبطة بالمرارة. لما نتكلم في رسالة أفسس 4 ويقول التجديف، إنه ما نجدف، المقصود به يعني الكلام والحديث الطالب للغضب، والغرض من هذا الحديث هو الإساءة إلى الآخرين. وغالبا يكون الشخص اللي بيعاني من المرارة ساخط، قاسي، بارد، متصلب، ما بتقدر يعني تصاحبه. عشان كده التحذير، وبعد كده نطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض من عبرانيين 12-15 لما قال ملاحظين لألا يخيب أحد من نعمة الله، لألا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون. هي خطية تلوث الآخرين، المرارة عكس ما هو حلو أو طازج. خلونا نطلع فاصل وحنرجع نكمل في الموضوع الخطير ده.

المرارة والسخط للآخرين هي الخطية المستترة اللي نحن بنتكلم عليها. للمرارة تأثير مدمر على العلاقات. قايين شال جواه مشاعر المرارة وده قاده إلى أنه يقتل أخوه هابيل. تخيلوا معي أنه المشاعر دي بالنسبة له يعني ليه شايل جواه؟ حتى لو كانت حاجة روحية بالمناسبة يعني لما الله قبل ذبيحة هابيل وما قبل ذبيحة قايين، الحاجة دي لما نعين لها بشكل خارجي هو أمر روحي، عيد التقدمة والله يقبل وربنا قال له كده يعني إن أحسنت فرفع، لكن خلى للموضوع ده إن هو يفضل جواه لحد في يوم من الأيام تناقشوا، قال كلمة قايين أخوه هابيل، تناقشوا ما بنعرف المناقشة شنو، لأنه في مرارة جواه ضرب أخوه وقتله. بتجي المرارة من الشعور بأنه تعرضنا للأذى أو سوء المعاملة. لما يقوم شخص للأذى أو سوء المعاملة أو يحرجنا أمام الآخرين، نبدأ باختبار مشاعر الغضب تجاه ذلك الشخص، ولما الغضب ده يكبر وينمو جوانا يقود إلى المرارة. إذن المرارة هي النتيجة الطبيعية لتراكمات غضب بسوء معاملة أو أذى بطريقة ما، وهذه التراكمات الداخلية تدي إلى المرارة. المرارة نتيجة ضغينة ومشاعر سلبية تجاه من ضايقنا. لكن هل تصدق بيقول إنه الضحايا بتاع المرارة هم ناس أصلا يعني بيفتشوا عن حياة بأمانة والسلوك بأمانة في وسط العالم ده، فهم بيتميزوا بالحس المفرط والمشاعر النبيلة، ناس في معظم الأحوال دارين ما يظلموا شخص وبالتالي ما شخص يظلمهم، فما بيوافقوا على ظلم آخرين، وبالتالي كل ما يشوفوا في نوع من الظلم إذا كان ليهم أو غيرهم ده بيشكل جواهم خطر وبالتالي غضب وبالتالي مرارة ورغبة في انتقام. من المؤلم جدا أنك تفقد الثقة في الناس اللي حولينك. صاحب المرارة اللي عنده مرارة جواه بيخاف أنه يتعرض للجرح مرة تانية للناس اللي أساءوا له، فبيبني بينه وبينهم سور عشان ما عاوز يتأذي مرة تانية. الشعور بالمرارة ليس مجرد فكرة أو ذكرى مؤلمة، ده إحساس بألم حقيقي داخلي بيشعر به الإنسان في كيانه. لو ما تعاملت بالموضوع ده من البداية ده هيشكل خطر لك ولحياة الشركة بتاعتك مع الناس اللي من حولك. عشان كده احنا قلنا لك خطايا مستترة، لأنه ده بيعمل فاصل بينك وبين الله وبين الآخرين. فالشعور بالمرارة لأي شخص كان مؤمن أو غير مؤمن، والتراكمات دي من عدم الغفران، الرفض المستمر إنك تنسى جراحة السنين الماضية، وده بيؤدي لجراحات تالية قاعد يتحكم في حياة الناس وللناس اللي عنده المرارة ويسيطر عليهم. يعني في كل جلسة بتلقاه بيكلمك ويحدثك بأنه جراحه وأساء إليه، ده خلاص بقى جزء من حياته. يعني أنه يكلم الناس أنا جراحوني أنا بتاع أنا الناس لما كنت صغير لما أخواني سابوني ولما يهتم بنفسهم ما قادر يتخلى عن الموضوع ده. هذا الشخص يحتاج للتحرير. لو أنت كنت مستمع بتمر بالمرارة تأكد تماما أنك أنت محتاج للتحرير. عشان كده ما في علاج إلا علاج واحد، إنك تقبل بواقع غفران الله الكامل لك، وده يساعدك إنك تغفر للناس الآخرين. ولما تغفر للناس الآخرين يبتدي مشاعر المرارة تقل من حياتك. المسيح كان ممكن يشيل مرارة، لم يفعل خطيئة ولو وجد في فموش، لكن ظلم وأخذوه وصلبوه. لكن تخيلوا المسيح أطلق الغفران وهو على الصليب. مبدأ ده مهم جدا بيعلمنا، علينا نطبق هذا المبدأ في حياتنا، نعيش العلم لنا الرب يسوع المسيح في حياته، محبة الأعداء، إطلاق الغفران لهم، يباركهم، قال ونحسن إليهم ونصلي لأجلهم. فنتائج المرارة مؤلمة مؤلمة وممكن تقودنا إلى أمور صعبة جدا جدا. فالمرارة بتضع حاجز بيننا وبين الله، بتقفل طريق البركة. ثانيا المرارة السلوك يؤدي إلى الفشل. علينا أنه نراجع نفسنا، علينا أنه نتخلص من المرارة لنعيش حياة سوية في علاقتنا مع الناس وفي علاقتنا مع الله. بنحتاج لشنو عشان نعالج المرارة في حياتنا؟
أنت محتاج أنك تضع هذا الأمر قدام الله وتتوب عن تراكمات الغضب الموجود تجاه الناس الآخرين. أنت محتاج أنك تسلم قلبك بالكامل لله، تجي تستسلم استسلام كامل لله. أنت محتاج أنك تشير رغبة للكراهية والغضب الموجود جواك، وإنك تسامح، وإنك تقدر تتعامل مع الناس الأزوك، ما تتكلم بالسوء عن الناس اللي أنت حاس أنهم أزوك. لما تجيك فرصة تجنب التذمر والشكوى، أقبل الناس زي ما هم، صلي ربنا، أطلب فرصة للمصالحة مع الناس، أقعد معهم، واجههم. وإنت بتطلب الغفران، أنت محتاج أنك تقعد عشان تأخذ فرصة المصالحة. أقعد مع الناس دي، أقعد مع الأشخاص لو قدرت أنك تتقعد، لو ما قدرت اكتفي، ربما ده يساعدك أنك تقعد قدام ربنا وتقول له يا رب أنا بتوب عن مرارات أنا شلت جواهي بسبب أذية الماء، بسبب الناس الأزوني، أو أنا ألتجي وألجأ فعلا إليك. شوف الناس عندهم أخطاء وإنت عندك خطأ، توب وأرجع للرب ويتعامل مع الناس زي ما ربنا بيتعامل معك. محتاجين نتخلص من هذه الخطيئة، نتوب منها ونتحرر منها. ربنا يباركك لأنك اديت فرصة أنك تتأمل وتقف معنا وقف التأمل في الموضوع ده. أتركك في رعاية الرب، وأكيد هنتقابل مرة تانية في حلقة جديدة من الخطايا المستترة.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-56-35-39 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان أن احنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية. من هو إلهك؟ الحلقة دي مهمة والإجابة أهم جدا في السلسلة في الحلقة الرابعة.

أهلا وألف مرحب بك مستمع راديو سمر، مرحب بكم في برنامجكم وقفة وطلع على الكتاب المقدس. في الكتاب المقدس ربنا بيعلن عن نفسه، في الكتاب المقدس ربنا بينوره بيكشف وبيضيء في الظلم الموجود حولنا في كل مكان. تعال خلينا نستمتع مع بعض في وقفة جديدة، في طلة حلوة عن من هو إلهك.

وقفة وطلع على الكتاب المقدس. جميل إنه نعرف نحن كيف اتخلقنا ومنو الخلقنا وعايزنا نكون منه. حاجة جميلة إنه نعرف عن الإله الخلق كل شيء. فالسؤال دايما بيكون داير في ذهننا عن ربنا ممكن بيكون مغلوط نتيجة لظروف، نتيجة لمواقف، نتيجة لأحداث، نتيجة لحاجات كثيرة، لكن ربنا ما بيتغير. ومكتوب عنه لا يعتريه ذل دوران، يعني ما في ولا حاجة كده بتغيره. ومكتوب عنه وعن كلمته إنه السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. فإحنا هنتكلم مع بعض عن صفة أو عن اسم من أسامي بتاعت ربنا العرف به نفسه لنا إحنا كبشر في الكتاب المقدس. قرايتنا من سفر التكوين الأصحاح الأول والأعداد 3 و4. نقرأ مع بعض تكوين الأصحاح الأول والأعداد 3 و4. وقال الله ليكن نور فكان نور، ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة. في قرايتنا مع بعض بنشوف إنه ربنا بيقول كن فيحصل إيه؟ فيكون. كل الكون شايفينه بحدوده البعيدة لأن إحنا ما بنقدر نوصل بيه، ربنا قاله بكلامه. فكلام ربنا أوجد الكون ده بنفس الكيفية، بكلمته برضو حتزول. فواحدة من صفات اسمه إنه اسمه إلوهيم. إلوهيم الإله الكلي القدرة، الإله الكلي القدرة. كون فكان، ما في شخص يقدر عمل كده. إحنا دون الامتياز ده بالإيمان نقدر نقول حاجة فيكون، إيماننا فيه إنه هو بيقدر يعمل. لكن ما في زول من تلقى نفسه بيقدر يقول حاجة كده ويحصل، غيره هو ما في. أنا بتكلم عن الحتة دي في ترنيمة بتقول يا ماشي وما عارف لوين وسايب دنيا بتغرك، حياتك واحدة ما اتنين قصيرة ومهما طال عمرك. يسوع أصله بيريدك وداير يضمن مصيرك، وما في غير زول قال وقوله يحقق الآمال. أنا الحي، أنا الحي والمعي حيين، ياريتكم تقبلوا ريدي. هو الوحيد الحي والقادر على كل شيء، هو اللي في يده كل الأمور، هو بيعرفك، بيعرف ظروفك، بيعرف كل شيء عنك، وهو بحبك. تحم هاجة إنه هو يحبك كما أنت، دار يخلصك، دار يحررك، دار يشفيك، دار يرجع الحاجات اللي اتسرقت منك. وده ما ممكن يتم إلا بوجود يسوع في حياتك. وجود يسوع في حياتك بيعمل فرق، وجود يسوع عندك بيعمل فرق، بيحررك، بيشفيك، وبيخلصك. هو قال خرافي في يدي خرافي لا يخطفون. عشان تكون ملك له وانت محتاج تقبله، محتاج تقبل عطيته، محتاج تقبل هبته بدون ثمن، مجان لكل شخص، لكل شخص. حتى لو كنت انت شايف نفسك كيف ربنا بيحبك وربنا بيقبلك، افتح قلبك واقبل المسيح، افتح قلبك واقبل يسوع، وانت حتستمتع بحضوره، وانت حتستمتع بنعمته. اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. آمين. خلوكم معنا، هنطلع فاصل ونرجع نواصل.

ألف مرحب بكم مرة تاني أعزائي مستمعي راديو سمر. كلمة ربنا مهمة في حياتنا، مكتوب سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. كلمة ربنا بتضوي حتى في أهلك الظلام. ظروفك ممكن تكون أنت ما شايف حاجة وشايف الدنيا ظلمة، كلمة ربنا بتضوي في ظلامك. كلمة ربنا بتحيي العظام الناشفة واليابسة. كلمة ربنا بتجدد القوة فينا. كلمة ربنا بتنعش. كلمة ربنا ما في زيها. كلمة ربنا بتشفي. مكتوب أرسل كلمته فشفاه. فكل شيء ربنا بيقوله بيحصل. ليس الله إنسان فيكذب ولا ابن آدم فيندم. ممكن تكون في ظرف وفي مكان ما في زول شايفك وما في زول جايب خبرك، عايز أقول لك أبشر، ربنا شايفك وربنا بيحبك وربنا عايزك إنك تفتح باب قلبك حتى ما يكون جنبك ويكون معاك. وده بيكون كيف؟ ده سؤال ممكن كل زول يطرحه. أنا إنسان كعب، أنا إنسان وسخان، أنا إنسان ما بستحق. ربنا ما جاب يسوع عشان الناس اللي بيستحقوا، ربنا ما رسل المسيح عشان يموت عشان الناس الكويسين، لكن رسله عشاني وعشانك، لأنه عارف إنه أن إحنا حياتنا ما فيها شيء كويس. عشان كده رسل المسيح حتى ما يكون باب، حتى ما يكون جسر، حتى ما يكون الطريق لنا إنه نطلع من الظلمة للنور، نطلع من الوجع للشفاء، نطلع من الموت للحياة. محبته محبة لنا ما عندها حدود، محبة أبدية. أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. ربنا بيحبك. ممكن تقول أنا أيوة، بقول لك ربنا بيحبك أنت بالذات. عشان بيحبك عشان كده خلاك تسمع كلمته، وعشان بيحبك عشان كده عايز يخلصك، عايز يحررك، عايز يشفيك. المسيح قال خرافي هم في يدي، خرافي لا يخطفون. دي السكة الوحيدة اللي بها تقدر تضمن أبديتك، تقدر تضمن بها آخرتك حتكون فين. يسوع يحبك، يسوع يخلصك، يسوع يديك الحياة الأبدية. الكتاب بيقول من آمن خلص. أنت تؤمن، الفم يؤمن به للخلاص. أؤمن وأنت تنال الخلاص، أؤمن وأنت تتحرر، أؤمن وأنت تستمتع بأبدية. ما تسمع أكاذيب إبليس والأكاذيب بتاعت الدنيا، لأنه هو كذاب وأبو كله كذاب. ممكن يلهيك بحاجة هنا وحاجة هناك، لكن نشكر الله أنه مكتوب هكذا هب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد يسوع المسيح لكي لا يهلك كل من يؤمن به. يقبل الخلاص والحياة الأبدية في المسيح بس. وأي زول بر المسيح ما عنده ضمان، ما عنده رجاء. كلنا عارفين أنه المسيح حيجي وفاة منتصر، وحيجي منتصر وحيملك منتصر. ومكتوب أنه هو الألف والياء، البداية والنهاية. هو كلمة الله البيو، ربنا خلق كل شيء، وهو كلمة الله اللي حيخلصك. افتح قلبك ويقبله، خليه يتمجد، خليه يملك في حياتك. ولإلهنا كل المجد والسلطان والكرامة في اسم يسوع، آمين.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-39-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتنيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح، الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول. وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه، لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها. وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئ الطالح دون الصالح فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إن

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد، والروح القدوس أيضا يشهد لهذا. فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة، أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واسغ. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده اثنان أو ثلاثة. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وغال أيضا ربنا سيحاكم شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أيا كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل. فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأنه الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق، زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسه على راديو سمر

مستمعينا الأعزاء، تحية دافية بنرسلها لكم وين ما كنتوا، إذا كنتوا في البيت ولا الشغل ولا في الطريق أو بعيد عن الأهل والوطن، نتمنى لك أمسية سعيدة مليانة راحة وطمأنينة وفرح. بنقول أهلا ومرحب بكم، وإن شاء الله يا رب يومكم كان يوم خفيف ومليان إنجازات. حبابكم في أمسية نتلم فيها عشان ما نتبارك مع بعض من خلال الترانيم الروحية اللي حنسمعها اليوم من خلال مرنمين مختلفين. عشان كده دي دعوة لك وين ما كنت إنك تفتح الراديو وتسمعنا. وكمان بنقول شكرا للناس المستنيننا وفتحوا كمان راديو سمر في الوقت ده عشان يكونوا مستعدين عشان ينطلقوا معانا في رحلة جميلة مدتها 60 دقيقة نتحاور فيها مع بعض ونشارك كمان آراءنا ومقترحاتنا لبرنامج ساعة سمر. بقول كمان أهلا ومرحب بكم في حوشنا الكبير اللي دايما بيطرح مجموعة من النقاشات الجميلة جدا جدا والمواضيع المختلفة. إذن حبابكم وين ما كنتوا، أمسية جميلة وشيقة نتمناها لكم بمتابعتكم لحلقتنا الليلة. ولكل زول عايز يراسلنا وعايز كمان يتابعنا بنقول لك حبابك وتعال بكوباية شايك ولا كوباية الجبنة بتاعت المسا كده نتونس ونتحاور. إذن اكتب لنا على رقم الواتساب 00357976563. وكمان بقول حباب الناس اللي بتتابعنا على الساتلايت أهلا ومرحب بكم. وإذا حابين الناس اللي بتسمعنا على الأبليكيشن ينزلوا قناتنا على الساتلايت، فتشوا علينا باسم راديو سمر سودان وأكيد حتلاقونا على النايل سات. إذن أهلا ومرحب بكم، وتعالوا مع بعض نستمع لأولى الترانيم.

حنصلي معاك وندعو بالخير والمحبة والسلام. انت معانا بتسمعنا، تعني تشارك لحظات صادقة الرب موجود فيها معانا، بيدينا الفرح والسعادة والزيادة. انت الآن تستمع إلى راديو سمر.

أكيد هسا إحنا أصدقائنا المستمعين بنتشارك لحظات جميلة، لحظات مفرحة جدا جدا، وزي ما قال المرنم في الترنيمة دي سلام، ده سلامنا سلام عجيب، فعلا سلامنا سلام عجيب يفوق كل الظروف ويملأ القلوب فرح وطمأنينة. كلمات رائعة بتذكرنا إنه السلام الحقيقي مصدر ربنا، وإنه الفرح الحقيقي ساكن فينا، وإحنا لما نكون في محضر ربنا كمان بنشعر بسلام حقيقي بيغمرنا. كلمات الترنيمة رائعة جدا جدا، شكرا للمرنم عبد الله وكمان للأداء الجميل والرائع. أعزائي مستمعينا ننتقل لمرنم تاني، يعني برضو ترنيماته جميلة جدا جدا، فيها نشاط وحيوية كده، وفيها يعني أمل جديد. تعالوا مع بعض نستمع للمرنم ماركو كوش ونرجع نواصل، ما تمشوا بعيدين، خليكم قريبين.

0: انت الوعد.
1: لانك بتهمني وانت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رايه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

بنجدد التحايا مرة تانية بكل زول جو انضم لنا في اللحظة دي. بنقول لك أهلا ومرحب بك، وبتمنى يعني أنك تكون موجود معنا لحد نهاية حلقتنا، تستمتع بالترانيم الروحية وكمان نتبارك مع بعض ونحن بنناقش موضوع مهم جدا في حياتنا. وإذا أنت موجود وعايز تسمع ترنيمة معينة، راسلني على رقم الواتساب 0035796565359. وكمان بدي دعوة لكل الأحباب ولكل الأصدقاء المتابعين إنكم تدخلوا على صفحتنا راديو سمر، وأكيد حتلاقوا برامج كثيرة يعني فيكم تختاروا، كمان حتى على الأبليكيشن الجديد اللغة اللي انت حابي تسمع بها البرامج، وكمان في غرف كثيرة لو فتحتها حتلقى برامج كثيرة ومتنوعة. إذن أصدقائنا خليكم قريبين معنا ودايما متابعين كل ما هو جديد على راديو سمر. وكمان إذا عايز تنزل قناتنا على الستلايت، نزلها باسم راديو سمر سودان وأكيد حتلقانا على النايل سات. بجدد التحايا مرة تانية وبقول لكم تعالوا مع بعض كده الليلة نشوف الموضوع اللي نحن عايزين نتكلم فيه عن شنو. عايز أقول لكم يا جماعة، كتير مننا بنمر يعني أو بتمر علينا لحظات بنحس فيها إنه يعني في ضعف كده، وإنه ما عندنا قيمة كبيرة، أو إنه الناس التانيين أحسن يعني مننا في كل حاجة. مرات بنكون عملنا حاجات كويسة وإنجازات بتكون جميلة، لكن ما بنشوفها وبنركز بس على أخطائنا أو على الحاجات اللي ما قدرنا نعملها. ومع ضغوط الحياة وكثرة المقارنات، الواحد ممكن يفقد ثقته في نفسه شوية شوية، ويبدأ يقلل من قدرة نفسه من غير ما يكون قاعد يحس. لكن الحقيقة إنه كل زول ربنا أداه مميزات وقدرات خاصة به، وما في زول ما عنده قيمة أو ما عنده يعني حاجة يضيفها في الحياة. عشان كده مهم نتكلم عن الموضوع ده الليلة، لأنه الإحساس بالضعف وعدم تقدير الذات بمر به ناس كتار جدا جدا، وممكن يأثر على قراراتنا وطريقة تفكيرنا وكمان على مستقبلنا. ودارين نعرف كيف ممكن نتعامل مع الإحساس ده، وكيف نرجع الثقة في نفسنا ونشوف قيمتنا الحقيقية. عشان كده انت اذا بتمر بأزمة زي دي بقول لك خليك موجود الليلة، حابين نتكلم ونفضفض مع بعض كده ونتكلم بكل أريحية وبصراحة. عشان كده دعوة لك انك تجينا قريب وكمان تسمعنا. واذا حابي كمان يعني ترسل لأصحابك انهم يحضروا معانا الحلقة دي وتزيد دائرة النقاش، بنقول لك يا سلام تكون عملت خير. اذا تعالوا مع بعض وانا بديكم فرصة عشان تكتبوا وتراسلوني في اللحظة دي، نسمع ترنيمة ونرجع نواصل. خليكم قريبين لأننا حنرجع بعد شوية.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

شكرا للمرنم القصف لمؤن حسن على الترنيمة الجميلة دي، بيقول فيها ربي لك كل العبادة، أصل في شخصك نجاة، أصل في شخصك حياة، مستحق كل الخليقة تركع وتسجد في صلاة. فعلا إحنا محتاجين يعني كخليقة ربنا خلقنا عشان دايما نعمل وننفذ خطته، إننا نركع ونصلي ونشكره على كل أفضاله ورحمته علينا. وإحنا بنتكلم في موضوع اليوم عن يعني أنت بتشوف نفسك ضعيف ولا ما مقدرة. لما الزول يحس بالضعف وما يقدر يعني يقدر نفسه، غالبا بيكون شايف الجانب السلبي من حياته أكثر من الجانب الإيجابي. ممكن يكون يعني حقق إنجازات كثيرة وساعد ناس كتار وتجاوز ظروف صعبة، لكن مع ذلك بينسى كل الحاجات دي ويقف عند غلطة واحدة أو موقف واحد يعني فشل فيه. ومع مرور الزمن الإحساس ده ممكن يخلي الزول يفقد الثقة في نفسه ويشك في قدراته. من الأسباب اللي بتخلي الإنسان يحس بالإحساس ده المقارنة المستمرة بالآخرين. هسي مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي بقينا نشوف نجاحات الناس وفرحتهم وإنجازاتهم كل يوم. كل ما نشوف التعب والظروف يعني المرة بينا نحن بنقول يعني ما لقينا فرصة، لكن ما بنشوف التعب والظروف والتحديات المروا بها الناس ديل، ما بنشوف التعب المروا بها.

عشان كده مرات بنفتكر إنه حياتهم كاملة وحياتهم سمحة وحياتهم يعني كاملة وما نقصة، وده فهم غير صحيح. كل زول عنده معركته الخاصة وعنده ظروف المختلفة، وربنا قسم الأرزاق والقدرات بين الناس بحكمة. عشان كده يعني أنت ما تتأثر يعني بالناس اللي مثلا أنجزوا وإنت شايف نفسك لا، احتمال حتى في نفسك حاصل عكس اللي أنت بتشعر به تماما. الكلام السلبي اللي يعني بيسمعه الزول من الناس أو اللي بيقولوا يعني ليه، مرات بتكون كلمات جارحة وانتقادات ممكن تكون مستمرة، وده بيخلي الزول يصدق إنه ما قادر ينجح أو إنه أقل من غيره. لكن الحقيقة إنه رأي الناس ما بيحدد قيمتك، وقيمتك الحقيقية بتظهر في أخلاقك واجتهادك وصبرك ومحاولتك المستمرة رغم الصعوبات. عشان كده مهم جدا جدا أعزائي المستمعين إننا كمان نقدر نفسنا وقدر شنو هي تعبانة برغم الظروف والضغوطات والإحباطات المرات كثيرة قاعد تمر بها نفسك. قدرها وحبها، وكمان أشكرها على كل شيء جميل هي قامت به. دي أمسية الليلة فيها تشجيع للنفس، تعالوا كده ندلع نفسنا شوية في الأمسية دي ونقول شكرا يا نفسي على كل شيء أنت قاعد تقوم به. التشجيع ده بالمناسبة بديك دافع وبديك كمان يعني روح كده فيها نشاط وإيجابية إنك تستمر وتقوم وتواصل حتى لو أنت فشلت. إذن تعالوا أصدقائنا نطلع برضو فاصل نستمع فيه لترنيمة جميلة ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

مستحيل مستحيل. حصل سمعت بإله لا يعرف المستحيل؟ إله مستحيل يتوقف عن حبه لك مهما كانت حالتك. مستحيل ما يقبل توبتك مهما كانت غلطتك. مستحيل يتخلى عنك مهما كانت أزمتك. خلي بالك إنه كل المعجزات اللي حصلت في تاريخ البشرية كانت بداية أزمة. مستحيل الله يتخلى عنك أو عني، ونحن برانا بنقرر دايرين شنو.

رجعنا من جديد مستمعين الأعزاء وأقول مرحب بكم مرة تانية، وتعالوا مع بعض كده نشوف يعني الموضوع ده وصلنا فيه لحد وين، اللي هو هل أنت بتشوف نفسك ضعيف ولا ما مقدر الحاجة اللي أنت قاعد تقوم بها. والناس اللي عايزة تكتب وتشاركنا في الموضوع ده يا ريت، أنا مستنية مشاركاتكم، مستنية تفاعلكم معانا في حلقة الليلة. وبرضو بقول لكم الرقم مرة تانية 00357976569، ده الرقم اللي أنا بستقبل فيه رسائلكم وكمان مشاركاتكم. إذا نرجع لموضوعنا ونشوف يعني كيف أقدر أغير نظرتي تجاه نفسي، نظرة إنه أنا شايف نفسي ضعيف وما مقدرة. أول حاجة أعزائنا المستمعين، لازم يعني أقيف من إني أقارن نفسي بالناس التانية، لأنه كل زول عنده ظروفه وطريقته الخاصة في الحياة، والمقارنة في أغلب الأحيان بتخلينا نشوف مميزات الناس وننسى مميزاتنا نحن. تاني حاجة، اتعلم أقدر يعني إنجازاتي أنا حتى ولو كانت بسيطة. مرات بنفتكر إنه النجاح لازم يكون كبير عشان نفرح به، لكن الحقيقة إنه أي خطوة لقدام تستحق التقدير. كمان مهم أغير الطريقة اللي بتكلم بها مع نفسي، يعني بدل ما أقول أنا ما بقدر وأنا فاشل وأقول أنا لسه يعني بتعلم أو ممكن أتحسن، الكلمات اللي بتقولها دي لنفسك بالذات عندها تأثير كبير على ثقتك بنفسك. ومن الحاجات المهمة برضو يعني، بس خلينا أضيف لكم حاجة تانية، بدل ما إحنا نقول أنا فاشل وأنا ما بقدر، أقول أنا حقدر، أنا بعمل الحاجة دي حتى لو أنا ما بعرفها، لكن خليني أنا أحاول. دي كمان لها تأثير إيجابي. إذا الكلمات ديك عندها تأثير سلبي، يبقى الكلمات دي تأثيرها أكيد حيكون إيجابي. ومن الحاجات المهمة برضو أعزائنا المستمعين، إني أتقبل أخطائي. ما في زول يعني كامل، ودي الحاجة اللي يعني بتطمننا إنه ما في زول كامل، والغلط ما معناه النهاية، بالعكس ممكن يكون فرصة لإني أتعلم وكمان أنضج وأنجح. عشان كده أنت لو أخطأت حاول صحح غلطك، ويمكن يعني الناس اللي أنت شايفهم ناجحين ديل غلطوا كتير وفشلوا كتير ووقعوا كتير، لكن كان عندهم العزيمة والإصرار إنهم يكونوا مواصلين. وكمان بقول لك لازم يعني تتذكر دايما إنه قيمتك ما بتتحدد برأي الناس، يعني رأي الناس ده ما هو تحديد لقيمتك أنت ولا بعدد المرات اللي فشلت فيها. قيمتك موجودة في شخصيتك وفي أخلاقك وجهدك وفي الحاجات المميزة اللي ربنا وهبك لها. ولما تبدأ حتشوف نفسك بعين التقدير والرحمة، يعني حقدر وحتبني الثقة تاني يعني من أول وجديد في نفسك. وعايز أقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، ما تخلي أي ظروف تهز صورتك عن نفسك، مش تهز صورتك يعني قدام الناس، تهز صورتك في نفسك أنت، ودي نقطة مهمة جدا جدا. وبرضو تاني بديكم دعوة إننا نطلع كده ونسمع ترنيمة جميلة، وفي الأثناء دي أنتم ممكن تكونوا بتكتبوا لي برضو وتضيفوا يعني نقاط جميلة لحلقة الليلة أو لموضوع الليلة. وإذا عندك تجربة مع نفسك قدر شنو كنت بتأنبه، بقدر شو كنت بسمعها كلام يعني ما جميل وما حلو، قل لي برضو اتغيرت كيف، يعني كيف قدرت تغير نظرتك تجاه نفسك. إذا مستنية مشاركاتكم ومستنية كمان يعني أي إضافة منكم، أنا مستنية ومستعدة إننا نشاركها مع بعض. نسمع ترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

شكرا للمرنم جورج الجرافي على الترنيمة الجميلة. شفتوا كيف يعني الابتسامة حتى ظاهرة وهو بيرنم، وعجبتني كمان شديد يعني المقطع اللي بيرنمه ديمتري شارلز. ديمتري حبابك ومساء الخير عليك، ولما يعني بالراب كده يلا يلا يا ناس، يلا يلا يا ناس، كأنه كده بدعو الناس تجي وتشوف عجائب ربنا. بيقول للمرنم جورج: بسمع الأذني سمعت يا رب عنك، لكن هسه شافتك يا رب عيوني، سمعت إنه ريدك أبدي، سمعت إنه سلام وأمان بتدي، لكن هسه شافتك يا رب ظروفي. عشان كده أعزائنا المستمعين، أنا بشجعك إنه وتشجع كمان من خلال الترنيمة دي، إنه مهما كانت ظروفك صعبة، إنه مهما فشلت وقعت، أكيد حترجع وتقوم من أول وجديد. بس أنت محتاج تدي لنفسك نظرة كده إيجابية، وتتخلى عن الكلام السلبي والنظرات السلبية لنفسك اللي أنت دايما قاعد تأدب بها نفسك. تعالوا كده نشوف يعني مع القصة أو الموضوع الجميل ده، يعني إذا في الكتاب المقدس برضو في قصة جميلة جدا جدا أنا حابة يعني أشاركها معاكم. إذن مستمعينا، الناس اللي تابعونا والناس اللي حبوا يعني يكتبوا يقولوا لنا عن موضوع الليلة، مستنية مشاركاتكم. وكمان أكيد الناس اللي جات هالساعة نحن بنتكلم عن يعني الضعف وعدم تقديرنا لنفسنا. إذا عندك أي تجربة عن الموضوع ده كده اكتب لنا وقول لنا، يمكن كلنا نستفيد من يعني التجربة اللي انت مرت بها. لما نتكلم عن الإحساس بالضعف وعدم تقدير الذات، ما بنلقى مثال أوضح من قصة جدعون. وجدعون ده موجود في العهد القديم في الكتاب المقدس. جدعون كان عايش في زمن صعب جدا جدا، والشعب كان بيعاني من ظلم المديانيين وخوفهم المستمر. وفي الوقت يعني الرسل فيه ربنا رسالته لجدعون، ما كان واقف وسط جيش قوي ولا في مكان يعني يدل على إنه جدعون ده كان زول شجاع، لكن كان مدسي وهو بيشتغل، لأنه الخوف كان مسيطر على الناس. ولما ظهر له ملاك الرب وقال له: الرب معك يا جبار البأس. استغرب طبعا جدعون استغراب شديد جدا جدا، كيف يكون جبار بأس وهو حاسس بالخوف والضعف، وكيف يقدر يقود شعب كامل وهو أصلا ما واثق في نفسه. عشان كده بدأ يعني يذكر كل الأسباب اللي بتخليه يعتقد إنه غير مؤهل، وقال إنه عشيرته هي الأضعف وإنه الأصغر في بيت أبوه. ودي نفس الطريقة اللي بنفكر بها أن إحنا لما نقلل من نفسنا، بنذكر يعني نقاط كثيرة لضعفنا وننسى الحاجات الكويسة يعني اللي نحن موجودين فيها أو نحن أنجزناها. مرات أقل مهمة تقول لا لا لا لا أنا ما بقدر أدوها لفلان، خلي أخوي الكبير هو بيعرف يعملها أحسن مني، أو زميلي ده لو خليته حيقوم لكم بالمهمة دي أسرع مني أنا. كثير مرات بنشوف الناس إنهم هم يعني مؤهلين أكتر مننا، وكمان يعني بيعرفوا يعملوا أحسن مننا. على فكرة أقول لكم سر عن نفسي أنا كمان مرات يعني عندي الاعتقاد ده وفكر كده كمان عن نفسي كتير، لكن أنا عايزة أنا معاكم ونحن نقدر نعالج الحتة دي بسرعة، وننقذ نفسنا من الكلمات الصعبة اللي إحنا قاعدين نقولها لنفسنا دايما. لكن أنا عايزة أقول لكم، برغم إنه جدعون كان بيفكر الكلام ده في نفسه، لكن ربنا ما كان مركز على ضعف جدعون. يعني دي الحاجة الجميلة جدا جدا، ربنا ما كان مركز على الضعفات اللي قالها جدعون دي كلها، إنه هو من العشيرة الضعيفة وإنه يعني ما بيقدر، والمهم الكلام الكثير الزين إحنا قاعدين نقوله أصلا ده، لكن كان مركز على الإمكانيات الموجودة جواه. ربنا كان عارف إنه القوة الحقيقية ما بتجي من الزول براه، لكن من الثقة في ربنا والإيمان بالرسالة اللي بديها له. عشان كده يعني شجعوا ووعدوا إنه يعني حيكون معه في كل خطوة. ده كان تشجيع ربنا لجدعون، وأكيد وأكيد يعني أنت كمان ربنا بيشجعك في الأمسية دي. أنت ما زول ضعيف وما تشوف نفسك أنت زول ضعيف. عشان كده في قصة جدعون في دروس وعبر كثيرة أن إحنا حنعرفها مع بعض، لكن كده تعالوا مع بعض في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. ما تمشوا بعيدين، خليكم قريبين إذا أنتم مهتمين أنكم تعرفوا قصة جدعون ونكملها مع بعض.

فعلا منو زيك؟ منو زيك انت؟ الرب يسوع قلبه مليان حنان، اكيد ما في زيك. يعني بجد يا ابن اكوش، يعني ترنيمه جميله واداء جميل ولحن رائع جدا جدا وكلمات حقيقيه نابعه من القلب. نرجع لموضوع اليوم ونشوف قصتنا عن جدعون. وزي ما تكلمنا عن جدعون، عايزين نشوف بالرغم انه جدعون كان متردد في البدايه وطلب علامات عشان يتاكد، الا انه ربنا يتعامل معاه بصبر واداه فرصه يعني يبني ثقته خطوه بخطوه. ودي رساله مهمه جدا لينا في الامسيه دي، انه الانسان ما لازم يكون كامل او شجاع من اول يوم عشان ينجح، لكن ممكن يبدا وهو خايف او متردد، ومع الوقت والثقه والتجربه يكبر وينضج. ومن أعظم الدروس في قصة جدعون اللي ممكن نتعلمها أنه ربنا يعني قلل عدد الجيش معاه من الألف يعني جندي إلى عدد قليل جدا جدا، عشان كمان يوري الناس أنه النصر ما كان بسبب القوة البشرية أو العدد الكبير للجنود، لكن بسبب الاعتماد على الله. وده بيعلمنا أنه النجاح ما دائما مرتبط بالإمكانيات الظاهرة أو القوة اللي بنشوفها بعيوننا، وإنما بالإصرار والإيمان والعمل. عشان كده بقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لو أنت بتحس إنك ضعيف أو يعني أقل من غيرك، افتكر وتذكر جدعون كويس. الزول اللي كان شايف نفسه صغير وضعيف أصبح قائد كبير، لأنه ما وقف عن نظرة محدودة لنفسه، لكن صدق النظرة الأكبر اللي بشوفها ربنا فيه. وقصة جدعون عزائنا المستمعين بتأكد لنا إنه مرات يعني أكبر عدو للإنسان ما هو الظروف ولا الناس، لكن الصورة السلبية اللي بيرسمها الزول عن نفسه. ولما نغير الصورة دي ويثق في قدراته وفي ربنا، ممكن يحقق يعني حاجات ما كان متخيلة أبدا. ودي أعزائنا المستمعين يعني أجمل حاجة حصلت يعني للجدعون، وكمان أكيد حتحصل لك أنت لو بس أبعدت نفسك عن النظرة السلبية والكلمات الصعبة جدا جدا. كمان أنا عايز أشجعك بآيات من الكتاب المقدس في رسالة فيليبي، بيقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. والآية دي بتذكرنا أعزائنا المستمعين إنه القوة الحقيقية ما جاية من إمكانياتنا الشخصية، لكن من الله اللي بيدينا القوة وقت الضعف والشجاعة وقت الخوف. وفي تاني مكان برضو في كورنثوس الثانية بيقول تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. ودي رسالة جميلة جدا جدا، لأنه ربنا ما بيشتغل بس مع الناس الأقوياء، يعني اللي دايما العالم بيشوفهم قويين، لكن كمان مع الناس اللي بيحسوا بالضعف والتردد، وكمان بيقدر يحول ضعفهم لقوة. يا سلام، رسالة جميلة وتشجيع جميل جدا جدا. وبشجعك عزيزي المستمع مرة تانية إنك تغير نظرتك السلبية لعن نفسك وكمان الكلمات الصعبة اللي أنت قاعد تقولها. وزي ما قرينا الآيات المشجعة دي، وأنت ممكن ترجع للكتاب المقدس كمان وحتلقى يعني آيات كثيرة بتشجعك عن رفعة الناس من الضعف لقوة. سعدت جدا جدا مستمعين الأعزاء بوجودكم معانا في حلقتنا الليلة، وكمان موضوعنا الجميل والشيق. ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، ما تنسوا تكونوا مصلين من أجلنا وكمان من أجل الآخرين. ولحد ما نتلاقى بقول لكم مع السلامة، ويا رب نهاية أسبوع جميل وسعيد، وإلى جديد اللقاء.

0: سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسة على راديو سمر
1: تعالوا نتونس نتشاور نصلي على فضاءات المحبة في راديو سمر

بلب باغو كاين على ولا كاين قال جام كوا ندان برنامج بلكي متيلي ندان برنامج بلكي متيلي كركي بس الدين كوندول الانغيس كي ناسي باليل كي تا كاين هنا كي ال كاين هنا نا ايتي نمدو كويل الانزي الدين دي كلا ندان برنامج بلكي متيلي ولا قال الانزي متيل دي كلا ناس بالي يتال تولي داين برنامج لي نا لونغ دينغ كيلو سي كوا كنون ودو كوندول ولا قال كي ان دينغ ناس كوا رنجي كاين كركركا

سلام سلام لكل متابعين راديو سمر وللناس اللي بتتابع برنامج الحل في إيدك. بنقول لكم كل التحايا وكل الحب. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن الصداقة وعن معنى الصديق الحقيقي وكيف نحن نلقى الصديق الحقيقي. أن نخده رقم واحد اللي هو ربنا زي ما نحن قلنا. نخد كل أمورنا في يده. فالليلة أنا كنت بفكر في سؤال وسؤال صعب جدا لقيته بالنسبة لي فكنت أشارككم فيه ونخليه محور لحلقتنا الليلة. السؤال صعب وما جميل حقيقة هو صعب وما جميل والمعنى بتاعه يعني ما بقدر أنا أربطه بالحب لأنه بينه وبين الفرح فيه مسافات بعيدة ولأنه محل ما تكون الكلمة دي لازم تحس إنه في وجع كده جوا قلبك وتحس إنه أنت ما مرتاح. سؤالي عن معنى كلمة الظلم. أكيد سمحت بي كلمة الظلم وأكيد يا ما استخدمتها ويا ما مرت عليك لو ما مكتوبة سمحتها اتقالت حوالينك. لكن أنا واثقة إنه لو الكلام ده جاك في نفسك لو أنا سألتك حصل في يوم أنت ظلمت حصل حقيقي ضقطة طعم الظلم ومرارته وخلى جواك إحساس صعب وما بتقدر تنساه خلاك حاسي بالمرارة خلاك حاسي إنك أنت مقهور. والأصعب من كده إنه ده كله لما يحصل لك أنت بتتعامل مع إحساسك ده كيف. أصعب إحساس لما تحس إنك أنت عاجز عن إنك تدافع عن حقك عاجز عن إنك أنت قلبك توقف النزيف الفيه. وكلمة ظلم نحن بنقول عادي لكن حقيقي لما الكلمة دي تتحول تبقى لكلمة ظلموني وإذ ظلمت وأنا مظلوم بجد عما بتغير وحتى لونه وشكلها بتغير كل المحيط الحوالينك. وحتى لو كنت أنا أبكي مع نفسي بتلقى دمعتك دي نازلة بشكل مختلف عن أي دمعة تانية. حتى لو ما تلاقي زول دمعته ما زي دمعة الظلم. دمعة الظلم مرة زي ما نحن بنقول يعني بيقول عليها مالحة. في اللحظة دي انت حتعمل شنو؟ في اللحظة دي لو ده كله حصل عليك انت شفت حقك يتشال منك وانت بتعاين والأصعب انك شفت الزول الظلمك وشفته هو مبسوط وفرحان بحقك. وأصعب من ده كله ان الدنيا جبرتك انك تتعامل معاه لازم يكون بينك وبينه في علاقة. انت حتعمل شنو؟ فكرت في الإحساس ده؟ أكيد هو إحساس ما كويس. وحتى الظلم ما حاجة ما جميلة لدرجة إنه الناس عشان يخففوه أنا بقول كده قسموه يعني حاولوا يقسموا لنا الظلم ده شوفوا دايما يعطوا نوع ظلم عدم مساواة وظلم تميز وظلم تنمر وظلم اقتصادي وظلم اجتماعي. لكنه في الآخر كله ظلم. انت لما يصيبك اي واحد من ذيل انت حتعمل شنو؟ حتقدر تمسك نفسك وتزرع صغف في تعاملك مع الناس تاني ولا انت حتشوف كله الحصل لك ده خسارة وخلاص كفاية كده وانا ما حتعامل مع اي زول تاني في الدنيا دي؟ ولا قعدت وصرخت لي يا الله قلت له يا الله انت وين؟ انت ما شايفني ولا انت ما هميك الحاصل لي ده؟ في ناس كتير لما يحصل ليها الظلم بيحصل ليها زعزعة من جواها بيحصل ليها هزة من جواها في علاقتها بالناس وفي علاقتها بالله. لكن لو جينا رجعنا لله معقول نحن ما حنلقى إنه ربنا يتكلم معانا عن الظلم؟ ما حاول يغير لنا الميزان اللي نحن بنخطه؟ ما نحن لما نظلم ما قدامنا إلا إن نحن نفكر ناخد حقنا بيدنا ولا نسكت ونقول الدنيا سدايا ورضايا وبكرة حتجيب لي حقي ولا أنتظر لما تحصل للزول ده مصيبة وأشمت فيه وأقول ده حقي؟ أنا حأعمل شنو؟ معقول ربنا حيخليني إنه أنا تايهة في الأفكار دي؟ لا لا لا لا. ما نحن في حلقتنا الفاتت قلنا الله الصديق. خلونا نشوف صديقنا هنا حيقول لنا شنو. مش قال هو برشدنا؟ خلونا نتأكد خلونا نعرف عشان نثق في ربنا عشان نثق عشان نعرف نطيعه. نشوف في تثنية الإصحاح 25 والآية 16 الآية قالت شنو؟
لأن كل من عمل ذلك، كل من عمل قشا مكروه لدى الرب إلهك. يعني لو فهمت الآية دي هتفهم إنه ظلم كره ربنا. ظلم يعني كره ربنا. نحن ربنا ما بكرهنا نحن في شخصنا، لكن ربنا بكره التصرفات اللي بتجي مننا، بكره الغلط اللي احنا بنعمله. فنحن تصرفاتنا هي اللي بتخلي في علاقة بيننا وبين ربنا، فربنا بكره الظلم اللي بيطلع منك. فكون انه ربنا بكره التصرفات اللي بتطلع منك معناها انك انت ما بتسمع كلامه، معناها انه انت بوظت العلاقة اللي بينك وبينه. وعشان نتأكد اكتر من انه ربنا قال لنا بكره الظلم، نجي في روميا الإصحاح الأول والآية 18. الآية بتتكلم عن غضب الله المعلن من السماء. أي زول يرجع للآية دي بنلقى إنه ربنا غضبه بيعلن من السماء على الظلم، لأنه بأثر فينا. وليه؟ الله قال من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. الآية دي أنا شخصيا لما شفت يعني مرت علي هزتني. دي في أمثال الإصحاح 8 والآية 36، الله قال فيها من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. ليه ظلم نفسه؟ دخل الظلم بالخطأ في لله. ليه؟ لأنه نحن الظلم، الكذب، القش تعدي على الله، الخطيئة تعدي على الله، لكن الظلم بالذات الله خدت فيه رد صعب جدا. في كورنثوس الأولى الإصحاح السادس والآية 9 بتقول أم لستم تعلمون إن الظالمين لا يرثون ملكوت الله. عرفت إنه الظالم ما بيرث الملكوت، ما بيدخل الملكوت. عرفت إنه ربنا ليه في البداية في تثنية قال أنا بكره الظلم؟ فإنت لو عرفت إنه الظلم اللي أنت بتعمله بيوصلك في الآخر إنك بتبقى من الناس اللي ما بتدخل الملكوت، عرفنا الظلم وعرفنا الظالم، كل واحد حيمشي لوين. طيب في طريقة ربنا ادانا لنا حل في يدنا انه نحن ما نقع في شرك الظلم؟ ايوه، في روميا الاصحاح 8 والآية 13 ربنا قال ما تخلوا اعضاءكم سلاح للظلم، خلوها سلاح للبر. وكمان في بطرس الثانية الاصحاح 2 والآية 13 ربنا قال اما الظالم فسوف ينال جزاء ظلمه ولا يحابي احد. ففي الآخر لو حتى نحن ظلمنا نعمل شنو؟ ما نحن ممكن الغلط يحصل مننا. خلونا نتوب وخلونا نكفر عن غلطنا زي ما زكى عمل. انت عشان تحس بالإحساس ده، عشان ربنا يعمل لك كل الكلام ده، ما هو الكلام ده ما لأي زول اتظلم. ده للزول اللي اتظلم وما أخذ حقه بيده، ده للزول اللي اتظلم وما مشى أذى، ما عمل مكايد، ده للزول اللي اتظلم ورفع أمره لربنا. لأنه ربنا نهانا إنه نحن ناخد حقنا بيدنا، نهانا إنه ننتقم. الكلام ده بنلقاه في روميا الإصحاح 12 والآية 19، ربنا قال لي النقمة وأنا أجازي. يعني هو اللي بيجيب لك حقك. ده ما معناه إنه أي زول يظلمك أو أنت حقك يتشال ما ترجعه. لو بطريقة قانونية تقدر ترجعه رجعه، لكن لو بطريقة فيها تعدي، طريقة بتدخلك في إنك تخطي، لا أجيف، رجع الأمور لربنا، خلي ربنا هو اللي يجيب لك حقك. وفي مزمور 37 والآية 38 بتقول شنو؟ لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. دي النتيجة اللي انت حتصليها. ما دي الآية دي بترد على السؤال إنك خلي حقك يجيبه لك ربنا. فزل يقول لي يعني أنا أقعد أصبر وعاين، أنا أجيب من وين، أنا أتضمني شنو، أنا أعرف كيف. أقول لك لا، ربنا أداك حاجة تثبتك، لأنه قال لك لا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. يعني ربنا أداك إنه وعدك إنه يحفظك. أتغي منه؟ أتغي هو اللي بخاف ربنا، هو اللي بيعمل مشيئة ربنا، هو اللي بيعرف ربنا هيعمل شنو. لكن برضو هنا الآية عندها باقي، قال شنو؟ قال أما نسل الأشرار فيقطع. فإنت لو أخذت الآية دي وقسمتها على نصين، ظالم ومظلوم، هتلقى تعرف أنت من نفسك عايز تكون في أي ناحية. أنا شخصيا لما بديت الكلام بديته بأنه كلمة مرة، كلمة ما بتفرح، كلمة ما بتزعد، كلمة ما فيها محل ما تكون لازم يكون في ظلام. لكن مع ربنا ومع الرحلة مع ربنا حسيت أنه حتى أنت هو ربنا اداك
إنك ممكن تستحمل الظلم، ممكن تستحمل إنه حقك يتشعل، لكن ربنا وعدك إنه حيحفظك وأدى وعد للأشرار إنه من نسلهم يقطع، ما حيكون فيه بركة. طيب بعد الكلام ده كله ممكن زول يجي يقول لي ربنا خلاني مداني طريقة أنا أمنع بيها نفسي من الظلم إنه أنا ما أكون ظالم. أيوة ربنا قال لنا ما تخلوا أعضاءكم تكون سلاح للظلم، لكن سلاح للبر في سبيل الله. والكلام ده نلقاه في رومية الإصحاح 8 والآية 13. يعني عشان نحن ما نقع في الظلم وما نفتح له باب وعشان ما نتحارب من الملكوت، ما نستخدم أعضاءنا سلاح للظلم. أعضاءنا اللي هي فكرنا، نظرنا، كل الأعضاء اللي عندنا، كل الإمكانيات اللي عندنا. وكمان ربنا قال لنا لازم يكون عندنا قناعة، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 3 والآية 14. وفي حاجة ربنا طالبة مننا إنه نحنا نتحمل المشقة، المشقة دي هو إحساسنا بالظلم لو وقع علينا، والكلام ده بنلقاه في بطرس الأولى الإصحاح 2 والآية 14. وزي ما قلنا هنعيد تاني، لو نحنا وقعنا في الظلم وعايزين نطلع منه نعمل شنو؟ نتوب ونكفر. نتوب معناها نوقف وما نعمل اللي احنا عملناه، ونكفر معناها لو في طريقة أو في يدنا أو قادرين إنه نرجع لكل زول حقه ونرد المظالم لأصحابه، زي ما زكى عمل. والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 19 والآية 8. وفي الآخر خلونا نقدم الشكر لربنا ونقول له شكرا يا رب لأنك أنت الإله العادل الما بترضى بالظلم. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتورينا الطريق الصح عشان ما نكون ظالمين، وبنشكرك يا رب لأنك بتخفف علينا وجعنا وبتحمينا حتى من نفوسنا، لكل الشكر يا رب. وفي الآخر بقول لكم لكم كل السلام، وانتظروني في حلقة جديدة من برنامج الحل في إيدك.

أهلا وسهلا بكم كل اللي بتسمعون على أثير راديو سمر وخاصة الذهبايات السمحات. تحية خاصة لكم بكل الود والاحترام، معاكم إيفا صالح في برنامجكم الذهبايات. الليلة يا ذهبايات حنتكلم عن حاجة تخص الذهبايات جدا، اللي هي العلاقات، والعلاقات كثيرة. حنبدأ بالعلاقات الأسرية، الليلة حنتكلم عن العلاقات الأسرية.

زي ما قلت لكم يا دهبايات، العلاقات أنواع كثيرة، زي العلاقات الأسرية. العلاقات الأسرية في الدائرة الأولى الأم والأب والأخوان والأخوات، في الدائرة الثانية الأعمام والخيلان وأولادهم وأولاد العمومة. والدهباية السودانية بتمتاز بأنها شجرة الضل اللي بتجمع كل الأسرة، في الدائرة الأولى ولا في الدائرة الأخيرة. الدهباية بطبعها حنونة، بتلم كل الناس في الأفراح وفي الأتراح، وبتحب الأهل شديد، وبتحب تتبسط وسطهم وتشرق في نصهم. بس يا دهبايات، في دهبايات كتير مشغولات. أهد دهبايات المشغولات ديل دايما بيقعن في اللوم، ودايما بيكون مضايقات من العلاقات الأسرية دي. يعني في دهباية صاحبتي كده شغالة طبيبة، أنت عارفات طبعا شغلة الطب دي، دايرة لها زول متفرق شنطته فوق ظهره وجاهز أول ما يتصلوا عليه وطوال يجري، ويمكن تجي عليها حالة طارئة تصل نص الليل. أهد دهباية الدكتورة دي كانت شغالة في طوارئ الجراحة، وطوال مرات بتبيت في المستشفى، ومرات تجي البيت يقوموا يضربوا لها التلفون، تقوم تجري وتخلي نص حاجاتها. وعندها بيت وحيدة، البيت الوحيدة دي بتقعد في معظم الأوقات مع أبوها، وهي ذات البيت دي جابتها في الإجازة. المشكلة إنه الدهباية دي عندها حماتة بتجي ساعات تسلم عليهم وتطمن وتقعد معاهم شوية. أها، الدهباية دي لما تكون في المستشفى الحماة بتكون قاعدة في البيت. طبعا حماتها جاية من مكان بعيد، فكانت بتتمنى وفي نفسها إنه مرت ولدها الدهباية تكون قاعدة فوق البيت وتتدلح شوية، تتدل عليها كم يوم هاكي المحمر والمشمر والمجمر والجبنة بالفول والفشار. بس الدهباية للأسف كتير مشغولة، وكمان راجل الدهباية متفهم خالص، ولأنه زول كاتب وشاعر كان متفهم موقف أم بيته الوحيدة ريم، ومتفهم طبيعة شغلها، وكان ما بينقنق كتير، وما قال لها لازم تقعدي مع البيت في البيت، لأنه عارف طبعة شغلها الإنساني وهم موافق على كده، ولأنه بيحب كل حاجة فيها وكل تفصيل حتى شغلها ده. وكل الصور اللي عنده في تلفونه للدهباية دي كانت وهي لابسة المرية البيضة. هالحكاية دي يا دهبايات مضايقة أمه شديد، مضايقاها لدرجة إنها بدت تنقنق فيه، ولدرجة إنها كانت بتقول له خلي الشخبة اللي بتشخبت فيها دي وأمرك شوف لك شغل زي الرجال عيش منه بيتك، وخلي المرة دي تترزح في بطن البيت ده تعوز عواستها وتفرق فريكة. انت هسي راجل مع الرجال؟ اجي يا حبوبة ريم عاد، لكن ما اتلومتي. اجي عاد يا حبوبة ريم اتلومتي. ده ابو ريم ذاته موافق انها تشتغل، واقف وراها عشان تنجح في مهنة الانسانية، وفرحان بزوجته وام بيته ومريا البيضة كأنها ملاك. انتي جاية تعملي مشاكل يا حبوبة ريم؟ يعني دايرة تخربي عليه ولدك؟ ولدك هو مبسوط بحياته كده، تقول لكم ده ولدي انا ربيته وانا تعبت عليه وانا كبرته. قلنا ليها ايوه ولدك كبر، بس ولدك ده عنده حاجات تخصه هو لازم يقرر فيها. قالت لا لا لا لا، اصل ما في حاجه بتخص ولدي ما بتخصني انا، اللي بيخصني انا بيخص ولدي، واللي بيخص ولدي هو ذاته بيخصني انا، وبيته وتربيه بيته دي الحاجات اللي بتخصني واللي بتهمني، وانا اصو ما بخليه المرة دي تضحك عليه وتمش تبيت كل يوم والتاني برا، والولد قاعد في البيت يشد لها في الملاح ويغسل لها في الهدوم ويمسك في البيت. اصو كدي نحنا ما عندنا كلام زي كدي، نحنا المرة عندنا بتقعد في بطن البيت تستقبل الضيفان وتشوف النصيح والعيان. طيب يا حبوبة ريم، مع مرة ولدك دي بتشوف النصيح والعيان بمهنتها؟ قالت لا، تشوف النصيح والعيان في بطن بيتها اللي يجيبوا لها الناس العيانين ديل هنا، بس نحن مرة بتبيت برا ما عندنا كله. المرة دي تقعد في بطن بيتها تعوز عواستها وتفرك ملاحة. نطلع فاصل قصير يا دهبايات، ونجي راجعين تاني نكمل باقي القصة ونشوف المعالجات ليها.

ازيكم يا دهبايات، جينا لكم راجعين تاني ان شاء الله انتوا قريبين. لسه قاعدين نتونس في برنامجنا العلاقات، وزي ما قلت لكم اها حبوبة ريم دي بدت تنقنق وقالت قصوا ما داير الشغل البيبيتو له برا. انت مالكم على الشغل يا حبوبة ريم؟ انت ما داير الشغل، ولدك عايز يا حبوبة ريم، ودي حياته، وبعد كده هو بقى كبير خليه يقرر عن نفسه. قالت لا لا لا اصله ما دايرة تسمع مننا ولا كلمة، وقالت أصو دايرة مرت ولدها تقعد في جنبها تربي البيت وتسوي لها القهوة. يعني يا حبوبة ريم مرت ولدك دي تخلي الناس العيانين في المستشفى، وهي طبيبة جراحة شاطرة جدا، تخلي العمليات والناس تموت بسبب انه ما تكون في جراحة عشان تجي تسوي لك كوباية قهوة؟ قالت لا، المرأة أصله مكان البيت، والمرأة أصلها لبيتها، والمهنة دي حقت رجال، المفروض يشوفوا لها زور راجل عشان يقدر يبيت هناك. قلنا لها الزمن اللي احنا فيه ده يا حبوبة ريم زمن مختلف، وبيقى المرأة والراجل فيه واحد، وما تخلي ارتباطك بولدك يأثر في علاقته بزوجته. علاقتك بولدك علاقة جميلة، مفروض تدعميه عشان ينجح، ما مفروض تكوني واحد من أسباب فشله. نجاح مرته يا هو نجاحه بيعني له. انت هسي يا حبوبة ريم مش بنتك برضو قاعدة تسافر من بلد لبلد وشغالة تجارة؟ قالت ما لي بيها، ما لي دعوة بيها، ما هي نسيبتها راضية. طيب انت ما برضو نسيبة أم ريم، ما برضو خليكي راضية عشان أم ريم تنجح في مهنتها، ويقولوا مرت ولدك دكتورة شاطرة، ويكون عندنا دكتورات شاطرات في السودان يسوون العمليات ويعالجن العيانين، والجبنة دي ولدك بيسويها لك، وانت جايبة معاك الفول وجايبة معاك السمسم، كبي لك شوية فول في صحنك وشوية سمسم، وخلي ولدك يعمل لك كوباية الجبنة، ولا يوم الإجازة بتاعة أم ريم تشرب معاك الجبنة. قالت لا أصو ما بينفع كده. المرة دي مشت جابت شنطتها وجات، قالت بتقعد مع ولدها في بطن البيت عشان تربي ريم. اتلومتي يا حبوبة ريم، ريم دي أمها حية، وهي متفقة مع أبوها على أسلوب معين في التربية. قالت لا دي بتولدي، وعلى حسب ما أنا ربيت ولدي برضو حاربيها. أنا بعرف التربية أكتر من أمها، خلو لنك دي من أساليب كانت في التربية دي. قالوا أصو ما يضربوا ريم، ما يضربوها ليه؟ أنا ما كنت بضرب أبوها ده صباح وميسا لما بيقى راجل هو شاعر. أها أنا بربي البيت دي زي ما ربيت أبوها. أنت يا حبوبة ريم كده بتتدخلي في حياة ناس تانين، حياة ناس تانين، حتى لو كان ولدك، وحتى لو كانت بتعتبري أم ريم بيتك، وحتى لو كانت ريم بتولدك، بس دي أسرة قايمة بذاتها. أنت مفروض تديهم فرصة وتخليهم هما يعيشوا حياتهم ويتأقلموا فيها على بعض ويكملوا فيها بعض، بعيد منك، بعيد من النقة والمشاكل. ولو عايزة تساعدي في البيت أو عايزة تمسكي ريم بالمحبة، ما في زول بيقول لك لا. أنت ياكي حبوبتها، بس أنت كمان ما تخطي يدك فيهم خالص وتضايقي ولدك لحد ما تخليه لو الباب دقة يفتكرك دي أنت جيتي، ويخاف أنك تقومي تعملي له مشاكل مع مرته ولا تنقنقي فوقه. لا يا حبوبة ريم، الكلام ده يا حبوبة ريم بدمر ولدك وبدمر أسرته، وبخلي بيته مجهجها، وحبك لبيته الشديد بيبقى لها مشكلة بدل ما يبقى لها سعادة. عشان كده يا حبوبة ريم حقه ترفع يدك شوية من أسرة ولدك، وتخليه يرتب حياته مع مرته، ويرتب حياته مع بنيته، وهم الاثنين بيكملوا بعض، لأنه ربنا قال له يلتصق بها، وربنا بيقول هم الاثنين شخص واحد. فيا حبوبة ريم علاقتك مع ولدك حاجة، وعلاقة ولدك بزوجته حاجة تانية. يعني انت علاقتك بولدك ما في زول قال لك اقطعيها، بس علاقتك بولدك ما بتديك الحق في انك تتدخلي في حياته الشخصية. ايوة حياته الشخصية، لانك زمان تتذكري لما كانت نسيبتك تجي توعد معاكم وتقيف لك على كل صغيرة وكبيرة، كنت بتكوني متضايقة وزعلانة وبتقولي بتين تمشي مننا. شفتي نفس الحاجة دي انت هسي قاعدة تعمليها اليوم ريم، انت هسي قاعدة تضايقيها رغم انه هي ما اتكلمت، بس قاعدة تتدخل في علاقة بتخص شخصين وبتهم. زي ما انت زمان ما بتحبي زول يدخل لك في حياتك، انت هسي برضو خليكي بعيد شوية كده من حياة ولدك ومرته. يا دهبايات وصلنا لنهاية الحلقة، أشوفكم الحلقة الثانية، والقاكم بخير وعافية، تامات لامات، في سلام وأمان.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا ازداؤوا وقالوا:
4: لماذا أطلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى السمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن، ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم.
1: وقبله، فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه، فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
2: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
8: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي ثلاثة أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
2: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
9: إنه يستحق الموت.
1: فبسقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
4: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
10: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
10: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
11: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
12: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغة.

وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد ليلة يكون شغب في الشعب، وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقي انه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الإسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع، حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم، حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك، عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار، استنى وهدي شوية. بعرف أنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس أنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس ده لقى له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد واللي قاعد بيمين الله الأب واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وغسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
8: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبصقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها، وصلبوه. ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
10: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
11: أنغز غيره فلا يقدر أن ينقز نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
12: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
12: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
13: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
14: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم وخرجوا من القبور بعد قيامته، ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
4: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
3: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل ذول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 أيام. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو موت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.